0: هو مجاوزة الحق في أي شأن كان، لا سيما من شؤون دين الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فأبان الله أن ذبذبة المنافقين وتأرجحهم بين الحق، بين أهل الحق والباطل، وبين الحق والباطل، أن ذلك من الطغيان ومجاوزة الحد وعدم الاستقامة على شرع الله، وعدم الاستقامة على أمره عز وجل. وهكذا ثبت عند أبي جعفر بن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كانت في الجاهلية المرأة إذا كانت مقلاة كل ما ولد لها ولد يموت تنذر على نفسها أنها إن ولد لها ولد فعاش تهوده، أي تجعله يهوديا. وهذا في حد نظرهم آنذاك أنها تنذره للعمل الصالح، لأنهم كانوا يرون أن اليهود أحسن حالا منهم في حال شركهم، يرون أن اليهود على كتاب على ملة وأن المشركين أصحاب أوثان، فلهذا تنذر أنها تجعله يهوديا. فلما أتى الله بالإسلام وكان أناس من أبناء الأنصار قد صاروا لذلك النذر، قد هودتهم أمهاتهم أي جعلتهم مع اليهود، وأرادوا الخروج مع من أجلوا من اليهود أولئك أبناء الأنصار، فأراد أبناء آبائهم أن يردوهم، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي أن هؤلاء إذا ذهبوا بعد أن استبان لهم الحق وتركوا العروة الوثقى والإسلام، فإنهم رضوا لأنفسهم بالذل ورضوا لأنفسهم بالهلكة، لا إكراه في الدين. هذا هو سبب نزول الآية، لا على أنه كما يفهم بعض الناس أنه لا يدعى أهل الباطل إلى الحق ولا يؤمرون به ولا يجرون إليه. والشاهد من هذا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن لم يجانب الطغيان والطاغوت، من لم يجانب ذلك، ناله في دينه وفي توحيده بقدر ما تورط فيه من الطغيان. ولا يتم لمسلم إيمانه وتوحيده إلا بمجانبة ذلك، مجانبة الطغاة وأفعال الطغاة والبعد عن الطغيان. أيها الناس، إن الطغاة وإن الطغيان ليحمل صاحبه على الإعراض عن الأدلة وإبائها، ولا تزيدهم الأدلة إلا طغيانا وبعدا عن الله، وكل ما ذكروا لا يذكرون كما قال الله عز وجل، ويقابلون ذلك بالمكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أبان الله ذلك بقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تأمل هذه الآية، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كل ما نزلت آية ونزل قرآن ونزل حقا ازدادوا من الله بعدا، وقابلوا ذلك بالعتو والغفلة والإعراض، فازدادوا من الله عز وجل بعدا. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كل ما خوفوا وذكروا، هذا شأن الطغاة، شأن الطغاة إذا ذكروا لا يذكرون، بل يزداد التذكير لهم، يزدادون بالتذكير بعدا من ربهم سبحانه وتعالى. ونظير ذلك: وإذا ما أنزلت آية فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومعنى ذلك أن الأدلة تذكر له، أدلة ربه، حجج الله عز وجل الذي خلقه فصوره فأحسن صوره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعادلك. ومع هذا كله يقابل ذلك بالإعراض وبالشبهات وبالطغيان ومجاوزة الحد والبعد والإباء وعدم الاستقامة على شرع الله وأمره وعدم القبول للهدى، فلا يزداد إلا شرا، ولا يزداد إلا عتوا، ولا يزداد للناس منه إلا ضرا. هذا شأن الطغاة فيما أبان الله عز وجل في كتابه وعلى مر تاريخ الأمة، هذا شأنهم. قد يقول قائل: ما سبب الطغيان؟ إيش سبب هذا الطغيان في الأمة؟ ما الذي يجلب الطغيان للناس؟ جوانب الطغيان كثيرة، ومن ذلك عدم الامتثال للأدلة. فكل ما جاءت آية، حديث، برهان لا يستقيم له العبد، جره ذلك إلى مجاوزة الحد وإلى الطغيان الذي هو أعظم أسباب هلاك الأمم، أعظم أسباب هلاك الأمم مجاوزة الحد بالشرك بالله وما دونه. وبرهان ذلك قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما آيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، تأمل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا جاءك الحق أيها المسلم بادر إليه وكن من أول من يحظى به ويشرف به ويكون عزيزا به، حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يجرك إعراضك إلى الطغيان المهلك. قال الله: وأقسموا بالله، هكذا وصفهم أنهم يحلفون ويقسمون، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا شأن من لم يأخذ الأدلة. أنتم ترون الآن دعاة الفدلارية بأعينكم وتسمعون بآذانكم هكذا تطرح الأدلة من كتاب ربهم وسنة نبيهم، ومع ذلك يقابلونها بكثير من التعامي ويسلطون على الدعاة إلى الله ويسلطون على المؤمنين من يقتلهم من أهل الرفض والزيغ ومن أهل الفكر الماسوني، سواء عرفوا ذلك أو جهلوه، لأن ذلك قد يكون دفعا لهم عن معرفة أو جهل. نعم، من أين جاء هذا؟ إنه من عدم الإذعان للحق ومقابلة الأدلة بالمعارضة والمواجهة والمقاتلة والمفاتنة والتقطيع وغير ذلك مما يوجب البلاء على الأمة. إذا كانت هذه هي الدعوة إلى الدولة المدنية من أول نشئها ومن أساس مهدها، إذا كان هذه هي الدولة المدنية التي يدعو إليها أصحابها على ما ترون وتسمعون من القتل والقتال وسفك دماء الأبرياء وإزهاق الأرواح وتقطيع الطرق وتسليط المجرمين على المسلمين، والله لا يقبلها إلا لا يقبلها حمار، والله لا يقبلها حمار ولا يرضاها إنسان له مروءة وشرف. نعم، طغيان مهلك، طغيان مهلك على الأمة، ونسأل الله العافية. الطغيان أيها الناس أهلك أمماً ودمرهم الله سبحانه وتعالى، فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنما أهلكهم الله بطغيانهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله غيور على دينه، الله غيور على عباده وعباده، فصب عليهم ربك سوط عذاب. تسليط المجرمين على المسلمين طغيان، طغيان أهلك الله به أمما ماضية. قال الله سبحانه وتعالى: وثمود فما أبقى. قال: وقوم نوح إنهم كانوا من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال الله سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. نفسك أيها الطاغي وسائر الأنفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب الثمود بطغواها. ما الذي جرى كل هذه الأقسام أقسم الله بها، ومنها تسوية الأنفس على أن ثمود إنما كذبت رسولها وعقرت ناقتها وغيرت نعمتها، كل ذلك بسبب الطغيان ومجاوزة الحد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أيتها الأمة احذري الطغيان، احذري مجاوزة الحد، فإن الله لا يرضى بذلك، وإن الله قد أهلك فرعون بسببه. قال الله: اذهبا، يقول لموسى وأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. بسبب طغيانه قتلهم وعذبهم، استحيا نساءهم وقتل أبناءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون الطاغية، ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. وفعلا أراهم الله عز وجل ما كانوا يحذرون، ودمر فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه عواقب الطغيان. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه سنن الله عز وجل في الطغاة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، غالبا أن الطغيان يجره حب الدنيا وإيثارها والتعالي فيها، فيقسم الله ظهر صاحب ذلك الطغيان عاجلا غير آجل. قال الله: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المأوى، مأواه ومقره هذا. وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها وبئس المهاد هذا، فليذوقوه حميم وغساق. هكذا قال الله: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي جريتم علينا، جررتم علينا هذا الطغيان، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هكذا يتخاصم الطغاة في عذاب الله عز وجل وفي مقرهم وفي مأواهم. أيها المسلمون، أيتها الأمة، احذر الطغيان، فإن الله عز وجل ما أهلك الأمم إلا به، دولة وشعوبا، هكذا من زمن ماضي وزمن حاضر. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله الذي أنزل كتابه وهداه، الحمد لله الذي نصر عباده وخلقه المؤمنين ومصطفاه، الحمد لله الذي يبغض الظلم ويعباه، الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من أحوال أهل الضلال. أما بعد، فاعلم أيها المتمالئ والمقاضي الأغراض، اعلم أيها المنافق والممارئ على الطغيان، اعلم أن الله ليس بغافل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. التخاذل عن نصرة الحق والتخاذل عن نصرة الإيمان والمؤمنين ضرر على الأمة، لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. والله سبحانه وتعالى يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فعاقبهم الله عز وجل بسبب ذلك عقوبات كثيرة، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فكل من أعرض عن الشرع والحق وآذى عباد الله وتجاوز حده وطغى وبغى ربما أملى له الله عز وجل ثم يقسمه. قال الله: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. انتظروا هلكة الطغاة، فإن الله أغير على دينه من خلقه. انتظروا خير هلكة الطغاة، فإن الله أغير على المؤمن من نفسه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الطغاة قد قابلوا أنبياء الله بالإباء، بالإعراض، بالمجادلة، بالفتن، كما قال الله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هكذا قابلوا أنبياء الله، فما بالك بمن دونهم. العلماء لا قيمة لها في دعوة الطغاة، العلماء لا قيمة لدعوتهم ولا منزلة لهم عند الطغاة. الدعاء إلى الله، حفاظ القرآن، حفاظ السنة، كل من يمت إلى دين الله بصلة ليس له منزلة ولا قيمة، بل حقه أن يهدر وأن يكسر وأن يمسح من الساحة. هكذا عند من لم يقيم لدين الله وزنا ولا يعرف لحق الله شرعا، هذا شأن الطغاة، هذه دعوة الطغاة، سواء كان الرافضة أو من يؤزهم أو يدفع بهم، هذه دعوة طاغوتية لن يرضاها الله سبحانه وتعالى. نتواصى بتقوى الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الطغاة ودعوتهم وفتنتهم، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، إلى قوله غفورا رحيما. قال: حدثنا أبو الوليد، هو الطيالسي واسمه هشام ابن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي العتكي عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمر ابن عبد الله قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الذي كان كاتب الوحي، فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو الأويسي، قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد الزهري من أبناء عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم ثقات، إبراهيم وأبوه سعد بن إبراهيم وجد إبراهيم ابن عبد الرحمن. قال: حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره، وهذا إسناد عجيب، تابعي أو صحابي يروي عن تابعي، سهل بن سعد صحابي يروي عن مروان بن الحكم وهو من التابعين وليس له صحبة، أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، أي هكذا كانت نزلت أول الآية، كانت نزلت الآية في أول الأمر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي على زيد، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، والقائل هذا زيد، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. وقال رحمه الله باب الصبر عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي كما ذكر هذا بعض الشراح، وكثيرا ما يترك البخاري نسبته، إذا ذكر غيره عبد الله بن محمد ينسبه، فإن للبخاري عدة شيوخ كلهم يسمى بعبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وهو مشهور بكنيته، وعبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد الجعفي المسندي وهو المذكور هنا، وغالبا ما يترك نسبته، هل هذا دائما يحتاج نظر. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله ابن أبي أوفى كتب فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا. هذان بابان، الباب الأول حاصل الترخيص لأصحاب الضرر عن القعود، أو الترخيص لهم في القعود عن الخروج في سبيل الله، وأصحاب الضرر هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فالأعمى ليس عليه حرج ولا إثم إذا قعد ولم يخرج للقتال في سبيل الله لأنه معذور، وهكذا الأعرج الذي لا يستطيع المشي، لا يستطيع مماشاة السليمين، لا يستطيع صعود الجبال، هذا معذور إذا قعد عن الخروج في القتال في سبيل الله، وهكذا المريض مرضا يعيقه عن الخروج ولا يستطيع مع ذلك المرض أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فهؤلاء إذا قعدوا ولم يخرجوا للقتال ليس عليهم حرج، بل ظاهر هذه الآية أن الله تعالى سواهم بالمؤمنين الخارجين للجهاد في سبيل الله، لأنه لو كان عندهم استطاعة على الخروج لخرجوا. فقال الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فلا يستوي القاعدون في بيوتهم ولم يخرجوا للجهاد والمجاهدون في سبيل الله، واستثنى الله أولي الضرر. مفهوم هذه الآية أي أنهم يستوون مع المجاهدين، وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. فالذي قعد بسبب ضرر ليس عليه حرج، بل هو مأجور إن كان له نية، وهذا تحمل عليه من سبق أنه إن كان له نية في الخروج لولا ما أعاقه عن ذلك، كما قال ابن أم مكتوم في هذا الحديث: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. أي شق عليهم حين نزلت هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. تألموا أن الخارجين للجهاد أفضل منهم، وهم عندهم أعذار، لو يستطيعون الخروج لخرجوا. فقال الله تعالى: أنزل الله غير أولي الضرر. أي فهؤلاء لو كانت لهم نيات صالحات في الخروج، وأنه لو قدر على الخروج لخرج، فهو مأجور ومشارك للخارجين في الأجر. نعم، لا شك أن الخارج الذي يعاني الجهاد له أجر أعظم، لكن هذا أيضا يشاركه في الأجر، يشاركه في الثواب. إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، أي كل المؤمنين موعودون بالجنة، حسناء الجنة، ولكن المجاهدون مفضلون على القاعدين. فالمجاهد المؤمن في سبيل الله المبتغي ثواب الله والأجر من عنده مفضل على المؤمن القاعد وأرفع منه درجة، وليس العكس أن القاعد أفضل من المجاهد. إلا إذا قعد القاعد بسبب عذر أعاقه فهو مشارك للخارج في سبيل الله تعالى في الأجر. فالخارج في سبيل الله يحتسب هذا الفضل الذي هو فيه، وأن الله تعالى فضله على غيره. والباب الثاني باب مهم أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن، وهو الصبر عند القتال، وأن المؤمن يصبر، فإن القتال شديد، ربما يقتل إخوانه عن يمينه وشماله، ربما يجرحون، قد يحصل له نقص في طعامه وشرابه، قد يحصل له نقص في نومه، قد تحصل عليه شدة في مواجهة عدوه، فيحتاج إلى صبر، وهذا أمر مهم. وأن الصبر على القتال وعند القتال مفتاح النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وربما صبر ساعة أو نصف ساعة يكتب الله تعالى به النصر، ولو لم يصبر هذه الساعة لحصلت الهزيمة والخذلان. فالصبر في القتال أمر مهم، ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أمرهم بالصبر وبين لهم فضيلة ذلك، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، فاصبر في نفسك وصابر عدوك، هكذا المقاتل يكون في سبيل الله عز وجل. وهكذا أمر الله تعالى أولا المؤمنين، أمر الواحد أن يصابر 10 من الكفار، وكان هذا في أول الأمر: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله تعالى عن المؤمنين بعد أن أسلم الناس ودخل الناس، دخل كثير من المسلمين من الناس في الإسلام وكثر عدد أهل الإسلام، أمر الله تعالى الواحد أن يصابر 2 من المشركين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فالله مع الصابر. فالصبر عند القتال من أسباب النصر، بل يكون النصر معه كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكم تحصل من هزائم أو تحصل من نكسات أو تحصل من أضرار على المسلمين في قتالهم بسبب قلة الصبر أو عدم الصبر، يضعف المقاتل أو يمل ولا يصبر، فيحصل من وراء ذلك أضرار كثيرة. ولذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو حديث طويل اقتطع منه البخاري هذه القطعة: إذا لقيتموهم فاصبروا، جاء في تتمته: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا مما يرغب في الصبر: إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أخن يقول: صرح البخاري بالجعفي في صحيحه في 25 موضع، وبالمسند في موضع واحد. نعم، ومر معنا كثيرا أنه يبهم ويكون هو المسند الجعفي. يقول: حدثنا عبد الله بن محمد، يبهمه لا ينسبه، ويكون هو الجعفي يذكره الشراح، أو يأتي في رواية أخرى تبين ذلك. هل لهذا مزية لكونه من قوم الإمام البخاري؟ فإن البخاري جعفي أيضا، ولكن هل هو جعفي منهم أو بماذا نسب البخاري إلى الجعفيين؟ ها؟ نعم، بالولاء. نعم، مولى للجعفيين، يعني أحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، وهذا طريق من طرق الولاء، مما يثبت به الولاء أن يسلم أحد على يد أحد فينسب إليه، ينسب إليه لأنه أسلم على يديه. فأحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، فقيل للبخاري الجعفي، وإلا هو سمرقندي من بلاد العجم. أخ يقول: إذا جهز المسلم غازيا بنية أن يكون ذلك التجهيز عن أحد أقاربه الأموات، هل يصل الأجر إلى هذا الميت؟ هذه صدقة، والصدقة ينتفع بها الميت، فنعم يؤجر عليه. يجهز غازيا ويكون نيته أن هذا التجهيز عن قريبه الميت، فهذا ينفعه. قال رجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت بغتة، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. أخونا يقول: إذا كان الخارج في سبيل الله أفضل من القاعد، فكيف بمن حرض على من خرج للجهاد أو تكلم فيه، خالف القرآن؟ الذي يفعل ذلك مخالف لهذه الآيات والأحاديث. فينبغي لمن قعد عن القتال في سبيل الله ولم يقاتل هو الذي يندم على نفسه، لا أن يعيب على الخارج خروجه إذا كان خروجه في سبيل الله عز وجل. وأخ يقول: إذا كان الإنسان يصبر على الرباط، ولكن إذا جاء قتال وهجوم ربما يخاف. نعم، قد يخاف في أول الأمر، لكن إذا صبر يطمئن ويثبت، تنزل عليه السكينة. وهذا حاصل لكل من جرب ذلك. كثير من الناس يقول: لأول مرة أدخل وقاتل، يقول: خفت في أول الأمر، ثم رأيت الثبات والسكينة. فنعم، قد يخاف الإنسان في أول أمره، ولكن إذا صبر وثبت وعلم الأجر الذي هو مترتب على بقائه في هذا المكان، وعلم الثمرات المترتبة على ثباته وصبره، يطمئن بذلك، يثبت، يرى السكينة. وغالبا النصر يكون في صبر ساعة أو نصف ساعة. صبر يكسر الله تعالى به العدو ويحصل النصر. وإذا لم يحصل الصبر لهذه الساعة وحصل الضعف، يحصل خلاف ذلك. في يوم حنين كان جيش المسلمين 12,000، وكان هوازن رماه، وكانوا قد كمنوا لهم في الشعاب وتحت الأشجار. فلما وصلوا باغتوهم بالرمي كأن السهام الجراد من كثرتها، ففر أغلب الناس. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم معه العباس بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث، وجماعة من الصحابة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم نحوهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وبعد ذلك قال للعباس: نادي أصحاب الشجرة. فناداهم الذين بايعوا تحت الشجرة، فرجعوا رجعة رجل واحد، فما هي إلا لحظات يسيرة حتى كتب الله النصر. فالنصر بثبات ساعة، موقف واحد ربما غير المعركة. فالمقاتل محتاج إلى الصبر، إلى الثبات، إلى أن يطمئن فيما هو فيه، ولا ينزعج، ولا يكون إلا ما قدره الله. لو كتب الله له البقاء والحياة بقي، ولو كتب الله له القتل فهي شهادة في سبيل الله. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: أخ يقول: أحد الطلاب سأل أحد الحزبيين، قال له: أهل السنة مجمعون على تكفير الرافضة. فقال له: التكفير لله وللرسول وليس للعلماء، هل هذا صحيح؟ أولا، مخطئ هذا الذي يذهب يسأل الحزبيين. فلماذا تسأل الحزبيين؟ اسأل من تراه على ثقة في أمره، ليس عنده تشكك. ثم هذا القول صحيح، أن التكفير لله وللرسول. والرافضة كفرهم الله والرسول، قد يقول قال إن كفرهم الله والرسول، كفرهم الله تعالى بقوله ليغيظ بهم الكفار، فذكر الله أنه لا يغيظ، لا يغتاظ أحد من الصحابة إلا كافر، يغيظ بالصحابة الكافرين. فهؤلاء الذين أغاظهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم أنهم كافرين، أنهم كافرون. وهكذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كفرهم بقوله كما قال الشوكاني لو لم يكن في كفرهم إلا هذا، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال إلا رجعت عليه، فكيف هم قد قالوا لخيار الخلق إنهم كفار. فهذه المقالة صحيحة، لكن كونه يعتمد عليها ويقول لا لا يكفر الرافضة غير صحيح فعله هذا. وانظروا الفتن، صار بعض الناس عناد يعاند أهل السنة ويبرئ الرافضة، مجرد عناد لأن أهل السنة قالوا كذا وكذا، نسأل الله العافية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما

أكبر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا

0: ألا
1: عرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، وهي خالة أنس رضي الله عنه وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ثبج أي ظهر البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، هلكت أي ماتت. هذا الباب الثالث ذكره البخاري في كتاب الجهاد والسير، في الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، أي أن يدعو الله تعالى أن يجعله من المجاهدين في سبيله، وأن يدعو الله تعالى بأن يرزقه الشهادة في سبيله، في حق الرجال وفي حق النساء. قد يقول قائل: معلوم أن النساء ليس عليهن جهاد، كما مر معنا في أول باب حديث عائشة: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور. فكيف تسأل الله تعالى المرأة تسأله الجهاد أو الشهادة؟ والجواب أن النساء كن يخرجن مع المجاهدين لا للقتال بل للخدمة، يسقين المقاتلين ويصنعن لهم الطعام ويداوين الجرحى. فإذا خرجت المرأة لهذا الشأن فهذا هو المراد بسؤال الله تعالى الجهاد. وأما الشهادة فإنها عامة لمن قتل في سبيل الله قتلا أو مات موتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. والمرأة قد تخرج في سبيل الله وتموت، فإذا تبويب الإمام البخاري رحمه الله تبويب ظاهر على هذا المعنى: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وسؤال الله تعالى أن يكون الإنسان من المجاهدين أمر ظاهر، وأيضا سؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فسؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه، ولذا قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك. فرزقه الله تعالى الشهادة في بلد رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذن سؤال الله تعالى أن يكون الإنسان من المجاهدين، وسؤال الله تعالى الشهادة أمر مرغب فيه. بقي قتال الإنسان في سبيل الله تكون نيته فيه أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا. ليس معنى أن المجاهد يدخل يخاطر بنفسه ولو لم يحقق نفعا ونصرا للمسلمين طلبا للشهادة، فإنه يسعى جهده أن ينتصر. فهذا هو القصد من الجهد، إعلاء كلمة الله. ليس معنى أن الإنسان يودي بنفسه ليقتل ولو لم يحقق نصرا، ولكن يقاتل ويجاهد لإعلاء كلمة الله ولأجل أن ينتصر. فإذا قتل فقد اختار الله تعالى له هذه المنزلة العظيمة. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. أم حرام هذه أخت أم سليم، وقد كان يدخل على أم حرام ويدخل على أم سليم وكانت محرما له. قال أهل العلم: محرم له من قبل أخواله، فإن أم عبد المطلب كانت من الأنصار من بني النجار، فكانت هذه أم سليم وأم حرام لها محرم من الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت من أخواله. بعضهم ذكر أنها أرضعته، ولكن هذا إن صح فيقال به، إلا هو بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا وقد جاوز 50 سنة وفي صغره وفي مكة، وهذه أم حرام في المدينة الأنصار. فالقول بأنها من أخواله كما قاله ابن عبد البر وغيره أحسن من قول من قال إنها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمت وجعلت تفلي رأسه. تفلي رأسه أي تنظفه، تفتشه مما قد يكون فيه. فنام ثم استيقظ وهو يضحك من هذه البشارة التي بشر بها في منامه. فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي يركبون ظهر البحر للغزو، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قال بعض العلماء: ملوكا على الأسرة أي في الجنة، أي هذا حالهم في الجنة. وقال بعض الشراح: ملوكا على الأسرة أي في الدنيا، بأن يكون لهم العز والتمكين فيغزون وهم ملوك. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على فضيلة معاوية رضي الله عنه، فإن أول غزو كان على البحر في زمن معاوية رضي الله عنه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الناس في حياته وأثنى عليهم، وكان أول من غزا البحر هو من غزا راكبا على البحر هو معاوية رضي الله عنه، كما بين في هذه الرواية. قال: فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، فدفنت في موضع قريب البحر هناك. قالت: قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. وهذا هو الشاهد من الحديث، سؤال الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. فهذه امرأة دعت أن تكون من المجاهدين ثم ماتت في ذلك الجهاد فرزقها الله شهادة. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك مرة أخرى. وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. فطمعت في الفضل، أرادت الدعاء لها مرة أخرى، قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. والشاهد منه قولها أو قوله في الحديث: قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فهو الدعاء بالجهاد في حق المرأة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: أخ يقول: بعض العامة يقول إن الحسن بن علي أو الحسين بن علي قاتله أهل السنة ويسب أهل السنة ويمدح الرافضة. مخطئ هذا، إما أنه جاهل لا يدري بشيء من الأمر، أو أنه شيعي يتعصب لهذا المبدأ. فالذي قتل الحسين هم الشيعة، هم الذين كاتبوه، هم الذين دعوه إلى العراق، فلما وصل إلى العراق تخلوا عنه وتركوه وأسلموه لمن أراد به السوء. فالذين قتلوهم الشيعة بخذلانهم له حين دعوا إلى ذلك المكان ثم تركوه. ثم الذي كان باشر قتله أناس بأمر من بعض الأمراء الذين عابهم أهل السنة وبينوا خطأهم في ذلك، وهو عبيد الله بن زياد الذي كان مشهورا بظلمه، وقد أنكر عليه السلف. جاء في صحيح مسلم أنه دخل عليه بعض الصحابة فقال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، أي شر الرعاء أي الأئمة الولاة الذي يحطم الناس، فإياك أن تكون منهم. دخله ناصحا له زاجرا له عن ظلمه. وهكذا خطأه أهل العلم في فعله ذلك، وقد نسبه إلى النصب. فالذي كان تولى الأمر بقتله عبيد الله بن زياد الوالي الظالم، والذين كانوا سببا في قتله هم الشيعة الذين دعوه مع أهله وولده إلى العراق ثم تخلوا عنه وخذلوه وأسلموا لمن قتله. فهذا يعلم، إن كان جاهلا يعلم، وأن هذا مخطئ في هذه المقالة، أثرت عليه إعلام الرافضة، وإلا فهو منهم يدافع عنهم ويشيع شبههم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه. باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع، وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، وزريق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس.

عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة وخالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعة كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. باب المؤذن الواحد يوم الجمعة.

0: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: Still.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله.

الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.

الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها

أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا

عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك.

تفصيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها

قال الذين استكبروا إنا قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين

الذين في وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: شخص مات ولا يزال في الثلاجة، فهل يجب على زوجته أن تعتد من بعد موته أم تنتظر إلى أن يدفن؟ يجب على زوجته الإحداد وتبدأ في العدة منذ مات، فإن هذه العدة عدة للوفاة وليست عدة للدفن، وهكذا الإحداد هو بسبب الوفاة، فإذا مات فتحد عليه وتبدأ في العدة منذ موته ولو لم يدفن بعد، ما دام أنها قد علمت بموته. أخ يقول: شخص متزوج من امرأة فماتت زوجته وخرج لها إرث بعد موتها، فهل يكون الإرث لزوجها أم يتصدق به؟ إذا كان عنده أولاد منها، فكان عندها أولاد فيعطى ربع ميراثها، وإذا لم يكن عندها أولاد فيعطى هذا الزوج نصف ميراثها والباقي يقسم بين ورثتها الآخرين إن كان لها ورث آخرون كأم وإخوة ونحو ذلك، يقسم بينهم فيعطى زوجها من ميراثها. إن كان لها أولاد يعطى الربع، وإن لم يكن لها أولاد يعطى النصف، ثم إن كان لها أولاد فالباقي من ميراثها لأولادها، وإن لم يكن لها أولاد فالباقي لورثتها كإخوانها وأمها ونحوها.
3: أخ يقول: شخص يأتيه الشيطان بأن يحسد نعمة الله على أخيه، فيقوم بالدعاء لأخيه في ظهر الغيب أن الله يبارك له في هذه النعمة، فهل هذا من الحسد؟ ما دام يجاهد نفسه على ذلك ويدفعه فهذا لا يثم عليه وليس عليه فيه ذم، إنما الحسد الذي هو ذنب ومعصية أن يفعل الإنسان هذا وأن يقره، أما لو زين له الشيطان ذلك ودفعه وأصلح ذلك بأن دعا لأخيه أن يبارك الله تعالى له في النعمة التي أنعم بها عليه فهذا ليس من الحسد. أخوني يقول: شخص كان يمازح صديقه يخوفه بالسيارة فهرولت السيارة عليه فقتله، هل هذا من قتل العمد أو الخطأ؟ هذا من قتل الخطأ وليس من قتل العمد، لأنه لا يقصر قتله، وهذا الأمر لا يجوز. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إنسان إلى أخيه بحديده، فكيف بسيارة؟ فلا يجوز المزاح بمثل هذا الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديده فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، فلا يجوز له أن يمزح بمثل ذلك. أخني يقول: صاحب الكبيرة إذا تاب منها هل تعرض عليه يوم القيامة أو تمحى؟ إذا

0: فمن أي ذنب فإنه يمحى ولا يؤاخذ به ولا يعرض عليه. أو قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمغفرة هي محو الذنب وإزالة أثره والستر والوقاية مما يترتب عليه، فيغفر الله تعالى لمن تاب.
1: أخ يقول أحد أصدقائي يقول إن شيخا كبيرا من الجن يطالبه بالزواج من ابنته الجنية، فهل هذا من هلوسات السهر أم أنه يمكن أن يحدث؟ هو قد وجد هذا، من يتزوج بجنية أو يزني بجنية وجد، مع أن هذا محرم، لا يجوز أن يتزوج الإنسان بجنية، محرم من وجوه كثيرة. أولا لا يدري هل هذه الجنية مسلمة أو كافرة، وهم كذب، الأصل فيهم الكذب، لا يدري هل هي عفيفة أو زانية فاجرة، والمؤمن لا يحل له أن ينكح الزانية. أيضا الزواج شرعه الله تعالى لحكمة، حفظ النسل، تكاثر، مودة والرحمة، السكن، وهذا مفقود في التزاوج بين الإنس والجن. أيضا الزوج له القوامة، وهذا مفقود في التزاوج بين الجن والإنس، فإذا هذا الشيء لا يجوز أن يفعله الإنسان. قيل من حيث الحصول ممكن يحصل، قد أخبرني مرة شخص بهذا، إنسان كان مبتلى بهذه الأمور بالزنا مع الجان، فنصحناه وبإذن الله أنه استفاد وانتصح، وسألته هل ممكن هذا الشيء؟ قال نعم، أشعر بشيء حار ودافع كالجسد، وأحيانا أرى شيئا وأحيانا لا أرى شيئا، مع أني أحسه وألمسه، فهذا ممكن، ولكن كما سبق أن هذا الأمر محرم ولا يجوز ذلك لما سبق. أخوني يقول طفل عمره 10 سنوات قتل رجلا عمره 19 سنة عمدا، فهل يقتص منه؟ لا، لا يقتص منه، وسبق معنا أن عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ، فعمد الصبي والمجنون هو من الخطأ. أخ يقول على ماذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فحرمت عليه الجنة في قاتل نفسه، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، فهل يكفر وهل تحرم عليه الجنة أو ما معناه؟ هذا معنى عند أهل العلم تحريم دخول الجنة دخولا أوليا، حرمت عليه الجنة أي أن يدخلها دخولا أوليا، فإن تحريم الجنة إما أن يكون تحريم دخولها أوليا، وإما أن يكون تحريم دخولها مطلقا. فالوجه الأول تحريم دخول أولا يحمل ما جاء فيه من الأدلة، حرمت عليه الجنة في حق بعض المسلمين، والتحريم الثاني الذي هو التحريم المطلق يحمل على ما جاء في يحمل عليه ما جاء في الأدلة من تحريم دخول الجنة في حق الكافرين. والكافر أو القاتل لنفسه لا يكفر لكنه ارتكب ذنبا عظيما. من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. من تحسى سما فقاتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. من تردى من شاهق فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها. فهو ذنب عظيم ولكنه لا يبلغ حد الكفر.
0: أخ يقول هل صحيح أن مولى تطلق على من أسلم على يده أو على من أعتقه أو على من كان له حلف يسمى ولا حلف؟ نعم يطلق كذلك. والمشهور هو ولاء العتق. والمولى من الألفاظ المشتركة، يطلق على السيد ويطلق على العبد العتيق الذي يعتق، يقال للسيد مولى ويقال للعتيق مولى. ولقد سبق ذكرنا إطلاقات المولى على هذه الثلاث المعاني، سبق معنا في دروس ماضية. ويقول عندنا إذا أصيب إنسان في عينيه ببعض ما يدخل فيها من مكسرات الشجر أو الحجر أو نحو ذلك، يذهب إلى امرأة عرفت بذلك فتدخل طرف لسانها في عينيه وتخرج ما دخل فيها، ويأتيها الناس من هنا وهناك ويعطونا شيء من المال في مقابلة عملها، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، ليس فيه شيء، هذا عمل ظاهر ليس فيه مخالفة. امرأة مثلا عندها خبرة بذلك تخرج ما يكون في العين من القذى، من العيدان الصغير، آثارها من الحصى بلسانها، فهذا شيء ظاهر ليس فيه شيء، ليس فيه شيء منكر، إلا أن هذه المرأة إذا لم تكن محرما له فلا يصلح أن يذهب إليها تفعل ذلك إلا لضرورة. أما من كانت محرما له فهذا جائز، وأما من ليست محرما لامرأة أجنبية عنه فإن هذا يستدعي أنها تمسه وترخل طرف لسانها في عينيه، فلا يصلح ذلك إلا إذا وجدت ضرورة لا يستطاع إخراج ذلك إلا بفعل هذه المرأة فهذا جائز. أخ يقول يقولون عندنا في البلاد إنه يجوز مصافحة الخالة وزوجة العم وزوجة الخال والمقابلة لهم، هل هذا صحيح؟ أما الخالة إذا كان المراد التي هي أخت الأم فنعم هي من المحارم وهي بمنزلة الأم، فيجوز مصافحتها ومقابلتها والخلوة بها، هي بمقام أمه. وأما زوجة العم أو زوجة الخال فهي أجنبية، لا يجوز مصافحتها ولا مقابلتها. أخ يقول أنا عندي التهاب في البول وبعد أن أستنجي تخرج قطرات من البول وأحيانا بعد أن أتوضأ، فكيف أعمل؟ هذا إذا كان في شيئا نادرا يأتي أحيانا، فإذا شعرت بشيء خرج ترجع تتوضأ حتى ينقطع. وإذا كان هذا مرضا وما يسميه الفقهاء بسلس البول، أن يعتاد أن يخرج منه هذه القطرات عادة غالبا بعد أغلب الاستنجاء أو بعد كل وضوء، فهذا معذور. وأقرب مسألة ألحقه العلماء بها مما ورد في السنة مسألة الاستحاضة، والاستحاضة هي المرأة التي كذلك يقطر منها الدم في سائر الأوقات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة أنها تتوضأ
1: وتصلي ولا يضرها إذا خرج شيء من الدم وهي في الصلاة. بل وجد من النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تصلي وتضع تحتها إناء فيه ماء حتى يحمر من الدم وهي في الصلاة. فصاحب سلس البول كذلك يتوضأ ويتحرى ما استطاع ويدخل يصلي، ولو خرج منه شيء في صلاة لا يضره، صلاة صحيحة. بقي هل يتوضأ لكل صلاة؟ جاء في حديث المستحاضة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، هذا منها فعل منها ليس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية البخاري أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. وهذه الرواية هي في صحيح البخاري مختلف فيها، مسلم رحمه الله لم يذكرها في صحيحه، وذكر في صحيحه أنه تركها عمدا، هي إشارة إلى شذوذه. وأكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. فبعض العلماء اعتمادا على هذه الرواية قال لا بد لصاحب سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، ولو جاء وقت الصلاة الثانية وهو لا يزال على وضوء لا بد أن يتوضأ. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلزمه، إنما يلزم أن يتوضأ إذا احتاج إلى الوضوء أو انتقض وضوءه، أما ما دام على وضوء فهو كغيره، وهذا القول هو الصحيح. فإن هذه الرواية شاذة، أكثر الرواة لم يذكروها، وفعل الصحابية التي كانت تغتسل لكل صلاة هذا منها وليس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يتوضأ قبل الصلاة، والأفضل لو أنه يذهب يتوضأ قبل الصلاة بوقت بنصف ساعة، بحيث إذا شعر بشيء خرج رجع واستنجى مرة أخرى وهكذا. فإذا فعل ذلك ثم شعر بشيء خرج قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو وهو في الصلاة فلا يلزمه أن يعيد. وإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وهو لا يزال على وضوء يجوز له أن يصلي به. بقي من يصيب ثيابه عليه أن يطهر ثوبه، أن يطهر ثوبه بغسله، غسل الموضع الذي أصابه من ثوبه، ويسعى في العلاج، فهذا مرض له علاج، يسعى في علاجه.
0: أخوني يسأل يقول عندي أم ليس لها من يقوم عليها، وأنا طالب مبتدئ أريد أن أطلب العلم، وإذا رجعت إلى بلادي سأضيع طلب العلم، فهل أرجع إلى أمي أو أستمر في طلب العلم؟ ما دام أنه ليس لها أحد سواك فإما أن تأتي بها معك إلى المكان الذي تطلب العلم فيه فتطلب العلم وترعى أمك وتحسن إليها وتنتبه لها، وإما أن ترجع إليها وتقوم بشأنها، ولا يجوز أن تضيعها إذا لم يكن لها أحد سواك، فلا يجوز تضيعها في هذا الحال، واطلب العلم بما تيسر لك حتى يفرج الله عنك. أخوني يقول عندي مال وأريد أن أتصدق منه، فأيهما أفضل، إفطار صائمين أو توزيع مصاحف لطلاب العلم؟ كله خير، وانظر الأحوج إليه، إذا كان طلاب العلم يحتاجون إلى مصاحف يحفظون بها فهذا أولى، وإذا كان عندهم ما يحفظون به ويحتاجون إلى طعام يتقوون به أو يستعينون يستعين به الصائمون فهذا خير، كله خير هذا. والصدقة يختلف فضلها بحسب الحاجة، ففي مكان تختلف الحاجة وفي مكان آخر تختلف عن حاجة الناس، فينظر ما هو الأحوج إليه. أخي يقول عندي محل أبيع فيه الجوالات، وبعض الأخوة قال لي هذا الكسب فيه شبهة، هل قولهم صواب؟ أما من علمت أنه يستعمل في الحرام، تعلم يقين أنه يستعمل في الحرام وتبيعه له تعينه وتبيعه له، فهذه إعانة منك له على الحرام. وأما إذا لم تعلم والأصل أنك تبيع له جوالا يستعمل في اتصال في الانتفاع به في نحو ذلك، فلا شيء عليك. لكن من تيقنت أنه يستعمله في الحرام فلا يجوز أن تبيع له، على أنه إذا كان هناك عمل آخر فهو أحسن من هذا العمل، لا سيما وأن الجوالات الآن استخدامها في النفع أقل من استخدامها في الضرر، صار أكثر استعمال الناس لها في الضرر، في المفاسد، في المحرمات، في التصوير، في سماع الغناء، في النظر إلى المحرمات، إلا النزر اليسير من الناس. والحق أن مثل هذا لو وجد له الإنسان عملا غير ذلك فهذا خير له، يخلفه الله خيرا. أخن يذكر فائدة قال في المسألة التي مرت، وهي أخذ الراتب مع عدم القيام بالعمل الذي أسند إليه. قال القرافي في كتابه الفروق في المجلد الثالث صفحة 4، إن كان المطلق له أرزاقا على وظيفة من تدريس أو غيره من الإمامة أو الأذان أو الحكم بين الناس أو الحسبة، ولم يقم بتلك الوظيفة، لا يجوز له أن يتناول ذلك القدر من المال، لأن الإمام إنما أطلقه له من بيت المال على وظيفة ولم يقم بها، واستباحة أموال بيت المال بغير إذن الإمام لا يجوز، وأخذ هذا المطلق بغير هذا الشرط لم يأذن فيه الإمام فلا يجوز له أخذه. وللإمام أن يطلقه له بعد اطلاعه على عدم قيامه بالوظيفة لمصلحة أخرى غير تلك الوظيفة، فيستحقه بالإطلاق الثاني لا بالتقدير الأول. نعم، يعني أنه إذا أسندت إليه لابد أن يقوم بها وإلا لا يحل له أخذها، إلا إذا أعطاه الإمام إياه باعتبار آخر فهذا قال لمصلحة أخرى، أما بنفس ذلك العمل فلا بد من القيام به أو تركه. أخن يقول فائدة من فتح الباري متعلقة بتحسين الأسماء، قال إن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 4، أسلم 2 ولم يسلم 2، وكان الذين لم يسلموا معبدين لغير الله، أحدهم أبو طالب اسمه عبد مناف، والثاني أبو لهب اسمه عبد العزى، أي فلم يوفقوا للإسلام لأنهم قد عبدوا لغير الله. قال بخلاف حمزة والعباس أسلموا، هذا أيضا من المناسبة.
2: أخن يقول في الدول المقسمة حاليا قد لا يستطيع أحد الأئمة أن يغزو الكفار لأنه ينفرد بدولة ويواجه عددا ودولا كثيرة من الكفار، فكيف التوجيه؟ هذا معناه أنه يكون عاجزا، وسبق معنا أن من شروط الوجوب هو القدرة، فإذا لم يقدر فلا يجب، مع أنه واجب على المسلمين أن تجتمع كلمتهم. وحين كانت كلمة المسلمين مجتمعة رغم المعاصي كان لهم هيبة، حين كانت دولة المسلمين واحدة كانت لهم هيبة وقوة رغم المعاصي التي كانت، فلما تفرقوا ضعفوا، وإلا بلدان ظلت تحت حكم المسلمين مئات السنين الآن لا يستطيع المسلمون الحياة فيها، وإذا عاش بعض المسلمين فيها عاش ذليلا محاربا مضيقا عليه، وهي ظلت تحت بلاد المسلمين مئات السنين. وصار المسلمون الآن يتابعون الأعداء في كل شيء، وهذا من أكبر أسباب الضعف، أن المسلمين صاروا تبع، صاروا تبعا للأعداء، حتى في ثقافتهم، حتى في أمورهم الدنيوية. كان المسلمون في الزمن القديم لهم كيانهم، لا يتابعون الكفار، ثقافة الكفار شيء وثقافة المسلمين شيء آخر، واقع المسلمين شيء وواقع الكفار شيء آخر. الآن صار الذي يتابع الكفار يرى نفسه متقدما، والذي يخالف الكفار ويخالف أفكارهم وأفعالهم وثقافتهم يرونه متخلفا، وهذا من أكبر أسباب الضعف. صار المسلمون يرون أنفسهم تبعا، حين كانوا أساسا ومتبوعين صاروا تبع. يقولوا الآن تقدم المسلمون، وكلما ازدادوا في التقدم ازدادوا ذلا، كلما تعمقوا في التقدم كلما ازدادوا ذلا بزعمهم أنهم يتقدمون. وفي الأزمنة الماضية كان المسلمون أعزة ومرتفعين عالين على الكفار.
0: أخ يقول في صلاة الجنازة إذا كبر الإمام خمسا ماذا يقرأ بعد التكبير الرابعة والخامسة؟ أما بعد التكبير الرابعة فقد جاء في الحديث أنه يدعو للميت، وأما بعد التكبير الخامسة إذا كبر الإمام خمسا فلا أعلم أنه يقول شيئا، بل يكبر الخامسة ويسلم لا يتأخر، وبعد الرابعة ولو اقتصر حتى على أربع تكبيرات بعد الرابع يشرع له أن يدعو، وبعد الخامسة يكبر ويسلم. أخ يقول في صيام نبي الله داود إذا وافق يوم جمعة هل يصوم؟ نعم يصوم، كان داود يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا صام الإنسان صيام نبي الله داود صام يوما وأفطر يوما ووافق يوم صيامه يوم جمعة فإنه يصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين نهى عن صيام الجمعة قال إلا إن كان في صوم يصومه أحدكم، إن كان له اعتياد يصومه ووافق يوم الجمعة فلا بأس ولو أفرده. ويقول في السؤال الذي يلي: قتل أخي في إحدى الجبهات ضد الرافضة ولديه راتبان وهو كلالة وعنده زوجة، وكنت أعطيها ربع الراتبين والآن تزوجت، فهل لها حق من راتب أخي؟ أما إذا تزوجت فلا، ليس لها حق من راتب أخي، فإن الراتب ليس ميراثا على الصحيح لأنه جاء بعد الميت، والميراث هو الذي يتركه الميت، فالراتب ليس ميراثا وإنما هو إعانة أو نفقة لمن كان يعولهم المتوفى. فإذا تزوجت الزوجة فليس لها حق في راتبه ذلك. أخوان يقول: قراءة المعوذات بعد الصلاة هل تكون مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ مرة واحدة في جميع الصلوات. كما جاء في سنن الترمذي عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات دبر كل صلاة مكتوبة. وليس في تكرار ثلاثا بعد المغرب والصبح، إنما فيها التكرار هذا في أذكار الصباح والمساء، أي إذا قرأها قرأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر فإنه يقرأ المعوذتين والإخلاص ثلاثا، وأما الذي هو من أذكار الصلاة فيقرأ مرة واحدة، وكذلك بعد صلاة المغرب مرة واحدة. أخني يقول: قرأت في بعض الكتب أن الحسن بن صالح مطعون فيه، فكيف يستدل بكلامه؟ هو فقيه من الفقهاء المشهورين، ويذكر العلماء كلامه في الكتب في المسائل الفقهية. عيبت عليه مسألة واحدة، أنه كان يرى الخروج على الحاكم أو التحريض على الحاكم نحو ذلك مما عابه عليه أهل العلم. ففي مثل هذه المسألة يجتنب قوله فيها، وما عدا من المسائل مما نقله عنه أهل العلم في كتب الفقهاء وذكروه، وذكره إنسان كما سار عليه أهل العلم من زمن الحسن بن صالح إلى يومنا، وهم إذا ذكروا في المذاهب الفقهية يذكرون قوله إذا كان له قول. فهذا من ذكر قوله في أمر لم يخطئ فيه، أما ما أخطأ فيه فلا ينقل قوله فيه. وأخن يسأل عن كتاب المستطرف من كل فن مستظرف، هل تنصح بقراءته؟ لا، لا أنصح بقراءته، فيه مخالفات، فيه بدع، فيه أشياء قد تقول هي من الشركيات أو من ذرائع الشركيات، فمؤلفه ليس من أهل التمييز أو التحقيق. الأبشيهي رحمه الله من علماء مصر جمع فيه أظن 40 علم المستطرف من كل فن مستطرف، ذكر كل علم على حده، بدأ بعلم العقيدة وعلم الفقه، وهكذا علم الفقه على أبوابه، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم ذكر العلوم الأخرى، علم الحديث، علم التفسير، علم التاريخ، علم الأدب، ذكر من كل فن نبذة. مثل هذه الكتب لا يعتمد عليه، ولا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل بها. إن قرأه الإنسان أحيانا لا سيما ما ذكره في فصل الأدب لأجل تفتيح الذهن، لأجل اكتساب أدب من أدب العرب وما كانوا عليه، أحيانا نادرا، وإلا فلا ينبغي الانشغال مثل هذه الكتب، ليس فيها فائدة. فيه ماذا؟ أي نعم صدق، يعني ذكر بعض الآيات في سياق يعني نكت يذكرها فيها كأنها سخرية واستهزاء، ذكر عدة آية، فهو كتاب لا يعتمد عليه. وما ذكر مما ذكره فيه أن أعرابيا اسمه مجرم دخل يصلي فصلى في الصف الأول، فقرأ الإمام سورة المرسلات: ألم نهلك الأولين، فهرب إلى الصف الآخر، قال: ثم نتبعهم الآخرين، رجع إلى وسط المسجد، قال كذلك نفعل بالمجرمين حرج. فمثل هذا يعني جعل الآية كأنها فيها نكت. نعم.
1: أخ يقول أيهما أفضل أن أحفظ، لؤلؤ المرجان، اللؤلؤ والمرجان أو رياض الصالحين؟ لأن اللؤلؤ والمرجان سهل أحاديثه في الصحيحين، فبماذا تنصحني؟ أما من حيث السهولة فرياض الصالحين أسهل وأحاديثه أكثر انتشارا على ألسنة الناس. والذي أفضله أنا حفظ رياض الصالحين للمبتدئ، فإنه سهل وأحاديثه دائرة على ألسن الناس، مسموعة للإنسان من قبل، يسهل عليه حفظها، وأيضا هو مختصر ومنتقى في أبواب. الناهج نهج المصطفى طالبا سنته في كل حين، غير كتب النووي لا تعتمد، وتنزه في رياض الصالحين. تنزه في رياض الصالحين فعلا، فهو رياض للصالحين يتنزه فيها. والعجب أن هذا الإمام جعل الله تعالى لكتبه القبول، الإمام النووي مات شابا أعزب أو جاوز الشباب بسن يسير، وهو ابن 45 سنة، وكان أعزب لم يتزوج. وحين تقرأ ترجمته تجد عجبا فيما كان عليه من الزهد والعزوف عن الدنيا والورع الشديد جدا، وهكذا الإقبال على العلم وكثرة العبادة وقلة النوم، حتى جاء أنه كان يدرس في اليوم 12 درسا يعتني بها جميعا من حفظ ومراجعة وتدوين. وجاء عنه أنه قال لم أضع جنبي على الأرض 2 سنين أو نحو ذلك، إنما كان قال إذا غلبني النوم أستند إلى جدار أو وسادة وأنام، ينام هو جالس. وكان زاهدا ورعا لا يأكل من مزارع دمشق، كان يقول إن أغلبها من الأوقاف التي استولي عليها بغير حق، وكان لا يأكل إلا مما يأتي به والد من نوى. فجعل الله لكتبه القبول، وهو مقبل على العلم من صغره، حتى قال بعض الأئمة رأيته وهو صغير والأولاد يكرهونه على اللعب وهو يبكي، يريدون أن يأخذوا بالقوة ليلعب معهم وهو لا يريد اللعب. فعاش عمرا حافلا، كل كتبه فيما أعلم جعل الله لها القبول، المجموع، شرح المهذب، مرجع من مراجع كل عالم، شرح صحيح مسلم، عمدة لكل ناظر في أحاديث مسلم لابد أن يقرأ شرح النووي، مع أن قبله شروح كثيرة، رياض الصالحين، كتاب الأذكار، كتاب 40 النووية، كتاب روضة الطالبين في الفقه الشافعي، عمدة صارت الكتب. فقل أن يخلو بيت من رياض الصالحين، وقل أن ينشأ طالب علم إلا على حفظ 40 النووية. وهكذا الأذكار كان الناس لهم شغف به، وكان الناس عندنا في هذه البلاد يقولون بع الدار واشتري الأذكار، إذا لقي الحال أن تبيع الدار بع الدار واشتري كتاب الأذكار.

رحمه الله. وللفائدة أن الله تعالى ينفع الطالب على قدر إخلاصه وصدقه، وأيضا يكون النفع على قدر إخلاص شيخه أو مؤلف الكتاب الذي يقرأه، فإن الكتاب الذي تقرأه إن كان مؤلفه من الصادقين المخلصين ينفعك الله به، وتجد له نفعا أكثر من غيره. وينفع الله تعالى بالإنسان على قدر صدقه وإخلاصه. نعم، العلم مهم، أن يزداد الإنسان علما، ولكن أيضا الصدق والإخلاص أهم. فكم من إنسان نفع الله تعالى به وغيره أكثر منه علما. الشيخ مقبل رحمه الله كان بعض أهل زمانه أكثر منه علما، وانظروا إلى ما نفع الله تعالى به. وكان من تواضعه يقول الذي يجلس عندي 6 أشهر يأخذ كل علمي. ونفع الله تعالى به نفعا عظيما. ومقالة للإمام أحمد قد ذكرناها لكم فيما سبق، يرويها عنه المروذي رحمه الله في كتاب الورع، وهو من أخذ عن الإمام أحمد مباشرة، وهو راوي كتاب الورع. قال: شهدت أحمد ابن حنبل حين موته، فدخل عليه أناس وقالوا: يا أبا عبد الله، أحسن الله عزاءنا فيك وفي مرض الموت، إلى من ترشدنا أن نرجع بعدك؟ من نسأل بعدك؟ قال: سلوا عبد الوهاب، وهو عبد الوهاب ابن عبد الحكم ابن نافع الوراق، مشهور بعبد الوهاب الوراق، صاحب الإمام أحمد وخاصته وجليسه. قال: فعجب الناس، قالوا: يا أبا عبد الله، إنه ليس له اتساع في العلم، أي غير أعلم منه من أصحابك. قال: إنه رجل صالح، وإني لأرجو أن يوفق للحق بصلاحه. فكان الإمام أحمد يتوسم في هذا الرجل الذي هو صاحب له أنه يوافق الحق ويصيب الحق. والبركة من الله. وكم والله من إنسان يسرد العلم سردا حتى تعجب من حفظه للأحاديث والمسائل، وتجد إنسانا آخر أضعف منه. ينفع الله تعالى بهذا الذي هو أضعف منه أكثر من الأول بصدقه وإخلاصه وإرادته لنفع نفسه ونفع الناس. فكما سبق أن الله تعالى ينفع الإنسان بعلم من يقرأ له في مؤلف، أو بعلم من يعلمه على قدر صدق هذا الطالب وصدق المعلم. فعلى قدر صدق الطالب ينتفع، وعلى قدر

0: بسم الله سنصلي على جنازة بعد قليل إن شاء الله.
1: هو العلم الذي كان يلقيه، فتجد الذي تأثر بالشيخ وجلس عنده إذا تكلم كلامه متأثر به، إذا ذكر الفوائد فوائده متأثرة بفوائد الشيخ رحمه الله، وهكذا في كثير من شأنه، بركة من الله جل وعلا.

الشاهد من هذا أن كتب النووي رحمه الله فيما نحسبه أنه إنسان صادق مخلص يأمل القارئ في كتبه أن الله تعالى ينفعه بها، وليس هذا يعني تقليلا من شأن العلماء الآخرين، فاللؤلؤ والمرجان منتقى من الصحيحين، وأصحابهما من تعرفون في العلم والصدق فيما نحسبهم الله حسيبهم، ولكن كما سبق هذا فيه أيضا سهولة ويسر. أخ يقول بعض الناس يلمز في النووي بأنه كان متشددا ومتقلدا في الأشعرية. نعم عنده هذا الشيء اجتنب تأويل للصفات، تعميمه التبرك بالصالحين، فإذا ذكر حديثا تبرك فيه الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دليل على التبرك بالصالحين، وهذا كما هو القول الصحيح أنه خاص بالأنبياء. فمسألة ما كان عنده من تأويل للصفات أو مسألة هذه التبرك بالصالحين، هذا مما نبه العلماء أنه أخطأ فيه، ومع ذلك فهو إمام عالم جليل رحمه الله، نفع الله به نفعا كثيرا. أخوني يقول كثير من مساجد العامة يتحرون قراءة سورة الجمعة في صلاة العشاء ليلة الجمعة استحسانا وتذكيرا للناس، فهل هذا جائز؟ اتخاذ ذلك عادة، هذا يكون من المحدثات أنه يتخذ ذلك عادة ويقرأ بها في كل صلاة العشاء من ليلة الجمعة، هذا بدعة. تحري ذلك والتعبد به هذا بدعة، فلم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولو قرأها أحيانا اتفاقا دون تحر أو قصد لذلك فهذا جائز. أخي يقول كم تساوي الدية هذه الأيام؟ سبق أن الدية الأصل فيها الإبل، هذا الأصل 100 من الإبل، فإن لم يخرج إبلا يخرج ما يعادل 100 من الإبل، منظر كم قيمة الناقة الواحدة، قيمة ما يعادل 100 من الإبل. لو كانت هذه الدية يعمل بها الناس اليوم في المحاكم لما وجد القتل، لكن ربما يقتل الإنسان ويخرج بقيمة ناقة واحدة، ربما يقتل خطأ ويدفع قيمة ناقة وقيمة 5 نوق ويحسبون هذا دية. وهناك قانون مقنن على الناس ومخالف للشرع القانون الذي هو في دية قتل المسلم في المحاكم. أخ يقول كم دية الأظفار؟ مختلف في بين العلماء، وأقرب ما يقال فيه أن دية الأظفار أن فيها حكومة وليس فيها دية. وأخ يقول كم عدة المختلعة من زوجها؟ المختلعة من زوجها تستبرئ استبراء وليس عليها عدة، وتستبرئ بحيضة، فإذا أتاها الحيض بعد الخلع مرة واحدة فهذا يدل أنها ليست بحامل، فتكون قد علمت براءة الرحم من الحمل ولها أن تتزوج بعد ذلك. ويقول في السؤال الذي يليه قال كنت جنديا في بعض المعسكرات ونتيجة لانقطاع المرتبات تركت العسكر وذهبت لمزاولة عمل آخر لأنفق على أسرتي، فهل مرتباتي السابقة التي داومت طوال تلك الفترة من حقي أن أستلمها؟ أما ما كان من مرتباته السابقة نعم له حق فيها، فمثلا داوم 2 سنين وصرفوا له راتب سنة
وراتب سنة أخروه، ثم جاء راتب السنة الثانية فله حق فيه وله أن يطالب به. وأما ما عدا ذلك بعد عمله فليس له حق فيه، إلا إذا كان عندهم شرط أن من ترك العمل انقطعت عنه حتى المرتبات السابقة، فهذا هم وشرطهم. لكن المعلوم أنه ليس عندهم هذا الشرط، وأن من كان مداوما تأتي رواتبه باسمه في فترة دوامه فله حق فيها وله أن يطالب بها. وأخ يقول: كيف يعمل المسبوق في صلاة الجنازة الذي فاتته بعض التكبيرات؟ يجعل التي يدركها أول التكبيرات، فلو أدرك الإمام في الثالثة تقول له هذا المسبوق الأولى، اقرأ الفاتحة. فإذا كبر الإمام الرابعة تقول لهذا المسبوق هي الثانية، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام قضى هذه التكبيرات بأذكارها ويختصرها وتصح صلاته. قد يقول قال: لو رفعت الجنازة، لو بدأ يقضي والناس رفعوا الجنازة، فكيف يقضي؟ على ماذا يصلي؟ والجواب عن هذا أنها تصح حتى لو رفعت الجنازة، لأنه كان قد بدأ في الصلاة والجنازة موجودة، فإذا رفعت بقي له تكبيرة أو نحو ذلك فإنها تصح. ولذا الأفضل كما نبهنا مرارا أن الجنازة بعد الصلاة عليها تؤخر دقيقة دقيقتين، لأجل إذا وجد من كان مسبوقا يتمكن من القضاء والجنازة لا تزال باقية. أخوني يقول: أنا ما أستطيع أن أحفظ والحفظ عندي ضعيف، فماذا أعمل؟ استمر. فالحفظ الضعيف إذا استمر صاحبه ينفتح له إن شاء الله، وأحسن الظن بالله. فبالاستمرار يحصل الترويض والتعود على الحفظ. سبحان الله، الحفظ قد يقفل إذا تركه الإنسان. وبعض أهل العلم يقول الحفظ أو الذهن كالسيارة، السيارة إذا وقفت، معروف عند أصحاب السيارة، كلما طالت مدة وقوفها كلما كان مشيها أثقل. إذا أتى يمشيها بعد وقوف طويل ربما هذه العجلة تنفجر، وهذا الحديدة تسقط، وهذه الربلة تتقطع واقفة. فإذا كانت تمشي كل يوم السيارة تكون فيها لين، هكذا الحفظ. إذا ترك الإنسان الحفظ يتجمد حفظه، فيأتي كالسيارة التي تحتاج إلى تعويد. فلا تترك الحفظ. بعض الأئمة كان إذا حفظ شيئا يلقيه حتى على امرأة عجوز أو على طفل صغير من أجل يثبت حفظه. يعني الزهري أنه كانت له جارية، فكان إذا رجع من مجلس الحديث يدعوها فيجلسها بين يديه ويقول: أنا أقرأ وأنت اسمعين. يقرأ من حفظه. قال فإذا انتهى من القراءة قالت له الجارية: والله ما أعي شيئا مما تقول. قال: نعم، أنا أعلم أنك لا تعين شيئا مما أقول، ولكني أردت أن أثبت ما حفظت. فكانوا يعتنون بترداد الحفظ وتكريره حتى يثبت. فالذي حفظه ضعيف يستمر في الحفظ، وبإذن الله تعالى ينفتح له باب الحفظ، ولا يكثر الهموم والمشاغل والتفاكير. فالهموم والمشاغل والتفاكير تنسي المحفوظات.
تنسي المحفوظات ولا شك، أيضا العمل المجهد الشاق ينسي المحفوظات. أخوني يقول: لماذا لا يكون التشويه في الجنين عذرا شرعيا في إسقاطه؟ لا وجه لكونه عذرا شرعيا. ما هو وجه كونه عذرا شرعيا؟ فهذه نفس. فإذا ولد لك إنسان مشوه، صار مولود عمره سنة وهو مشوه، هل يجوز أن تقتله باعتبار أنه مشوه؟ فهذا مثله، قد صار فيه نفس لا يجوز قتله والاعتداء عليه، فليس هناك عذر شرعي يبيح قتله. بقي إن كان يؤدي إلى هلاك أمه بخبر طبيب ثقة، فهذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فمفسدة إتلافه وإخراجه مفسدة، لكن مفسدة هلاك الأم أكبر. أخن يقول: لماذا مذهب الإمام أحمد لم ينتشر كغيره من المذاهب، بل هو منتشر في كثير من البلدان؟ نعم، ربما غيره من المذاهب لا سيما في غير جزيرة العرب أكثر شهرة، في المغرب وما حولها، المغرب عموما سواء ما كان من بلاد العرب أو من بلاد العجم، المشهور فيه المذهب المالكي. وكثير من بلاد الشام وأكثر بلاد العجم اشتهر فيه المذهب الحنفي. وأما الجزيرة، جزيرة العرب، فالمشهور فيها مذهب الشافعي ومذهب أحمد، ولهما شهرة في بلدان كثيرة. وأقرب المذاهب كما يقول العلماء إلى الدليل هو المذهب الحنبلي لإمامة الإمام أحمد رحمه الله في الحديث، وقد كان يبلغ من الحديث ما لا يبلغ غيره، حتى قال الشافعي: يا أحمد أخبرنا بالحديث، عراقيا كان أو شاميا أو حجازيا، فإنه يبلغك من الحديث ما لا يبلغنا. أخوني يقول: لنا بنت عم توفيت ولها ولد من قبيلة أخرى، وبعد موتها أخذنا الأرض التي كانت معها وكانت تحت يد ابنها، بحيث وأن هذه الأرض أرض وقف كما يزعم الآباء والأجداد، فما النصيحة إذا كنا قد ارتكبنا أمرا محظورا؟ إذا ثبت أنها وقف فتصير إلى ما وقفت عليه، تصير إلى ما وقفت عليه. وإذا لم يثبت أنها وقف فهي ميراث لولدها ولا يحق لكم أن تأخذوها. أيضا إذا كانت وقفا على شيء باطل، على شيء محرم، أيضا هي ميراث، فلا يصح الوقف الباطل المحرم، فينظر في هذا الوقف من أي وقف هو، وهل ثبت هذا الوقف. وأخ يقول: لنا جيران يعملون في بيع المخدرات، وفي بعض الأحيان يأتوننا بطعام، فهل لنا أن نأكل من هذا الطعام؟ ننصحك ألا تأكل من هذا الطعام زجرا لهم، فإنك إذا أكلت من طعامهم وأنت إنسان مستقيم استأنسوا، قالوا فلان

0: أخ يقول لي جد كبير في السن لا يستطيع الصلاة ولا الوضوء، فماذا عليه؟ هل تجب عليه الصلاة ولا يستطيع القيام إلى الوضوء؟ ما أدري ما معنى قول السائل لا يستطيع القيام ولا الصلاة ولا الوضوء. إذا كان يستطيع الصلاة ولو قاعدا ولو على جنب وكان عاقلا لم يذهب عقله فيجب عليه أن يصلي، فإن وجد من يوضئه توضأ، يوضأ أحد يأتي له بماء إليه يوضئه، وإذا لم يوجد من يوضئه يضعون بجانبه ترابا بحيث إذا لم يجد أحدا تيمم، يضرب التراب بيديه ويمسح يديه ووجهه. فإذا لم يجد أحدا يوضئه ولم يكن هناك تراب قريب منه يصلي على حاله ولا يجعل الصلاة حتى يفوت وقتها. ومثل هذا لا يعدم إن شاء الله من يوضئ من أهله فيتوضأ ولو يصلي كل صلاتين بوضوء واحد، وصورة ذلك ما يسميه العلماء بالجمع الصوري. الجمع الصوري أي في الصورة أنه جمع وفي الحقيقة صلى كل صلاة في وقتها، فيؤخر العصر أو فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها، فيتوضأ إذا بقي مثل لوقت العصر نصف ساعة أو ثلث ساعة يتوضأ ويصلي العصر يصلي الظهر، وحين يؤذن للعصر وهو بنفس ذلك الوضوء يصلي العصر، وهكذا للعصر وهو بنفس ذلك الوضوء يصلي العصر، وهكذا المغرب والعشاء يصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، فيستطيع أن يصلي كل صلاتين بوضوء واحد ويكون هذا أيسر عليه. أما ما دام يعقل فيجب عليه أن يصلي ولو على أي حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
1: أخ يقول ما هي أفضل الطبعات لتفسير البغوي وفتح الباري والدرار المضية من أجل نشتري كتبا، وبعض أقاربي يسأل عن ذلك يريد شراءها. أما فتح الباري ففيما أعلم أحسن ما طبع طبعة مؤسسة الرسالة، خرجوا الأحاديث التي في فتح الباري وخرجوا الآثار، حصل تنبيه على الأخطاء العقدية التي فيها تأويل للصفات، فالنسخة التي هي طبعة مؤسسة الرسالة تعتبر أحسن ما طبع لفتح الباري لابن حجر رحمه الله. وأما الدراري المضية فهناك طبعات كثيرة وكلها متقاربة. لا نستطيع القول أن بعضها أفضل من بعض، كلها متقارب، طبعة مؤسسة الرسالة والطبعة التي عليها تحقيق صبحي حلاق كلها متقاربة، لم تسلم من أخطاء في المتن ومن أخطاء في التخريج. وأما تفسير البغوي فأحسن ما رأيت هي طبعة دار إحياء التراث التي حققها عبد الرزاق المهدي، ولكن هي غير موجودة، معدومة من المكاتب، بحثنا عنها وسألنا عنها في اليمن في السعودية معدومة كأنها لم تطبع بعد، والموجود الآن كلها متقاربة أيضا، الموجود الآن المطبوعة كلها متقاربة، فأي نسخة تشتريها هي مقاربة للأخرى، بعضها مأخوذ من بعض. وكنا نظن أن الطبعة التي هي دار طيبة وهي محققة جيدة فإذا هي مثل غيرها، بل ربما فيها أخطاء أكثر من غيرها.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها

0: الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندة المباركة بما يتعلق بموضوع الإيمان بالقدر التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراد، الشيخ محمد الراوي، الشيخ عبد الرحمن المحمود، وقد أجادوا وأفادوا ووضحوا ما ينبغي إيضاحه، فجزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولا ريب أن الموضوع موضوع عظيم كثير الفائدة، عظيم الخطر بالنسبة إلى من لم يتقن هذا الأمر. وقد أوضح المشايخ ما ينبغي في هذا الباب، وهو بحمد الله إيضاح كامل ومفيد فيما يتعلق بهذا الموضوع العظيم. وسمعتم وعلمتم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، يجب على أهل الإسلام الإيمان به والاعتراف به، والحمد لله والشكر له على ذلك سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى مقدر الأقدار، وهو شارع الشرائع جل وعلا، وهو الحكيم العليم في شرعه وقدره جميعا سبحانه وتعالى. هو حكيم عليم فيما شرع، حكيم عليم فيما قضى وقدر جل وعلا، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة في كل ما شرع لعباده وفي كل ما قضى وقدر في أمر عباده سبحانه وتعالى. وسمعتم أيضا مراتب القدر، وأن من استوفاها إيمانا وعلما وبصيرة فقد استوفى الإيمان بالقدر. فالقدر قدرة الله عز وجل، فبقدرته العظيمة وعلمه العظيم حكمته البالغة قدر هذه الأقدار وجعل قدره مراتب، أولها علمه بالأشياء كلها، هو العالم بكل ما يقع في الوجود في أمر الدنيا والآخرة، ولولا ذلك لكان جاهلا بما يقع في العالم، هو سبحانه منزه عن الجهل، هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال سبحانه وتعالى: إن الله بكل شيء عليم، هو يعلم كل شيء جل وعلا، لا تخفى عليه خافية لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. وضد العلم الجهل، وهو منزه عن الجهل سبحانه وتعالى، وإنما الجهل من أوصاف خلقه، يجهلون الكثير ويعلمون القليل. قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولو لم يكن في القدر والإيمان به ولو لم يكن فيه إلا هذه المرتبة لكان ذلك كافيا شافيا في معرفة فضل هذا الإيمان وفائدة هذا الإيمان وما يترتب عليه من إحاطة الله بكل شيء وعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يعلم ولا يريد، من لا يقع في ملكه إلا ما قد علمه سبحانه ومضى به قدره ومضت به مشيئته. ولو وقع على خلاف ما علمنا كان العلم جهلا، والله يتنزه عن ذلك، فلا تقع الأمور إلا على طبق ما علم سبحانه وتعالى، تقع الأمور كما علمها في هذه الدار وفي الدار الأخرى، تقع الأمور كما علمها. من علمه شقيا كان كذلك، من علمه تقيا مؤمنا سعيدا كان كذلك، من علمه في سابق علمه أنه يولد له كان كذلك، ومن علم أنه لا يولد له كان كذلك، ومن علم أنه يولد له ذكور حصل ذلك، ومن علم أنه يولد له إناث حصل ذلك، وهكذا من علم أنه يعيش غنيا كان كذلك، ومن علم أنه يعيش فقيرا كان كذلك، وهكذا من علم أنه من أهل الجنة كان كذلك، ومن علم أنه من أهل النار كان كذلك، وكل له عمله وفعله كما شاء الله وقدر سبحانه وتعالى. ثم كتب ذلك وهو العالم بكل شيء من غير حاجة للكتابة، ولن كتب ذلك لحكمة بالغة، وجعل هناك لوحا محفوظا أحصى فيه كل شيء وكتب كل شيء، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، إن ذلك في الكتاب، إن ذلك على الله يسير. والله سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ثم فصل هذا العلم وهذه الكتابة بعد ذلك، فيكتب للجنين ما يقع عليه وما هو فاعل حين كونه بطن أمه، هل يعيش طويلا أو قصيرا، وهل يبلغ الحلم أو ما يبلغ الحلم، وهل يسقط حيا أو ميتا، وهل هو سعيد أو شقي، وهل يعيش في بلد كذا أو في بلد كذا أو في بلد كذا، وهل هو غني أو فقير، إلى غير ذلك. تكتب عليه هذه الأمور وهو في بطن أمه بأمر الله عز وجل. وهذا تفصيل من أمر عام، قدر مفصل من قدر سابق، من العلم القدر السابق الماضي. وهكذا في ليلة القدر، القدر السنوي، ليلة القدر تكتب فيها الحوادث من القدر السابق وما يقع في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهكذا ما يشاءه ويقدره اليوم، هو قدر اليوم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فمع علمه ومع كتابته للأشياء كلها، هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة في كل شيء، وليس للعبد الاعتراض على مولاه سبحانه وتعالى في ذلك. العبد الضعيف إذا عرف بحسن التصرف والبصيرة في أموره لم يعترض عليه فيما قد يخفى من ذلك، لأن له فيها أسرارا ومقاصد قد يخفيها على الناس، فكيف برب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فله الحكمة البالغة في خلق الحيوانات المتنوعة من سباع ومن مأكولات ومن محرمات ومن صغير ومن كبير ومن غير ذلك، خلق أنواعا لا يحصيها الله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين سبحانه وتعالى. من يحصي هذه الدواب صغيرها وكبيرها، وما نافعها ومضارها، وما يترتب على وجودها وعدمها، إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك مع العلم والكتابة لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي المرتبة الثالثة المشيئة، فلا يقع في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى، بل كل شيء معلوم له ومكتوب، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، هو الخالق للأشياء كلها عن مشيئة وعن حكمة وعن علم سابق، هو الخالق لكل شيء كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله؟ هو الموجد للأشياء من سماء وأرض وأنهار وبحار وجبال ودواب ومعادن وغير ذلك، فالله الذي أوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى. قال: هكوني فكانت بأمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. فعلى العبد رجلا كان أو امرأة، على العبد أن يؤمن بهذه الأشياء ويعلم أنها حق، ثم يستفيد من ذلك فيعمل ويكدح وهو يعلم أنه لا يخرج من قدر الله، وأن الفضل لله فيما يوفقه له من الخير، وأن له حكمة فيما يصيبه من الشر، فإن أصابه خير حمد الله وشكر سبحانه وتعالى وجد في الخير وسارع إلى الخيرات، وإن أصابه ما يكره قال: قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبر واحتسب وعلم أن هذا ليس عبثا، بل وقع عن حكمة بالغة وعن قدر سابق من ربه عز وجل، فعند هذا يطمئن ويتعزى ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قد يكون هذا الشيء اللي وقعه يكره خيرا له وهو ما يدري، رب ضارة نافعة، فكم من مصيبة كرهها وصار فيها خير له والعاقبة الحميدة، كما قال عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال تعالى: كتب عليه القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك يعني في الدنيا والآخرة، واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء يعني مما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان إن أصابك شيء، إن فات المحبوب أو حصل المكروه الذي أنت فار منه، فلا تجزع ولا تقول: لو أني فعلت لكان كذا وكذا وكذا، لو أني عرضته على الطبيب لا يمكن شفي من هذا المرض، لو أنه ما سافر يمكن ما مات في هذا البلد اللي سافر إليها، لو أنه ما راح مع فلان كان كذا وكذا. لا، على مر قد مضى في علم الله، لا تجزع ولا تقول لو، كل شيء بقضاء الله وقدر، فاطمئن واعلم أن الأمر قد فرغ منه وأن ما شاءه الله كان وإلا من شاء الناس. وبهذا يحصل المؤمن الطمأنينة والراحة، راحة الضمير ما لا يحصيه على الكمال إلا الله سبحانه وتعالى، ويحصل له عند فعل الخير من الطمأنينة والراحة والفرح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فيشكر الله على إنعامه وعلى فضله وإحسانه، ويتعزى بعزائه، ويصبر على ما أصابه، ويعلم أن ذلك من عنده. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. فالمؤمن هكذا، عند الصبر عند المكروه صبور، وعند المحبوب شكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا المؤمن صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء، لأنه يعلم أن الرخاء والنعمة من فضل الله عليه، فيشكر الله ونساق ذلك إليه، ويعلم أن ما أصابه من البلاء عن حكمة بالغة من الله، لا عن عبث ولا عن ظلم، فالله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، بل له الحكمة البالغة في ذلك، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويعلم أن لله أسرارا وحكما لا يدريها العبد. فله الحكمة البالغة في كونه جعل الصلوات خمس، وجعل الفجر اثنتين، والمغرب ثلاث، والعشاء والعصر والظهر أربعا، له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعل غير ذلك. هكذا جعل له الحكمة في كون الصيام شهرا واحدا في رمضان خاصة بين شعبان وبين شوال، ولو شاء لجعله غير ذلك. وله الحكمة فيما شرع من جهة الحج وأعمال الحج، ولماذا صار في مكة، ولماذا صار في البقاع المعروفة، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في أعمال الحج وفي مشاعر الحج وفي جميع ما شرعه هناك، وهكذا في الزكاة ونصبها في المال كذا وفي المال كذا والواجب كذا وفي السنة كذا وفي الزرع كذا، له الحكمة البالغة في ماله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا فكر المؤمن في جميع الأمور رأى العجب العجاب مما يعطيه مزيدا من الإيمان، مزيدا من البصيرة بحكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه وكمال حكمته جل وعلا وكمال إحسانه. فعلى العبد أن يفكر كثيرا في هذه الأمور ويتدبر كثيرا حتى يزداد علما وبصيرة، وحتى يعلم أن الله سبحانه له الحكمة البالغة، فيشكره على إحسانه ويصبر على ما أصابه من أذى، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويزداد شكرا لله في أداء ما شرع من الطاعات وفي الحذر من حرم من المعاصي والوقوف عند حدود الله. هكذا الواجب عليه أن يكون شكورا مسارعا للطاعات، مؤديا لما أوجب الله عليه، نشيطا في ذلك، حذرا من كل ما يعوقه عن ذلك، وأن يكون أيضا حريصا على ترك المعاصي بعيدا عنها وعن أسبابها وسائلها، سائلا ربه ويعينه على ذلك، وأن يعيده من شر نفسه وشيطانه، وأن يعيده من جلساء السوء وشياطين الإنس والجن، ويصبر على ما شرع الله له وما حرمه الله عليه، فيبتعد عن المحارم ويسارع إلى الطاعات والخيرات، ويقف عند حدود الله مؤمنا بالله مؤمنا بشرعه سبحانه وتعالى، يعلم أن الخير كله فيما شرع، وأن البلاء والمحن فيما حرم عليه، فيحذر ذلك ويقف عند حدود الله شاعرا بأنه عبده وابن أمته وابن عبده، يصره فيه سبحانه كيف يشاء، وهو الحكيم العليم، شرع له ما فيه النجاة والسعادة، ونهاه عما يضره في الدنيا والآخرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وجزى المشايخ عن ندوتهم خيرا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا البصيرة في دينه والعلم بما شرع والحذر مما نهى عنه، ورزقنا جميعا أيضا العناية بكتابه العظيم والعمل به وتدبره والحذر مما يخالف شرعه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وسلم.
3: شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له، جزاه الله خير الجزاء. في الحقيقة كاد المسجد أن يضيق بالمصلين في صلاة العشاء،
2: نتقدم إن شاء الله،
3: وذلك بسبب بعض الأخوة يضعون أحذيتهم داخل المسجد في أماكن المصلين، فنرجو ملاحظة ذلك، يعني كاد المسجد أن يضيق بالناس فعلا، والأحذية كانت في طريق المصلين وفي المسجد إن شاء الله.
2: نقدم إن شاء الله مصباحين وثلاثة
3: إن شاء الله، لأن هذه ست صفوف. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أن نستأذن الأخوة في عرض هذه الأسئلة، لأن أصحابها عرضوها علينا أكثر من أسبوع، حوالي ثلاث أسابيع متتالية أو أربعة، فنستأذنكم في عرضها. هذا السؤال أرسل من مصر، وخاص بإحدى الأخوات، فرجاء عرضه مبكرا وجزاكم الله خير الجزاء. على لسان الأخ تقول: أنا فتاة مؤمنة موحدة ولله الحمد، وأعتقد عقيدة السلف، ولي أب مريض بمرض السكر وضغط الدم، وكلما تقدم لي أخ ملتزم بدينه يسأل عن عائلته ويكون عقبة في الزواج، والآن تقدم لي أخ عادي أي ملتزم بالصلاة فقط ولكن غير ملتحي، وناقشته في موضوع اللحية فقال إنه غير مقتنع بها ولا يريد أن يطلق، فماذا أفعل؟ فأنا لا أريد أن أساعده على هذه المعصية، أي تقديم له أو ما أعرفش إيش هذا، ولا أريد أيضا أن أغضب أبي لأنه مريض وموافق عليه، وقد تحدد ميعاد عقد القران بعد 10 أيام، أفتوني في أمري وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال مضمونه أن المرأة خطبها إنسان يصلي ولكن عنده نقص في دينه من جهة عدم إعفاء لحيته، وأنها نصحته بذلك فذكر أنه غير مقتنع بذلك وكأنه يجهل ما ورد فيها من الشرع، فلهذا قال إنه غير مقتنع. ونصيحتي لهذه الفتاة ألا تزوج مثل هذا، فإن إنسانا لا يقتنع بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطير، وظاهر إيمانه أنه ضعيف، فلا ينبغي لها أن تورط نفسها مع هذا، فإن هذا قد يترك الصلاة ويقول غير مقتنع بالصلاة، وقد يترك الصيام ويقول غير مقتنع بالصيام، وهكذا. فالحاصل أن مثل هذا رجل خطير، ومتى اتقت الله يسر الله أمرها، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه فالمقصود أن هذا الرجل إذا كان جاهلا يعلم، وأمر اللحية أمر معروف، وقد ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. هذه الألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير. ويقول أبو محمد بن حزم وهو من أعلم الناس بالإجماع والخلاف، يقول: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض. فالمقصود أن نصيحتي لهذه الفتاة أن لا تزوج هذا، وإن مرها أبوها بذلك، لكن تعتذر لأبيها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتقول: يا أبتاه، هذا الرجل متساهل بدينه، وأخشى على ديني منه، وأخشى أن يضرني وجوده معي وكوني قرينة له، فتقنع أباها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وهذا رجل يخشى عليها منه، فإذا امتنعت من الزواج عليه فلا حرج عليها وإن سخط أبوها. نعم. خير.
4: لو سمحت، بالنسبة لما صح هذا الحديث أن الرسول أعرض عن مرسلية كسرى وقال: من أمركم بهذا؟
2: هذا فيه ضعف، حديث ضعيف معروف أنه ضعيف، لأن قال: أن الله أمرني بإعفاء اللحية، ولما قالوا أن أمر أباهم أن ربهم أمرهم بحلقها، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ولا حديث صحيح كافي، هذا حديث صحيح كافي. نعم.
3: وآخر يقول: هذه يمكن رابع مرة يعرض الأخ: أنا صاحب مواشي، وقدمت على الدولة بطلب صبيان يرعون الغنم، ثم وافقت الدولة على 2 صبيان، وذهبت سوريا بسيارتي أو ذهبت إلى سوريا بالسيارة الخاصة، وأثناء الطريق وجبت علينا صلاة الظهر، ثم وقفت وصليت وحدي، وصلاة العصر كذلك، وصلاة المغرب، والمذكورين لم يصلوا في 3 الأوقات، وبعد صلاة المغرب نصف ساعة تقريبا حصل علي حادث في حدود السعودية نتيجة الحادث، وفأت العمال الاثنين وأنا نجوت، ثم بعد ذلك حضر ورثة المتوفين، ودفعت الدية لورثتهم، وآمل من فضلتكم إفادتي، هل علي صوم أم لا، علما أن مكتوب في جناسي المتوفين أنهما مسلمين، ولكن 3 فروض شاهدتها لم يصلونها، جزاكم الله خيرا.
2: إذا كنت متسببا في موتهما بانقلاب أو صدام وحكم عليك ما سلمت الدية فعليك الكفارة، ليس من شرط الكفارة أن يكونوا مسلمين، القاتل عليه الكفارة ولو كانوا غير مسلمين، إذا كانوا مستأمنين دخلوا بأمان. قال الله جل وعلا: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة مؤمنة، فليس من شرط الكفارة والدية أن يكون مسلمين أو يكون القتيل مسلما، ما كان مسلما أو مستأمنا أو معاهدا فعليك كفارة والدية جميعا. إذا كنت متسببا في القتل، إما بعجلة وسرعة، وإما بغير هذا من أسباب تحميلك الدية والكفارة. نعم.
3: وآخر يقول: سمعت بعض المشايخ غير سعوديين يقولون إن حجاب النساء ليس تغطية الوجه وإنما هو تستر الرأس والصدر واليدين، هل لديهم دليل على ذلك أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
2: أما ستر الرأس والبدن فهذا أمر لا خلاف فيه، يجب على المرأة أن تستره عن جميع الأجانب، هذا أمر معلوم. وإنما خلاف بين أهل العلم في الوجه والكفين، هل تسترهما عن الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها وجيرانها وبني عمها أم لا؟ والذي قامت عليه الأدلة الشرعية أن الواجب ستر ذلك، وأن الزينة موجودة في ذلك، فإن الوجه هو أعظم الزينة، هو عنوان المرأة جمالا ودمامة، فهو عنوانها وزينتها، فكما يجب ستر الرأس يجب أيضا ستر الوجه، لأن الوجه له شأن عظيم. والله قال جل وعلا يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولم يقل إلا الوجه. وكانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام يكشفون الوجه ويظهر من المرأة وجهها وتجلس مع الناس، ثم أنزل الله الحجاب فمنعت المرأة من كشف الوجه، وبينت هذا عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها في يوم الإبت قالت لما سمعت صوت صفوان معطل يسترجع قالت فخمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب، فدل ذلك على أن بعد الحجاب ما ترى الوجوه، إنما كان الرؤية قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فكانوا يخمرن وجوههن. وهكذا في حجة الوداع قال كانت إحدانا إذا دنا منها الرجال سدلت جلبابها على وجهها فإذا بعد الرجال كشفنا. هذا والكفين والقدم ونحو ذلك لأنها عورة وفتنة، فينبغي المؤمن أن يخذ بالحيطة لنفسه وألا يترخص بالرخص التي ليس عليها دليل، وينبغي المؤمن أيضا أن يأخذ على أهله ذلك وأن يعلمهن ذلك ويوجههن أخته وعمته وخالته وزوجته وغير ذلك. وهكذا المرأة ينبغي أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة وألا تميل مع الرخص التي لا دليل عليها. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
3: سماحة الشيخ، بعد أن من الله علي بنعمة التوحيد في هذه البلاد في 3 سنوات الأخيرة وبإذن الله بعد أن أخذت نصيبا من العلم النافع في علوم التوحيد وغيره من العبادات، وددت السفر قريبا إن شاء الله إلى بلادي ومسقط رأسي هناك، وكعادة أهل المنطقة والبلاد عادة يكون هناك الوالدين والأشقاء وبنات العم وبنات العمات في استقبالي، وفي نيتي بعد الوصول إلى الأهل هناك أن أقوم بدعوة التوحيد بين الأهل الأقربين خاصة وأهل المنطقة عامة، فهل يجوز لي أن أصافح هؤلاء القريبات لي من بنات العم والعمات عند استقبالهم لي علما بأنهم جميعهم يجهلون التوحيد الصحيح، أم لا أصافحهم في مع جهلهم التوحيد وأخشى أن يرفضوا قبول هذه الدعوة مع أنها أساس الدين؟
2: الواجب على طالب العلم أن يبذل ما لديه من العلم ويدعو إلى الله في البلاد التي تحتاج إليه، وليس فيه من يقوم مقام وليس فيها من يقوم مقامه، ويحرص على اللين والرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن في إبلاغ الدعوة. وإذا كان أهل بلده يجهلون شيئا من أحكام الله تقدم إليهم وبين لهم.

0: هم أحكام الله وأرشدهم ولو وجد بعضهم في نفسه شيئا، فإن العادات التي تخالف الشرع لا يجب احترامها. وهل عود الرسل إلا بالعادات المخالفة؟ الرسل لم يعادوا إلا بالعادات المخالفة، فلا بد من الصبر. وإذا كان الأمر كذلك فتقدم إليهن قبل ذلك، اكتب إليهن الآن قبل أن تذهب إليهن، اكتب إليهم وقل لهم إن من عادة العادة كذا وكذا، وإني أوصيكم بترك ذلك وعدم فعل ذلك، حتى يعلم ذلك وأنت في البلد قبل أن تسافر إليهم. وإذا وصلت إليهم فقل لهم قبل السلام عليهم: يا أخواتي ويا بنات عمي ويا كذا ويا كذا، تقول لهم أن هذا الشيء علمتم تعلمته وعلمت أن هذا لا يجوز، والسلام يكون بغير مصافحة، هذا مع بنات العم والخال ونحو ذلك، أما مع أخواتك وعماتك وخالاتك فلا بأس، إنما هذا في غير المحارم كبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة والجيران، سلموا عليهم لكن من دون مصافحة: كيف حالكم؟ كيف أولادهم؟ تحييهم وترحب بهم وتسلم عن أحوالهم لكن من دون مصافحة. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء، لما قدمت لي بعض النساء يدها قال: إني لا أصافح النساء، مع ما أعطاه الله من الإيمان والحكمة والعصمة عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المؤمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطلب رضا الناس من أجل أمر آخر، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عليك أن تعلم ما عليك، إن اهتدوا فلهم ولك الأجر، وإن أبى فقد أديت ما عليك، ليس عليك إلا البلاغ كما هو دأب الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم،
1: هذا المبلغ للمجاهدين. وأنا شخص أعمل في شركة تأمين معقب منذ 3 شهور، وشركة التأمين على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي معهم أو أنسحب، مع العلم أنهم عرضوا علي عمل آخر تحصيل نقود، فما الحكم؟ جزاكم الله خير الجزاء. أنا شخص أعمل في شركة تأمين معقب منذ 3 شهور، وشركة التأمين تؤمن على السيارات والمصانع والشركات، فهل أستمر في عملي هذا أو أنسحب، علما أنهم عرضوا علي عمل آخر هو تحصيل نقود، فما الحكم؟
0: نوصيك بأن لا تعمل في شركة التأمين، لأن التأمين فيه الغرض وفيه الربا، فلا ينبغي لك أن تعمل معهم في شيء لا يجوز شرعا. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شركات التأمين التجاري مبنية على الجهل والغرض في الأموال التي تأخذها وتسلمها للناس، ولهذا الذي نعلمه ونفتي به وأفتى به من نعرفه من أهل العلم المعتبرين تم تحريم التأمين التجاري هذا. نعم، فالتداخل فيه والتعاون معه فيه نوع من الإقرار ونوع من الإعانة على ما لا يجوز. نعم.
2: طيب يا شيخ الله يغفر لك، إن كان أنا مثلا إني دفعت لهم التأمين وعلمت إني يعني إن هذا خطأ، ما عاد أعود له مرة خلاص.
0: نعم نعم نعم.
2: لكن هل علي إثم في ما قبل؟
0: لا، مع الجهل نرجو لك العفو سبحانه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: آخر يقول: لأخت ذهبت ذات يوم إلى المستشفى، فعند رجوعها من المستشفى رجعت وهي في عجلة من نفسها، فوضعت العلاج في مكان غير آمن، وكان لديها بنت صغيرة، فأكلت ذلك العلاج حتى أدى ذلك إلى الوفاة البنت الصغيرة. نرجو من سماحتكم أن تقنعوها بما يرضي نفسها وحزنها، بحيث أنها تقول: قد اقترفت ذنبا أفتوني، هل يعود عليها أي نوع من أنواع الحدود التي فرضها الله عز وجل، أو كفارة ذلك الذنب الذي غير قصد منها، ولا إلى آخر؟
0: نرجو أن لا يكون عليها إثم، لأنها لم تعمد قتلها ولم تعمد سبب في ذلك، وإنما غفلت ونسيت الخطر فجعلته في مكان غير مناسب في متناول الصبية والصبي الصغير. فالذي يظهر من هذا أن عليها الدية والكفارة، لأنها مفرطة، جعلته في مكان قريب من الصغار الذين لا يعقلون، فالواجب عليه يكون في محل مرتفع، في محل بعيد عن متناول الصغار. وأما الإثم يرجو أن لا يكون عليها إثم، لأنها لم تتعمد الشر وإنما غفلت أو نسيت فجعلته في محل غير مناسب، ولكن عليها الدية والكفارة، إلا إذا سمح أهل الورثة سمحوا عن الدية فلا بأس. أما الكفارة فهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. نعم.
1: امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة. امرأة كلالة لها أخوان، أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد وقد توفيا قبل المرأة، من يرث أولاد الأخ من أمها وأولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة، أفيدونا أفادكم الله.
0: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها وعن أولاد أخيها من أمها، فالإرث لأولاد أخيها من أبيها الذكور خاصة العصبة يرثها أبناء أخيها لأب دون الإناث، دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم، أولاد الأخ لأم من الأرحام، ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود العصبة وغيرهم من أهل الفروض. المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة وهم العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها ثم بقي فهو لأولى رجل ذكر، قول صلى الله عليه وسلم ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كانوا، قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالإرث العصبة عند عدم وجود أهل الفروض. وهذه المرأة ليس لها الفروض وإنما هم عصبة وهم أبناء أخيها فقط فلهم الإرث. نعم.
1: طيب الأولاد أخذوا نصيب أبائهم ولا أخذوا باعتبارهم عصبة فقط؟
0: باعتبارهم عصبة بني أخ. نعم.
1: وآخر يقول توفيت جدتي من أبي من مدة طويلة وقبل وفاتها وصت أن يذبح لها بقرة أضحية، وكانت حال والدي المادية ضعيفة لا يستطيع أن يذبح بقرة ولكن ذبح لها شاتان، هل تجزي هذه الذبيحتان؟
0: إذا كان أوصل بالبقرة ولها مال يمكن إخراج البقرة منه، وجب أن تنفذ الوصية. إذا كان شراء البقرة يخرج من الثلث، إذا كان وراها مال وثلثها يتسع للبقرة وجب ذبح البقرة عنها كما أوصت بدانها لقربها إلى الله وطاعه لله عز وجل، ولا تجزي الشاتان. نعم.
1: رجل طلق امرأته قبل عام طلقة واحدة وله منها أولاد، وهي لا زالت تسكن مع أولادها منه بجوار بيت زوجها، والبيت لا
0: فإنه يتزوجها بزواج جديد مع وليها، يعني أخوها إن كان لها أخ أو أب، يعني أقرب من عصبتها، إن كان لها أب زوجها أبوها، كان لها أولاد كبار أرشدوا زوجها أحد أبنائها، فإذا كان لا أب ولا ولد فأقرب العصبة كان لها أخ زوجها أخوها من أبيها وأمها، فإن كان ما لها أخ من أبيها وأمها زوجها أخوها من أبيها، فإن كان ما لها إخوة زوجها أبناء أخيها، يعني العصبة أقرب العصبة. وإذا أشكل عليه يسأل العلم في بلده حتى يعلموه ويرشدوه، المقصود ما في حاجة إلى الحاكم، إذا رضيت به ووجد وليها أو زوجها وليها فلا بأس بذلك ولا حاجة إلى المحكمة، لأن هذا أمر واضح، الطلقة الواحدة لا تمنع لا تحرمها عليه، ولا الطلقتان أيضا لا تحرمها عليه، إنما تحرم بالطلقة الأخيرة الثالثة. المقصود أن له يتزوجها بعقد جديد إذا كانت قد خرجت من العدة، يتزوجها بعقد جديد على يد وليها، والولي هو أقرب العصبة وأقربهم أبوها إذا كان موجود، ثم جدها أبو أبيها وإن علا، ثم ابنها إذا كان لها الأولاد الكبار والجدين، ثم بعد ذلك الإخوة الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق وهكذا العصبة الأقرب فالأقرب. نعم.
1: طيب ما في مهر المسمى؟
0: بالمهر يتفقان عليه،
1: بالمهر يعني عقد ومهر جديد
0: إذا اتفق مع المرأة على مهر ولو ريال ولو طيب. جنيه طيب. يخرج قدر الثلث، يخرج من ثلثها قدر الثلث. نعم.
1: وجاء دور الأسئلة في الموضوع إن شاء الله، هل الإنسان مسير أم مخير، وما الفرق بين الإرادة والمشيئة الكونية والشرعية، مع ضرب الأمثلة على ذلك؟
0: الإنسان مخير ومسير جميعا، مخير لأن له قدرة وله اختيار وله عقل وله مشيئة، هو يعمل بمشيئته وإرادته، يطيع بمشيئته ويعصي بمشيئته، هو مسؤول وهو مخاطب ومكلف

0: ولو ضربه احد لخاصم وطلب الانتقام وانتقم بعض قد ينتقم بلا محاكمه. فالمقصود ان له اختيارا وله مشيئه وله اراده، فهو مكلف بهذا، مامور منهي. ولكن مع هذا كله هو مسير وميسر لما خلق له من شقاوه او سعاده، لن يخرج عن قدر الله الذي مضى به علمه سبحانه وتعالى. والاراده ارادتان، اراده شرعيه وهي مقتضى الامر، وقد امر العباد بطاعته وعبادته واراد منه ذلك شرعا، فمنهم من عصى ومنهم من اطاع. وهناك اراده كونيه بمعنى المشيئه، وهذه الاراده الكونيه لا يخرج عنها احد، بل هي نافذه. الاراده الكونيه بمعنى المشيئه نافذه، كما قال عز وجل: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن فيكون. قال سبحانه: الاراده الكونيه. قال سبحانه: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ويضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. هذه الاراده الكونيه معنى المشيئه. واما الاراده الشرعيه فهي معنى الامر، مثل ما في حديث الله يقول لبعض الناس يوم القيامه: لو كان لك الدنيا بما فيها كنت مهتديا بها من عذاب الله؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد اردت منك في الدنيا ما هو اسهل من ذلك، اردت منك ان لا تشرك بي فابيت الا الشرك، يعني اردت منك يعني شرعا ان امرتك. ليس معناها الكونيه، لا، هذه اراده شرعيه، يعني اردت منك ان لا تشرك فابيت، يعني امرتك بهذا ولكنك اطعت هواك وشيطانك. نعم.
1: واخر الجمله الاخيره: منشورات يوزعها الشباب بحسن نيه، وفي بعضها حديث موضوع نرجو التعليق عليها، وارفق بها ورقه مقسمه بعدد شهور ايام الشهر وعدد ايام السنه، وكتب فيها: حاسب نفسك اليوم قبل الغد، والرموز: نون نعم والحمد لله، لا لا واستغفر الله، عذر قاهر، وفوق كتب: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الايه، وقال: هل صليت الفجر في المسجد اليوم جماعه؟ وتحته قال: هل حافظت على جميع الصلوات في المسجد؟ هل كنت خاشعا اليوم في صلواتك؟ هل حافظت اليوم على السنن الراتبه؟ هل ثابرت اليوم على الاذكار والاوراد؟ هل قرات وحفظت اليوم شيئا من القران؟ هل قرات وحفظت اليوم شيئا من الاحاديث النبويه؟ هل سالت الله اليوم الجنه؟ هل سالت الله الشهاده؟ الى ان قال: هل ذكرت اليوم اذكار الصباح على مدى 30؟ ما ادري مدى صحته. وقال: المرجو قبل الاستخدام تصوير هذه الورقه بعدد الاشهر والعنايه بها ونصح الغير على اقتنائها.
0: الذي ارى ان هذا لا يبي، ان قد تطور الحال لا يجعلها دينا وغربه، وان من لم يفعلها يكون مخطئ ويكون غلطان، مثل ما يصورون اشياء اخرى غير ذلك. بعضهم يكتب كذا وبعضهم يكتب كذا حتى تكون دينا، وبعضهم يكتب من ضيع الصلاه عاقبه الله بكذا وكذا وكذا وكذا، والاخر يكتب كذا وكذا. فالذي ارى مثل توزيع هذه الاشياء لا ينبغي، لان قد تطور الحال لا يظنها بعض الناس دينا وطاعة وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يتوسعون في استعماله.
0: نعم. نعم، يكفي التذكير والموعظة في مثل هذا. تذكير الناس وحثهم على كتاب الله وتدبر كتاب الله والعناية بحسب حساب النفس والجهاد في المواعظ والتذكير يكفي. والمناصحة بين الإخوان. نعم.
1: هل؟
0: نعم، تجتمعان في حق المطيع، الإرادة الدينية والكونية تجتمعان في حق المطيع. فالمؤمن الذي صلى وصام اجتمعت فيه الإرادتان، صلى بأمر الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه الإرادتان، إرادة شرعية في أن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج، والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله، لولا أن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه ففعله. فتجتمعان في حق المطيع، وتنفرد الكونية في حق العاصي والكافر. العاصي عصى بالإرادة الكونية والمشيئة الكونية، وهكذا الكافر، وقد تخلت عنه الإرادة الشرعية، ما فعل ما أراده الله شرعا. نعم.
2: يا شيخ، كثير من الناس لما يعمل المعصية ويقام عليه الحد ويدخل للسجن مثلا يقول: قضاء الله قدره، الحمد لله هذا الله كتب علي.
0: عليه يعني هذا قضاء الله، وعليه التوبة مع ذلك. هو قضاء وقدر، لكن عليه التوبة، يحمد الله على ما قدر من كونه عوقب عليها وقيم عليه الحد، وكونه صبر على ما قضى الله عليه وقد رضي بقضاء الله، لكن عليه أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع وأن لا يعود. قدر الله لا يجعله يسرع المعصية ولا يعود إليها، ولكن قدر الله يعزي نفسه ويحمد الله على ما قضى وقدر، وأنه قيم عليه الحد، وأنه تاب إلى الله، وأنه رجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل

0: قدر حجة على فعل المعاصي. نعم.
1: تغيب أخي عن المنزل منذ مدة وبحثنا عنه في كل مكان بواسطة الشرطة وعن طريقنا وفي المستشفيات ولكننا لم نجد له أثرا أبدا، فأخذت أبحث أنا وبعض الناس عن الموضوع، فنصحوني بأن أخبر سماحتكم عن الموضوع لأنهم قالوا لي ربما اهتم الشيخ بالموضوع ويرى رؤيا تدلكم على مكانه. أما القسم الآخر فقالوا لي اذهب إلى أي ساحر لكي يخبرني عن مكانه فقط، ولكني رفضت كل الافتراضين خوفا من حرمتهما. نرجو أن تخبرونا إلى الطريق السليم أذابكم الله.
0: أما الذهاب إلى السحرة والكهنة فهذا لا يجوز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة ما سأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 يوما، قال من أتى كاهن وصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وسئل عن الكهان فقال لا تأتوهم، وقال ليسوا بشيء، قال إنهم قد يصدقون، قال تلك كلمة يسمعها الجني من السماء فيقرها في أذن وليه من الإنس فيكذب معه 100 كذبة وفي الأرض أكثر من 100 كذبة، فلا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم. لكن في الإمكان سؤال الناس في مجامع الناس، في الإمكان كتابة في الجرائد والصحف من عرف فلان لصورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، قد رحمك الله قد يقرأ الجريدة بعض الناس ويكون عنده خبر، أو يسمع الجريدة هو في أي مكان. المقصود مثل في الإذاعة والصحف المحلية والصحف الأخرى في البلد التي تظن أنه ذهب إليها لا مانع، وكذلك مجامع الناس واحد يطرب عليه مثل ما يطرب على الضال، لا فعلا من شاف فلان من رأى شخص صفة كذا وكذا وكذا أو صبية صفة كذا وكذا. أما الرؤيا فقد تقع الرؤيا، قد تقع الرؤيا من بعض الناس، قد تنفع الرؤيا، الرؤيا جزء من 46 من النبوة، ذهبت النبوة بقيت المبشرات، قد تقع لبعض الناس ويستدلوا بها. نعم.
1: ما مدى صحة حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا قد خلقنا الآن فيما العمل أفيما جفت الأقلام وطوى الصحف أفيما يستقبل؟ قال فيما جفت الأقلام وطوى الصحف. قالوا ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال أعمله فكل ميسر لما خلق له.
0: هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين، قال يا رسول الله بين دينا كأننا خلقنا الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله فلا نتكئ على كتابنا ولا دعوا العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستانى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. رواه البخاري في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، وفي المعنى حديث كثيرة في هذا المعنى. نعم.
1: هل يعتبر ما يترتب على الحسد من آثار سيئة قدر؟ وما هو رأي الدين في الحسد مع اعتبار أن الحسد ذكر في كتاب الله الكريم؟
0: كل ما يوجد في الوجود هو بقدر الله من حسد وغيره، كل ما يوجد في الوجود من ضر من ضار أو نافع، من طاعة أو معصية، من مرض أو غيره، كله قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسه إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالرب عز وجل قد كتب كل شيء، فالحسد والحسد والسحر والظلم والمرض والعين، العين حق وغير هذا، كل ذلك بقضاء الله وقدره، لا يقع شيء في ملك الله إلا وقد سبق به علمه سبحانه وتعالى. وقد شرع من العلاج والأدوية ما ينفع الله به العباد إذا شاء سبحانه وتعالى، ولهذا قال الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهل. نعم.
2: يا شيخ الطقاقات يا شيخ هذول في العروس كسبهم هذا حلال ولا حرام؟
0: الطقاقات تختلف. نعم. إذا كان الغنى العادي بين الناس في العروس العادية بين النساء خاصة الشعر العادي بينهن وغنى العادي بينهن، إذا أعطيناها بعض الشيء لا بأس، يكرهه بعض العلم يسمونها النثار يكره. وأما إذا كان الطقاقات التي بالأصوات المرتفعة والمكبرات الصوت يفتن الناس ويؤذين الناس هذا ما يجوز، هذا يختلف. نعم.
2: والكسب يا شيخ إحنا قصدنا الكسب،
0: إذا كان بطريق شرعي لا بأس، مثل مغنية تغنيهن بالغناء العادي فيما بينهن ما سمعه ليس باختلاط ولا مكبرات صوت بين النساء في بيوتهن بمدح الزوج والزوجة وأهل البيت على عادة النساء كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به. نعم. نعم.
3: فيها من الغزل؟
0: المقصود هذا الغنى اللي يشوش على الناس ويفتن الناس في الحب وغيره أو بالأصوات المرتفعة والمكبرات، هذا ممنوع لأنه يفتن الناس ويؤذي الناس.
1: آخر يقول: هناك حديث ما معناها أن الدعاء والقدر يتعالجان، فهل الدعاء يرد القدر؟
0: جاء في الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد على لا يزلح الأمر إلا البر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وحديث لا بأس به. معنى أن الدعاء من أسباب عدم وقوع المكروه، والله عز وجل قدر الأقدار وجعل لها أسبابا سبحانه وتعالى، فهناك أقدار ماضية لا حيلة فيها كالموت والهرم ونحو ذلك، وهناك أقدار لها أسباب مرتبة معلقة عليها، هذا معلق موته بالسفر إلى كذا، وهذا معلق موته بمرض كذا، وهذا معلق موته بأكل كذا، وهذا معلق موته بكذا وكذا، لها أسباب معلقة. فقدر وهذا معلق موته بأنه إذا دعا بكذا سلم من كذا، وإذا دعا بكذا سلم من كذا، فلهذا جاء في الحديث: لا يزلح لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزلح العمر إلا البر، وإن العبد لو حلو رزقه بالذنب يصيبه، كل هذا جاءت به الحديث عن النبي صلى الله عليه
2: وسلم. نعم،
0: جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما أعرف هل اللفظ صحة اللفظ، وأما حديث لا يرد القدر إلا الدعاء فهو جاء، ولكن جاء اللفظ الثاني لكن لا أعرف حسنته، وأما لا يرد القدر إلا الدعاء هذا معروف الحديث الصحيح. نعم.
1: متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الإنسان مخير في بعض الأمور ومسير؟ متى يكون العمل من فعل العبد أو من قضاء الله وقدره، وكيف يكون الإنسان مخيرا في بعض الأمور ومسيرا في أمور أخرى؟
0: كل العمل من فعل العبد وهو بقدر الله، كل جميع أعمال العباد من فعله منسوبة إليه، من قتل ومن أكل ومن شرب ومن صلاة ومن صوم ومن زنا ومن سرقة ومن خيانة، كلها منسوبة إليه، هم المصلون وهم الصائمون وهم الزانون وهم الفاعل للفواحش، هي أفعالهم وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى والحكمة البالغة عز وجل، فأفعالهم تنسب إليه ويمدحون على طيبها ويذمون على خبيثها، ويؤجرون على ما وفق الشرع منها ويأثمون على ما خالف الشرع منها، وكلها بقدر الله وحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة جل وعلا. ومعنى مخير يعني أنه يستطيع يعمل هذا وهذا، مو معنى مخير أنه يجوز أن يطيع ويعصي، لا، معناه أنه له خيرة يعني له إرادة وله مشيئة، مو معنى مخير أنه يجوز له يفعل المعصية، لا، معنى من قال مخير يعني هل له إرادة، هل يستطيع أن يفعل هذا وهذا، هل يستطيع أنه يأكل ولا ما يأكل، هل يستطيع أنه يزني ولا ما يزني، هل يستطيع يصلي ولا ما يستطيع يصلي، نعم يستطيع، يستطيع يصلي ويستطيع إذا كان معافى، يستطيع يأكل ولا يستطيع لا يأكل إذا كان معافى، يستطيع يزني إذا تمكن من المرأة ولا يزني إذا ما تمكن منها، كل هذا موجود، له قدرة على الشيء وله خيرة، يستطيع اختار هذا واختار هذا، قد يكون هذا موجود وهذا موجود، عنده المال الحرام وعنده المال الحلال، يستطيع يكون من هذا ويدع هذا، في خيرة هذا يستطيع، لكن إذا اختار الطيب أجر، وإذا اختار الخبيث أثم، وإذا صلى أجر إلا إذا صلى لله، وإذا ترك أثم، وهكذا إذا زنى أثم، وإذا ترك الزنا وعفى عن ما حرم الله أجر، وكله باختياره، هم ليس بمكره ولا بمجبور، بل باختيار يفعل هذا وهذا، يفعل هذا وهذا، هذا معنى مخير، يعني له خيرة، له قدرة، له إرادة، ولهذا استحق الثواب على الطاعة واستحق العقاب على المعصية، مو مثل اللي مربط أو ينطل في النار بقوة، مهم مكره بهذا المعنى، المكره الذي مثلا يربط ويكلف الشيء الذي أو يضرب حتى يفعل الشيء بغير قدرته، أو يلقى بغير قدرته في حفرة أو في النار أو في كذا، لا، ليس بهذا، هو له اختيار، يستطيع يقوم ويأكل من هذا، ويستطيع يقوم ويأكل من هذا، يستطيع يضرب فلان، يستطيع يأخذ مال فلان بسلطانه أو قدرته، له قدرة بحسب حاله وبحسب ما أعطاه الله من الأسباب، وله قدرة على ترك المعصية وعلى ترك الحرام بما أعطاه الله من الأسباب، فإذا ترك المحذور وأتى المأمور وهو مختار لهذا الشيء استحق الأجر من الله على تركه المحظور وعلى فعله المأمور طاعة لله وطلب المرضات، وإذا عكس فترك المأمور وأتى المحظور وهو يستطيع أن يترك هذا عنده قدرة على هذا وهذا صار مستحقا للعقاب وفاته الثواب لأنه اختار المحرم على الطيب، نسأل الله السلامة. نعم.
1: وآخر يقول: لأخ في الله أصابه مرض شديد، فقلت له: اذهب إلى الطبيب لتأخذ العلاج، وتشفى بإذن الله. فقال: الحمد لله الذي أغناني عنهم، إن الله رتب علي هذا المرض، رتب على هذا المرض أجر عظيم، وسيكفيني هذا الأمر. فهل هو مصيب أو مخطئ؟
0: لا حرج عليه، ترك الدواء لا بأس، لكن أفضل أنه يتداوى، ولو صبر على المرض الذي طلب الأجر فلا بأس، لكن أفضل له والأولى به أنه يأخذ الدواء يعالج، لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى الصحابة هم أفضل الناس، فالتداوي أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل داء دواء، وإذا أصيب دواء الداء بريء بإذن الله، ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. هذه أسباب، فقد يعافى المريض وينفع السبب وقد يموت، لأن تم أمره تمت حسبته، لكن إذا الله راد جل وعلا أنه يشفى جعل له سببا، وإذا كانت المنية قد حضرت والأجل قد انتهى ما نفعت الأسباب، انتهى.
1: سمعت بعضهم يقول: لماذا قال الله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟ لماذا لم يقل كن فكان، لأنه قد مضى هذا الأمر؟
0: إذا قضى أمرا يعني أراد أمرا، سبق في علمه أنه يكون، قال له كن قبل أن يكون، ثم يكون بعد قول الله له كن.
1: أيوه.
0: كن فيكون، ممكن فكان، لا، كن فيكون بعد أمر الله له.
1: كن بعد أمر.
0: نعم.
1: فيشكل على كثير من الناس فهم هذه الآية، فنرجو من سماحتكم بيان معناها: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
0: العلماء تكلموا في هذه الآية وبينوا معناها، وأنها تعم أشياء كثيرة، تعم الذنوب والحسنات، يمحو الله ما يشاء من الذنوب والسيئات، ويبقي ما يشاء سبحانه وتعالى على حسب حال العبد، فإذا أطاع الله جل وعلا واستقام على ما كتب الله له الحسنات ومحى عنه السيئات، وإذا تاب إلى الله محى عنه السيئات، وهكذا يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخها، ويثبت ما يشاء في وقت الرسول الذي بعثه الله، مثل ما شرع الله لنا أولا استقبال بيت المقدس، ثم شرع الله بعد ذلك أن نستقبل الكعبة، يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الذنوب والأوامر والنواهي. وقال بعضهم: هكذا بعد الأقدار المعلقة، يمحو الله ما يشاء من الأقدار المعلقة ويثبت، أما الأقدار التي ما فيها حيلة قد سبق في علمه أنها تكون، هذه ما تمحى بل هي ثابتة، مثل الموت ما أحد يسلم من الموت، هذا قدر سابق أنه لا بد منه، وكذلك الحرم لا بد منه، من كتب الله له البقاء لا بد من تحيل الحرم، فكل والحديث في الحديث: ما من داء له دواء إلا الحرم، واللفظ الآخر إلا الموت. نعم.
1: في شهر رمضان المبارك العام الماضي قمت بأخذ عمرة على سيارتي، وفي وسط مكة المكرمة عند أداء العمرة وأنا محرم تعرض لي شخص وصدمني بجانب سيارتي وهو على رجليه، فحضر المرور وقرر اشتراك الخطأ بيني وبينه، ودفعت نصف الدية حيث أنه انتقل إلى رحمة الله، فهل يلحقني صيام، وهل يلحقني شيء من ترك العمرة لحصول المشكلة؟
0: نعم، عليك الصيام، الكفارة ما تبعض، عليك الصيام، أما الدية تبعض، لكن الصيام ما تبعض، الكفارة ما تبعض، عليك عتق، فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين، وأما العمرة فهذا عليك إكمالها ولو بعد حادث، هذا ينظر في أمرك ماذا فعلت، لأن العمرة ما يمنعها الحادث إلا إذا كنت قلت: فإن حبسني حابس، وانحبست عن هذا بالصدم الذي حصل بضرر عليه لا تستطيع معه العمل، أما ما دم مجرد الروعة ومجرد أنه وجب عليك دية هذه ما تمنع تمام العمرة.
2: طيب،
0: أما إذا كنت أصابك شيء من المرض أو من الجراحات حتى عجزت عن أداء العمرة، وأنت قلت: فإن حبسني حابس محل حيث حبستني، فإنك تتحلل، أما إذا كنت ما قلت ذلك فإنك تؤجل حتى تشفى وتطوف وتسعى والحمد لله. نعم.
2: طيب، لا وقت محدد يا شيخ؟
0: وشو
2: الصيام هذا وقت محدد؟
0: يعني لو حسب القدرة، لا ما له وقت محدد، حسب الطاقة،
2: يعني لو بعد
0: ولو بعد سنة سنتين حتى إذا قدره الله فعل،
2: يعني لو طاف على رمضان ما عليه.
0: نعم، ولو حتى يقدره الله على الصوم فيصوم،
1: ولابد أن يكون متتابعين،
0: متتابع لا متتابع 60 يوم متتابعة. نعم.
1: ولو دخل رمضان عليه وهو قد
0: يكمل بعد رمضان،
1: بعد رمضان. نعم. هذا المجاهدين الأفغان.
0: نعم. إذا شرط وأصابه مانع ما عليه. نعم.
1: لعلنا نكتفي بهذا.
0: نعم. نعم. لا لا، هذا في العمرة، قصده في العمرة. نعم. هم الصيام عليه الصيام إذا فعل أسباب، لعله يكفي هذا، بارك وفق الله في الجميع.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: الكرة الأرضية كان في ضوء كامل لم نجعل لهم من دونها سترا، والآخر كانوا في ظلام كانوا لا يفقهون قولا، فما عندهم إضاءة الشمس. ثم قال: نجعل ذلك بين علمائنا وما هي إلا قابلة للأخذ والرد. فرأيه؟
3: والله أنا أرى أنها قابلة قبولا لا يعدل عنه إلى عدم الخوض في ذلك، لأن هذا ليس عندنا من علم. ما الذي علمه أن هناك قشرة غلوب يتعاكسان في المسير ثم يتباطأ أحدهما فيتفقان ثم تنعكس المسألة فيكون الليل نهار والنهار ليل؟ لا علم لنا. كل هذا من الأقوال التخرصية التي ليس فيها، التي لا يمكن الإنسان أن يصل فيها إلى علم أبدا. أما هذا فغلط، لأن ذا القرنين كان أعطاه الله تعالى ملكا وقدرة، ولهذا قال: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ. هناك غاية مدة، وأتبع سببا أيضا، يعني السبب كل ما يوصل إلى المقصود، وكونه يأتي بصيغة التنكير يدل على أنه سبب عظيم.

0: هذا من يعرف انه في ضرر، لان بعض الناس يكون عنده جيوف في الخياشيم اذا دخلها الماء تضرر في ذلك.
1: ما عنده ضرر بس هو يخاف كالصغار الاولاد.
0: ايش؟
1: يخاف كذا من المويه ولا ما عنده شيء. العيال الصغار.
0: العيال الصغار؟
1: ما يستنشقون يعني.
0: لا لا
1: بس هو يخاف.
0: على كل حال اذا كان مجرد وهم لا عبره به.
1: ما يصح وضوءه.
0: ما يصعدوا له، هو لا بد أن يصل الماء إلى باطن المخرج، هذا الواجب.
1: قريب ولا بعيد؟
0: قريب، هذا الواجب. هو لازم يصل إلى خيشه. نعم.
2: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ومتى تكون ذلك وما كيفية مرورها؟
0: يكون ذلك يوم القيامة، لأن الله قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهذا معنى كونها هباء. والقرآن يفسر بعضه بعضا، ومن فسرها بأنه دوران الأرض في الدنيا فقد قال على الله بلا علم، بل قال ما يخالف قول الله عز وجل، لأن الله ذكر هذا بعد أن ينفخ في الصور. وأما قوله وترى الجبال تحسبها جامدة أن يوم القيامة كله يقين ولا يمكن فيه شيء يسمى حسبانا ولا ظنا، فيقال إن الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى. ومع هذا فإن الله يقول تراهم سكارى وما هم بسكارى، وهذا يوم القيامة، يعني وهذا يكون يوم القيامة. واضح.
3: فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، يوجد في بعض المساجد بالإضافة إلى مكبرات الصوت يوجد جهاز يسمى جهاز الصدى، ولكن أئمة المساجد يختلفون في ضبطهم لهذا الجهاز، فبعضهم يزيد في تكرير الحرف من الآية إلى مرتين فأكثر، ويتضح ذلك أكثر في حرفي السين والصاد، وبعضهم الآخر يجعل الجهاز يضخم بدون ترديد فلا يؤثر هذا على القراءة للقرآن الكريم، فما حكم وضع الصنف الأول الذي يردد بكثرة، وما توجيهاتكم لمن يفعلونه، علما أن الصنف الثاني لا يكون فيه تكرار للأحرف، وجزاكم الله خيرا.
0: أما الصنف الأول الذي يكون فيه تكرار الحرف فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى زيادة الحروف في كلام الله عز وجل. وأما الثاني الذي ليس فيه إلا تقييم الصوت فينظر إن كان هذا أدعى للخشوع فلا بأس، وإلا فتركه أولى، لأن كون الناس يسمعون القرآن بدون واسطة في الغالب أخشى، وإذا اعتاد الإنسان أنه لا يخشى إلا إذا سمع القرآن عبر هذا الصوت صار إذا قرأ القرآن وحده لا يحصل له الخشوع. وعلى هذا فتركه أولى في كل الحالين، لكن الحالة التي تؤدي إلى تكرار الحروف يكون فيها حرام، لأنه لا يحل للإنسان أن يزيد في كلام الله تعالى ما ليس منه. نعم.
4: شيخ، هناك في امرأة في بيتها يعني تقوم مع بنات صلاة الجماعة في أحد الغرف، ودي يعني إلزاميا يوميا لخمس سنوات، يعني ما فعل هذا؟
0: لا يجب على النساء صلاة الجماعة لا في بيوتهن ولا في المساجد، لكن اختلف العلماء هل تسن صلاة الجماعة للنساء في بيوتهن أو لا، فمنهم من قال إنها تسن لهن صلاة الجماعة، ومنهم من قال إنها لا تسن. فلتنظر هذه المرأة مع بناتها إذا كان صلاتهن جماعة أحسن، لأنهن يقومن من النوم ويصلين جميعا، ثم إن إمامتهن ستكون مطمئنة في الصلاة لا تسرع الإسراع المخل، فإنه في هذه الحال يكون صلاتهن جماعة أفضل. وإذا كان لا يحصل هذه الميزة

0: فلتكن صلاتهن جماعة أحيانا واحدا. نعم
1: شيخ عفى الله عنك، هل الدين الإسلامي فيه قشور بحيث نقول مثلا هذه من القشور؟
0: لا، الدين الإسلامي، الدين الإسلامي ليس فيه قشور، كله أصول وكله لب وكله نافع وكله خير. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكم. وهذا كله يدل على أن القرآن ليس فيه شيء لا فائدة منه. نعم، في الدين الإسلامي ما هو مؤكد أكثر من الآخر، فالصلوات المفروضة آكل من التطوع، والصلاة أفضل من الصيام وما أشبه ذلك. أما أن يقال قصور ولب فلا، ولا يجوز لنا أن نقول هذا إطلاقا، لأن هذا يفهم أن القرآن فيه ما لا فائدة منه، كما أن القصور ليس منها فائدة. نعم.
2: الله عنك، خرجت في الآونة الأخيرة بعض الكتب والكتيبات والنشرات تتكلم في مسألة عظيمة، وهي مسألة الكفر، وذلك أن الذين يتكلمون في هذه المسألة انقسموا إلى قسمين: منهم من يتشدد فيكفر الحكومات ومن يعمل بها ويكفر كذلك المجتمعات، ومنهم، وهو الصنف الثاني، من تساهل في هذا الأمر وقال أن الكفر لا يكون إلا في الكفر العملي، أي لا يكون في الكفر العملي
0: الاعتقادي،
2: أي لا بد أن يكون في الاعتقادي ولا بد أن يكون تكذيبا وجحودا، وإذا لم يكن كذلك فليس هناك كفر. وبين يدي رسالة تكلمت في هذه المسألة وانتشرت بين الناس وطبعت بكثرة ووزعت على الناس، وهي مسألة أحكام التقرير وأحكام مسألة التكفير لمصنف سمى اسمه بمراد شكري، وذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة. أذكر نموذجين يا فضيلة الشيخ. قال في الصفحة 17: وهذه السطور أخي الموفق لخصت فيها أقوال نحارير أهل العلم وأكابرهم في كل عصر، أعلم الناس بمقالات السلف ومن بعدهم، وأعيد لك التلخيص بألخص منه مرة أخرى: فلا يكفر قطعا إلا المكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت أمرين اثنين: الأول ثبوت النص قطعيا بإجماع ضروري متواتر أنه صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ثبوت المعنى كذلك بإجماع متواتر ضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد كذا، وعندها نجزم أن المخالف لهذين الشرطين مكذب، ومثله الجاحد فهو مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم بلا أي شبهة ولا عار لتأويل فهو كافر. فاعلم واحرص على هذا التحقيق واحرز دينك من الموسوسين. وقال في الصفحة 28: قال بعد أن ذكر أقوال الناس: فهذه النصوص، يعني الأقوال، فهذه النصوص المتقدمة ظاهرة وجلية أن الكفر هو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، والجحود والاستحلال والعناد والإنكار والنفي كلها بمعنى، وبهذا التقرير لا يمكن أن يكون عمل من الأعمال كفرا ناقلا عن الملة إلا إذا تضمن ضرورة وقطعا التكذيب، وذلك مثل سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سجود لصنم أو إلقاء المصحف في القدر، ومثل ذلك دون أي شبهة تتعرض أو إشكال يفترض. فما توجيهكم فضيلة الشيخ في هذين الصنفين؟
0: هذه مسألة كما ذكرت مسألة خطيرة، وهي التكفير والتبديع والتفسيق وما إلى ذلك. تجد بعض الناس يتحاشى أن يقول هذا حرام أو هذا حلال إلا بعد أن يكون ذلك ثابتا بالشرع، ويقول: ليس لي أن أحلل أو أحرم، التحليل والتحريم من الله ورسوله. لكنه في مسألة التكفير يتساهل ويكفر من لا يكفره الله ورسوله، ولم يعلم هذا المسكين أن خطر التكفير أعظم من خطر التحليل والتحريم، لأن الإنسان إذا كفر من ليس أهلا عاد كفره عليه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء قلنا إنه يعود إليه شرعا أو يعود إليه قدرا، فهو لن يتخلص من أن يكون كافرا إذا كفر من لم يكفر الله ورسوله. وأما حصل التكفير بتكفير الاعتقاد فهذا غلط أيضا مخالف للقرآن وأقوال السلف، بل وللسنة أيضا، مخالف للقرآن وللسنة وأقوال السلف. أما القرآن فإن الله تعالى ذكر عن إبليس أنه كفر، مع أن إبليس مقر بالله عز وجل وعالم بما له من الأسماء والصفات والقدرة، ومع هذا كفر بترك السجود الذي أمر به، وهذا ليس كفرا عقديا بل هو كفر عملي. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا كفر عملي يكفر بترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها. وقال عبد الله بن وأما مخالفته لأقوال السلف فقال عبد الله بن شقيق رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال، وانتبه لقوله من الأعمال، تركه كفر غير الصلاة. فالكفر نوعان، كفر جحود وتكذيب وكفر استكبار وإباء، وكلاهما ثابت. وأما المتهاون الذي وأما المفرط الذي يكفر كل إنسان كان على غير رأيه فهذا أيضا على خطر عظيم، على خطر عظيم، ويشبه أن يكون من الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويقولون إن من فعل الكبيرة كافر مخلد في النار. فعليك بطريق الوسط، لا تتجاوز ما دل عليه الكتاب والسنة، والعباد عباد الله، هو الذي يحكم بكفر هذا أو إسلام هذا، وأنت لست محللا ولا محرما ولا مكفرا ولا نافيا للكفر، الأمر إلى الله عز وجل. فرأيي أن هؤلاء مفرطون وهؤلاء مفرطون، فمن كفر بكل شيء فهو مفرط، ومن نفى الكفر العملي فهو مفرط.
3: قبل سنوات قريبة أو كان هناك كثير من الإخوان يأتي ويتساءل عن الخروج مع جماعة التبليغ، فأكثر ما نسمع من طلبة العلم يحضونهم على العلم وعلى الاتجاه إلى حلقات الذكر وحلقات العلم الموجودة في المدن، وأيضا إلى التعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. ولكن من سنتين تقريبا فحصل الهبوط الحقيقة وتلاشي بحلقات العلم في كثير من المدن، بل تكاد تكون معدومة في بعض المدن. فالإخوان في جماعة التبليغ يتساءلون، يقولون نحن الآن أين نذهب إذا ما كان هناك يعني مثلا طالب علم نجتمع إليه أو نتعلم منه، فأين نذهب؟ علما بأنه هم فقط يعني الإخوان في جماعة التبليغ هم الوحيدين فقط الذين يستمرون على نشاطهم وعلى اجتماعاتهم وعلى جهدهم المقل أو المكثر. فنريد يا فضيلة الشيخ حقيقة، ولو أنه يعني طال الكلام عن هذا الأمر، ونحن حقيقة يعني معنا مجموعة من الشباب يأتون من مدن تبعد 500-600 كيلو ليحضروا هذا اللقاء، لأنه في المدن التي نعيش فيها ليس هناك حقيقة تعرف يعني ما الذي حصل لأكثر طلبة العلم، ابتعدوا عن الحلقات وابتعدوا. فما حقيقة يا شيخ ما ندري يعني حنا نخليهم يواصلون مع جماعة التبليغ أو نبقى مثلا على موقفنا أول نقول اتجهوا إلى العلم، وإذا قلنا لهم اتجهوا إلى العلم يقولون لا نجد من يعلمنا، أو إذا جلسنا عند بعض طلبة العلم بدأ يبدأ ويفسق بعض
0: طينا،
3: فيقولون أنه يعني ما نجد حقيقة اللي يعيننا على أنفسنا أو على استمرار النشاط إلا هؤلاء الأخوة. فما رأي فضيلتكم خاصة بهذه الأيام التي بدأ فيها الضعف الحقيقي في أكثر المناطق؟
0: أقول نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعيد نشاط الشباب فيما فيه الخير لهم وللبلاد. جماعة التبليغ جماعة نشطة وجماعة فيها خير وجماعة لها تأثير، لا يوجد لأي جماعة أخرى وجماعة تكف شرها عن الناس، لا تتكلم في الناس لا في الحكام ولا في العلماء ولا في الأمراء، وهذا شيء مشهور، بل إنهم يحاولون ترك الجدال عندهم حتى في مسائل العلم، حتى في مسائل العلم، كل هذا للابتعاد عن التنافر. وتأثيرهم واضح، كم من إنسان فاسق صار بواسطتهم عدلا مستقيما، وكم من إنسان كافر دخل بالإسلام من أجلهم وحسن أخلاقهم، لكن ينقصهم العلم، يحتاجون إلى طلبة علم يكونون معهم ويبين لهم الحق حتى يكونوا على بصيرة من الأمر. ويخشى من السفر إلى الخارج إلى باكستان أو بنغلاديش أو غيرها مما يخاف عليهم من البدع هناك، على أن بعض الإخوة من أهل القصيم ذهبوا في هذا السنة لاجتماع كان في باكستان أو في بنغلاديش لا أدري، لكنهم ذكروا أن كبيرهم الذي ألقى الخطبة في هذا الجمع الغفير كان من أول ما بدأ من صلاة المغرب إلى 4 ساعات بعد الغروب وهو يقرر التوحيد، ويقولون ولم نسمع عنه ما يدل على مخالفة التوحيد أبدا. ومع ذلك ولما حصل اجتماع بينه وبينه خاص أثنى على أهل العلم في هذه البلاد وقال نحن نتمنى أن يأتينا أحد منكم يبين لنا الخطأ حتى نرجع إليه. فعلى كل حال يحتاجون إلى علم، إلى طلبة علم يكون معهم، فطالب العلم إذا كان معهم سيستفيد من جهتين، الجهة الأولى أنه يعلمهم ويرشدهم ويوجه هذه الفئة التي تدعو الناس بأخلاقها وآدابها وإيثارها، يعلمهم ما يجب عليهم من أمور الشرع. والفائدة الثانية أنه هو بنفسه إذا كان شامخ الرأس لكونه طالب علم فإنه يلين ويعرف التواضع والقيام بالإيثار وما أشبه ذلك، فذمهم مطلقا غلط ومدحهم مطلقا غلط، لكن فيما أعلم حسناتهم أكثر من سيئاتهم، والنقص الذي عندهم هو مسألة العلم، عندهم جهل. نعم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا على العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وهذا موسى يشير إلى أنه أذن وأنتم تسمعون الأذان الآن، فإلى اللقاء بعد الأسبوع الثاني، لأن هذا الأسبوع المقبل لا يمكننا أن نقيم هذا اللقاء بواسطة الامتحانات وتصحيح أجوبة الطلبة، لذلك إن شاء الله الأسبوع القادم ما في جلسة، الأسبوع اللي بعده فيه جلسة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الذي ذكرت
0: قبل الراجح ما في زكاة.
4: وجماعة
0: الصلاة والله.
5: أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فؤاد الجهني، ما حكم السائق يصيب ماشيا على قدميه فتنكسر ساقه، هل يضمن وعليه عوض أو لا؟ وهل يفرق في ذلك بين ما يظن جبره وما لا وما لا؟ ينظر في هذا الرجل الذي أصيب، أهو الذي فرط بنفسه أم السائق؟ فإن كان هو الذي فرط بنفسه فهدر، مثل أن يلقي نفسه في الشارع دون أن ينظر والسيارة ماشية على عادة يعني على العادة، ولم يتمكن السائق من ضبط من إيقاف السيارة لقرب الرجل منها، فهذا هدر ولا يضمن. أما إذا كان الأمر بالعكس وكان التفريط من السائق فإنه يضمن. والسؤال هذا يقول: رجل صائم من عبد الله العوف، أين هو؟ هو موجود؟ عبد الله العوف، ها؟ نمزق الورقة، وين هو؟ مجد، ما نشوف شيء، مد يده، تشهدون؟ طيب. يقول: رجل صائم قضاء من رمضان، فمر على رجل عنده وليمة فألح عليه بالفطر فأفطر، فماذا عليه؟ وهل يعتبر كمن أفطر في رمضان من غير عذر؟ عليه الإثم، ولا يحل له أن يفطر وهو في قضاء، لأن إذا الإنسان إذا شرع في واجب لازمه إتمامه، فعليه الآن أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن يقضي اليوم الذي أفطره، لكنه ليس كصوم رمضان. فلو فرضنا أن الرجل هذا جامع زوجته فإنه ليس عليه كفارة لأنه ليس في رمضان، لكنه آثم إذا أفطر بلا عذر. وهذه زوجي لم يحج الفريضة طيلة السنوات الماضية، حيث أن جهة عمله لم تسمح له بذلك، والآن وحين التقاعد، ولكنه أصيب بمرض يشق معه الحج، فماذا عليه؟ أفتونا جزاكم الله خير. الجواب يا أم عبد الله: ليس عليه شيء حتى يستطيع، لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيله. لكن إن كان هذا المرض لا يرجى زواله وعنده مال، وجب عليه أن يوكل من يحج عنه، وإن كان يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول ثم يحج. نعم. يقول: إذا أوفى المدين دائنه بأكثر من حقه من باب التودد والتأليف، فهل يجوز هذا؟ الجواب: نعم، وليس هذا من باب القرض الذي جرى نفعا. ما رأيكم في من عفى عن قاتله ثم مات، هل يجوز للورثة أن يقتلوا؟ وهل يقبل قول الميت إذا عفى عن الدية أيضا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه يجوز أن يعفو قبل موته ما دام قد تيقن الموت، لأن أصله النفس بالنفس. ومن العلماء من يقول: لا يصح، لكنه يقبل في سقوط القصاص فقط، وتبقى الدية للورثة، لأن الدية لا تثبت إلا بالموت، وهو لا يملك ما يكون بعد الموت، وهذا أصح. نعم. لا، هذه لا بأس، أن الرجل حي لم ينتقل ماله للورثة، يعني لو عفى ماذا قطعت يده وعفى عن القاتل أو الرجل أو ما أشبه ذلك فلا. وهذا يقول أحمد الغامدي، يقول: ما رأيك لو صلى مسافر خلف مقيم يظنه مسافرا وقد تركه في الثانية الثالثة يظنها الأولى، فلما سلم المسافر قالوا له: إن الإمام مقيم، فهل يكمل أربع أو يستأنف الصلاة أم تكفيه صلاة؟ نقول: يستأنف الصلاة، لأن هذا سلم على أن الصلاة ثنائية، ما أعلن رباعية وسلم قبل تمامه، فيستأنف الصلاة. نظير هذا بارك الله فيك لو أنه صلى الظهر وغفل، يعني أو كان عليه قضاء صلاة الفجر، نعم، ثم سلم من الركعتين الأوليين يظن على أنها الفجر، ثم ذكر أنها الظهر، هل يكمل أو لا؟ يستأنف، لأنه سلم على أن الصلاة انتهت، لا على أنها رباعية سلم قبل تمامه. نعم. تجوز صلاة النافلة في حجر إسماعيل لأنه من الكعبة، فهل يجوز استقبال أحد أركانه واستدبار الكعبة إذا صلى فيه؟ وما العلة في عدم جواز الفريضة في الكعبة؟ أولا نسأل، هل هذا حج إسماعيل عبد السلام؟ ها؟ هذا ليس حجر إسماعيل، ولا يعرف عنه إسماعيل شيئا. هذا الحجر أصله أن قريش لما أراد أن تبني الكعبة لم يكن عندها المال الطيب الذي تكمل به، فرأوا أن يخرجوا هذا الجانب من الكعبة ويبنوها على ما هي عليه الآن. وإسماعيل لم يعرف عنه لأنها بنيت على قواعد إبراهيم على أوسع من هذا. وأما الصلاة فيه فالصحيح أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، وأن الصلاة الفريضة جائزة كصلاة النافلة لعدم صحة حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن وذكر منها وفوق ظهر بيت الله. وأما استقبال أحد جدران الحجر فلا بأس به، لكن لا يجعله الكعبة خلفه، الكعبة القائمة خلفه، لأنه إذا جعلها خلفه لم يكن شيء شاخص من الكعبة أمامه، إذ أن طرف الحجر من الشمال ليس من الكعبة. فلذلك لا يصح. أما لو جعل الكعبة عن يمينه أو عن شماله واستقبل أحد الجدارين الغربي أو الشرقي فلا بأس.
5: أيها الإخوة،
0: يا أصبحتم أي مجلس هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 98 من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 8 من شهر صفر 1416. نفتتح هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء سورة النبأ، حيث وصلنا إلى سورة التكاثر. يقول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، ضعيف شوي، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم، يقول: ألهاكم التكاثر. ومعنى ألهاكم أي شغلكم حتى لهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته. والخطاب كما تعلمون لجميع الأمة، إلا أنه يخصص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل. وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، واحد في الجنة والباقي في النار. وهذا عدد هائل، إذا لم يكن من بني آدم إلا واحد من 1000 من أهل الجنة والباقون من أهل النار، إذن فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من 1000 ليس بشيء بالنسبة إليه. وأما قوله التكاثر فهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع به التفاخر. ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فالإنسان قد يتكاثر بمال فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة، وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته يقول نحن أكثر منهم عددا كما قال الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. أكثر منهم حصى لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000 صار الأول إيش أكثر وأعز. فيقول الشاعر لست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم فتجده يفخر على غيره بالعلم، لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. المهم أن مما يقع فيه التكاثر العلم، وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر، فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. وقوله حتى زرتم المقابر يعني إلى أن زرتم المقابر يعني إلى أن متم. فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشق في الأمل، حتى إن الرجل له 90 سنة مثلا تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند الشاب الذي له 15 سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم. وقيل إن معنى حتى زرتم المقابر حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء، فيأتي الإنسان ويقول أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك، وإذا شئت فاذهب إلى القبور، عد القبور منا وعد القبور منكم فأي أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. والمعنى الأول هو الصحيح، أنه إيش؟ أنكم تتكاثرون إلى أن تموت. وقوله حتى زرتم المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه، وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك ذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله لنبعثن. لماذا؟ لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير أن هذا كلام باطل وكذب، لأن القبور ليس هي المثوى الأخير. بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار إيش؟ كافرا بالبعث، والكفر بالبعث ردة عن الإسلام. لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات على عواهنها ولا يدرون ما معناها. ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالإيمان، الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت. ثم قال الله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن كلا بمعنى الرجع يعني ابتدع عن هذا التكاثر، وقيل إنها بمعنى حقا. ومعنى سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة، وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العبد يقول مالي ومالي، يعني يفتخر به، وليس مما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، والباقي تاركه لغيرك، وهذا هو الحق. الآن أموالنا التي بين أيدينا إما أن نأكلها فتفنى، وإما أن نلبسها فإيش فتبلع، وإما أن نتصدق بها فنضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركه لغيره. لا يمكن أن يخرج المال الذي بعيدين عن هذه القسمة الرباعية. كلا سوف تعلمون، أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة، ثم كلا سوف تعلمون، وهذه جملة تأكيد للرد مرة ثانية. ثم قال كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال، ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لأنكم غافلون لا هنا في هذه الدنيا. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لترون هذه جملة مستقلة ليست جواب لو، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون فيقولون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلمه، وهذا ليس بصحيح. لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا. إذا سمعتم أحد يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبهوه، قل يا أخي هذا وصفك يوهم فساد المعنى، وأنت قف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إذن لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المعرفون في إعرابها إن اللام موطئة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها عين اليقين، تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار كبيرة عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله وإياكم منها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله تسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟ والصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجوع فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم بن التيهان، فاستأذنوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم إذن له فإنه يرجع. فلحقتهم وقالت إني سمعت سلامكم ولكني أحببت أن أزداد في الخير، لأن الرسول يدعو بالسلام عليه، أحبت أن يتكرر الرسول عليه الصلاة والسلام له. فرجعوا فسألوا عن زوجها فقالت إنه ذهب يستعذب الماء، أن يأتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح بهم فرحا عظيما وقال إنه لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عتقا من النخل وأتى به وألقاه بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جنيت؟ جنيت يعني خرفت، وتعلمون أن الخراف أن يأخذ إنسان الرطب فقط، فقال أردت يا رسول الله أن يكون بين أيديكم البصر والرطب والمذنب، لأن العذق يشمل هذا وهذا، هو يشمل كل الثلاث. فأكلوا ثم دعوا بالماء فشربوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طيب وطعام طيب وظل طيب لا تسألن يومئذ عن النعيم. وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، لكن يختلف السؤال، سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن ينعم عليه في الآخر، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخر. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنبيه. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا معونا على طاعته، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة ونبدأ باليمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو تذكرنا من العام الماضي أنك قلت كنا في مجلس فلا نكرر السلام. ما حكم
0: ما خارك السلام؟
4: هل يجوز لنا أن نتيمم بمجرد فقد الماء مع علمنا بأننا سوف نجده قبل انتهاء الوقت؟
0: يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر أن نتوضأ من الحدث الأصغر ونتطهر من الحدث الأكبر إذا قمنا إلى الصلاة، فإن لم نجد تيممنا. فيجوز لمن ليس عنده ماء عند دخول وقت الصلاة أن يتيمم، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إذا كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء قبل خروج الوقت فالأفضل أن يؤخر التيمم إلى أن يصل عنده.
6: فضيلة الشيخ،
0: نعم،
6: ما صفة التعزية؟ وهل يعزى غير أقرباء الميت مثل زملائه وجيرانه؟ وهل التقبيل أو المصافحة عند التعزية مشروع؟ وهل يعزى بالهاتف أو الذهاب إلى منزل المعزين؟ وهل هو حديث إنما التعزية للمصاب أم ماذا وما معنى؟
0: هذه ستة أسئلة
6: متصلة.
0: ستة أسئلة في سؤال واحد. طيب التعزية سنة، سنة مؤكدة للمصاب من قريب أو صديق أو زميل أو غير ذلك. ومعنى التعزية تقوية المصاب على تحمل ما نزل به من المكروه، هذه التعزية. ومنه الأرض العزاز يعني الصلبة، فكأنك تصلب هذا الرجل وتقويه حتى لا يلين أمام هذه المصيبة بل يكون قويا. فكلما رأيت مصابا بماله أو فقد حبيبه أو مرض فيه أو غير ذلك أن تعزيه. وأحسن صيغة للتعزية ما عزى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى بناته، حيث قال للرسول الذي أرسلته إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا أحسن ما يكون، وله أن يقول دعاء مناسبا مثل ما هو مشهور عند الناس اليوم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر الله لميتك، أو غير ذلك من الدعاء المناسب. وأما التقبيل والمصافحة فليست من سنة التعزية إلا إذا كان هذا أول ما لقيته، فإنك تصافحه لأن المشروع عند الملاقاة المصافحة. وأما أن تتخذ سنة على أنها من سنة التعزية فهذا بدعة، لأن كل من تقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله كان مبتدعا. وأما مكانها فليس لها مكان معين، أي مكان تجد فيه المصاب وتشعر بأنه مصاب فإنك تعزيه. وأما زمنها فقيل إنها تقيد بثلاثة أيام من حدوث المصيبة، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحمل امرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الحديث في الإحداث وليس في التعزية. والصواب أن التعزية مشروعة ما دامت المصيبة باقية، فإن نسها أو رؤي أنه ليس بمصاب إلى ذاك الحد فإنه لا يعزى. ولكن هل تكرر التعزية بمعنى أنك إذا عزيته اليوم ثم رأيته من الغد هل تعيد التعزية عليه؟ أقول إن وجد سبب فنعم. فمثلا لو عزيته اليوم وأتيته من الغد ووجدت الرجل ما زال حزينا وما زال مثلا يبكي مثلا، فإني أقول له: يا أخي اتق الله عز وجل، لا تؤذي الميت، لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولكن ليس تعذيب عقوبة بل تعذيب تألم وضيق نفس وما أشبه ذلك. نعم. فصار الخلاصة أنها لا تختص بأحد، وإنما تشمل من؟ إيش؟ كل مصاب، ولا تختص بمكان ولا تختص بزمن، ما دام أثر المصيبة باقيا فعزه. أما تكرارها فكما علمتم، إن دعت الحاجة إلى ذلك وإلا فلا تكررها. نعم. بأي شيء يكون، تعزي بالهاتف أو بكتابة أو بأي شيء، لا ذهب الإيمان الذهاب إليهم في البيت. لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، اللهم إلا أن يكون قريبا جدا وتخشى أن لا تذهب يعدون ذلك من قطيعة الرحم، فهذا شيء آخر.
1: فضيلة الشيخ أثابك الله،
0: نعم.
1: لحظة الأخ في حديثة واحدة، لكن كانت بعض الأخوة قد ذكر لنا أن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم وصلى وهو يرى جدران المدينة، وكان هذا في أول وقت، فما ترجيكم لهذا الأثر؟
0: هذا الأثر لا أدري عنه، لكن لكننا نستدل بالآية كما سمعتم، إذا قمتم إلى الصلاة أي وقت، لكن الأفضل كما قلت إن أن يؤخر ما دام يرجو وجود الماء. نعم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. هل يشرع للمتيمم أن ينفخ في كفيه إذا أراد أن يعني بعد أن يضرب يديه في الأرض؟ هل يشرع له أن ينفخ فيهما؟
0: نفخ المتيمم من يديه إذا ضرب بهما الأرض قد ثبت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنه كان علق بها تراب كثير، وأما إذا كان لا يعلق بها تراب كثير فلا نفخ.
8: الشيخ أحسن الله إليك، أرد علينا هذا السؤال في هذا المجلس. يقول فضيلة الشيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله، أطرح عليكم هذا السؤال وأرجو منكم الجواب كتابة. تاجر يشتري من شخص سيارة بمبلغ 2.5 مليون جنيه.
0: إيش؟
8: يشتري سيارة بمبلغ 2.5 مليون.
0: مليونين؟
8: نعم، ونصف بشيك مؤجل. عملة؟
0: أي
8: نعم،
0: عملة رخيصة يعني.
8: عمل البلد نعم مؤجل عند السودانية.
0: نعم.
8: بمبلغ بشيك مؤجل لمدة 6 أشهر أو 4 ملايين جنيه سوداني لمدة سنة، ثم يبيع السيارة في ذلك المجلس بمبلغ 1.5 مليون جنيه سوداني. ما الحكم في هذا البيع؟ وهل الشيك المؤجل إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، علما بأنه ما زال مستند في يد البائع الأول؟ ويقول ملحوظة، علما بأن قيمة السيارة الحقيقية في السوق 1.5 مليون.
0: ولا بأس أن الإنسان يشتري شيئا سيارة أو غيره بثمن النقد حاضر أقل مما لو اشتراها بثمن مؤجل. فمثلا يقول أنا أشتري هذه السيارة مثلا ب10,000 نقدا أو ب12,000 إلى سنة، ثم يتفقان على أحد الثمنين قبل التبرك، لا بأس، هذا لا بأس به، وليس من باب بيعتين في بيعة كما ظنه بعض أهل العلم، بل هذا تخيير للرجل بين هذه البيعة أو هذه البيعة، وسوف لا ينصرفان من مكانهما إلا وقد عينا ذلك، إما المؤجل أو المعجل. وأما التحويل على الثمن بالشيك فلا بأس به أيضا، وذلك لأن بيع السيارة بالدراهم ليس فيه ربا. وأما كون المشتري يبيع السيارة بثمن أقل من أجل أن يأخذ ثمنها فهذه تسمى عند العلماء مسألة التورط، إن باعها على غير الذي اشتراها منه، وإن باعها على الذي اشتراها منه فهي مسألة العينة. فصاحب السيارة اشتراها من زيد ب12,000 مؤجلا إلى سنة، ثم باعها على عمرو ب10,000 نقدا، هذه تورط. فإن باعها على زيد الذي اشتراها منه أولا ب10,000 فهذه مسألة العينة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التورق هل هي حلال أو حرام، فاختار بعض العلماء أنها حلال إذا احتاج الإنسان إلى النقد يعني إلى الثمن، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها حرام وأنها من العينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاحتياط ألا يفعل. يقال إذا كنت محتاجا دراهم ووجدت من يقرضك فهذا المطلوب، وإن لم تجد فعليك بالسلم، يعني أن تأخذ دراهم بسلعة مؤجلة تصفها وتبين صفاتها بأن تقول مثلا أعطني 10,000 ريال وأنا أعطيك سيارة بعد سنة صفتها كذا وكذا، وتضبط الصفات. هذا جائز لأن الصحابة فعلوه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
7: المؤجل
0: إذا حال عليه الحول قبل أن يقبضه ولا إيش؟
8: نعم. وهل الشيك المؤجل إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة؟ علما بأن ما زال المستند فيه.
9: يعني الذي
0: الشيك المؤجل عبارة عن أقول الشيك المؤجل يعني الشيك الذي كتب الإنسان بثمن مؤجل إذا كلم صاحب البنك وقال نعم عندي هذا صار كأنه دين تجب الزكاة فيه.
10: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة يا شيخ حفظك الله هي مسألة فهم الحجة. فشيخ الإسلام حفظه الله وكذلك ابن القيم وابن العربي المالكي رحمهم الله يقول شيخ الإسلام وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها في الفتاوى. اختلف الدارسون لكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه القضية أيضا وحاولت أن أفهمها ويسر الله لي بعض النقلات الخفيفة التي سأعرضها عليكم ليتجلى الأمر أكثر وضوحا. رأى بعض طلبة الشيخ حفظه رحمهم الله أن الشيخ لا يشترط لقيام الحجة فهمه
5: من فضل
10: ونقلوا عنه يعني بعض النقلات منها فإن حجة الله
11: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
12: الباب 39. باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. الباب 40. باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً،

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أبو داود والنسائي وأحمد عليهم رحمة الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جاهدوا المشركين، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم.

وألسنتكم. هذا الحديث العظيم يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد لخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الجهاد وأصوله الثلاثة: الجهاد بالمال، والجهاد بالنفس، والجهاد باللسان. فهذا الحديث العظيم يبين أن الجهاد ليس محصورا بالقتال وبذل النفس، بل هو أوسع من ذلك، وله طرق ووسائل متعددة، يجد كل مسلم في هذه الطرق والوسائل مجالا للمشاركة في جهاد أعداء الله الكافرين والمشركين. هذا الحديث يدل على أن لكل مسلم دورا ونصيبا في جهاد أعداء الله، لأن الأمة لا تنهض إلا باجتماع جهودها، ولأن العقيدة لا تحفظ إلا باجتماع السيف مع الكلمة والمال مع التضحية. لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى كله بقوله: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالحديث يدل على أبواب ثلاثة: من أبواب حماية الدين ونصرة المسلمين. الباب الأول من هذه الأبواب العظيمة في نصرة الدين وحماية الأمة: الجهاد بالمال. الجهاد بالمال أمره عظيم، ولذلك تجد أن أكثر الآيات التي ذكرت الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، تجد هذه الآيات قد قدم فيها ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وهذا التقييم يدل على عظيم منزلة الجهاد بالمال في سبيل الله عز وجل. قال ربنا جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. كثير من الآيات فيها تقديم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لما في المال والجهاد به من الأهمية العظيمة. فالمال به يعان ويجهز المقاتلون، وبالمال تشترى آلة الحرب وعدته، بالمال تقام أمور أو أمور الدعوة إلى الله جل وعلا، بالمال تقام أمور الدعوة إلى الله جل وعلا، وهكذا تسد حاجة المسلمين وحاجة الأمة بهذا المال. فالإنفاق، إنفاق المال في سبيل الله من أعظم القربات إلى الله عز وجل. ولهذا تجد أن شرعنا العظيم قد رغب في هذه العبادة ترغيبا عظيما، وجعل في ذلك الأجور الكثيرة. من ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج لبعض الغزوات، وكان الناس معسرين مجهدين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز جيش العسرة له الجنة، فله الجنة. فجهزه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي حديث عند الترمذي ولفظه أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ترغيب عظيم من شرعنا الكريم على النفقة بالمال في جهاد أعداء الله الكافرين والمشركين. الجهاد بالمال له صور كثيرة، من هذه الصور تجهيز المقاتلين
بما يحتاجونه من عدة وعتاد، وأجر المجهز عظيم، فمن جهز غازيا فقد غزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. أجر عظيم يناله منفق المال حين يجهز غازيا في سبيل الله عز وجل، فإنه قد غزا وجاهد بماله. أيضا من صور الجهاد بالمال إعانة أهل المجاهدين، إعانة أهاليهم، فتجد أن كثيرا من الأبطال في الجبهات قد خرجوا للقتال وتركوا خلفهم أهلا وعيالا يحتاجون إلى إعانة من طعام أو غير ذلك، فمن أعانهم وأنفق عليهم فقد غزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، أي خلفه بخير، أعان أهله ونصح أهله بخير فقد غزا. أيضا أيها الناس، من صور الجهاد بالمال مداواة الجرحى، جرح الحروب، وتفقد الجرحى والنظر في أحوالهم وما يحتاجونه، فهذا أيضا من صور الجهاد بالمال في سبيل الله جل وعلا. صور الجهاد بالمال كثيرة، يجمعها أن أي أمر ينتفع به المسلمون في جهادهم ويحتاج إلى المال فالنفقة فيه من الجهاد بالمال في سبيل الله جل وعلا. إذن هذه فرصة عظيمة لأصحاب الأموال أن ينالوا الأجور العظيمة إذا أعانوا المسلمين في الجهاد، فقد يعجز صاحب المال أن يجاهد بنفسه، فلا يعجز عن النفقة في سبيل الله وفي إعانة المجاهدين على ما سبق ذكره. أيها المسلمون عباد الله، الباب الثاني والوسيلة الثانية من الوسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الباب الثاني والوسيلة الثانية: الجهاد بالنفس. والمقصود من الجهاد بالنفس الخروج بالنفس والبدن لمواجهة المعتدين ولمحاربة المعتدين ولحماية المسلمين وبلدانهم، وأيضا يشمل الخروج بذلك في جهاد الطلب. وأعظم الجهاد جهاد من بذل نفسه وروحه رخيصة في سبيل الله عز وجل، فهذا هو أعظم الجهاد. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فما أعظمها من تجارة رابحة مع الله، وما أجله من ثمن، الثمن جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن بذل نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فما أعظمه من عطاء من رب العالمين، وما أوسعه من كرم، الله خلق الروح التي بين جنبيك وأعطاك المال، ثم وعدك أنك إذا أنفقت هذا المال وبذلت هذا الروح فقد اشتراها منك بأعظم ثمن، جنة عرضها السماوات والأرض. أيها المسلمون عباد الله، تاريخ الإسلام خير شاهد على أهمية الجهاد وعلى أهمية بذل النفس والروح في سبيل الله عز وجل. يوم بدر
خرج عدد قليل من المسلمين، قلة في العدد والعدة، بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا، فواجهوا جيش قريش الذي كان أكثر منهم عددا وعدة، ونصر الله أبطال المسلمين. فكان ذلك النصر أول نصر عظيم في تاريخ الإسلام. يوم أحد قتل 70 صحابيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، سيد الشهداء وأسد الله الذي بذل نفسه رخيصة في سبيل الله جل وعلا ولنصرة دين الإسلام، فكان مثالا عظيما للتضحية والبذل، بذل النفس لله جل وعلا. في غزوة مؤتة قتل قادة المسلمين الثلاثة، زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم، قتلوا الواحدة والآخر، كل ذلك في سبيل الله جل وعلا، فكانوا مثالا عظيما أيضا للتضحية بالنفس والروح في سبيل الله جل وعلا. وكم تعدد وكم تذكر من الأحداث والوقائع التي سابق إليها أبطال المسلمين وبذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله جل وعلا، حتى قال قائلهم: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب يكون لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. أيضا أيها الناس، من صور الجهاد بالنفس الصبر على أذى الكافرين والمنافقين والثبات على الدين رغم الفتن وكثرتها، وتحمل المشاق والمتاعب في سبيل الله جل وعلا، والدفاع عن الحقوق المشروعة، والرد على أهل الباطل من الكافرين وأهل الضلالة والبدع، كل ذلك من الجهاد بالنفس في سبيل الله عز وجل. فهذه بعض الأمور والفوائد المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الكلام والبيان لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. كلمة. وبقي الحديث عن الباب الثالث والوسيلة الثالثة من أبواب ووسائل الجهاد، ألا وهو الجهاد باللسان. الجهاد باللسان له صور كثيرة، من ذلك الجهاد بالحجة والبيان، كما قال ربنا جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهد الكافرين بالقرآن والحجة والبيان. هناك مواقف كثيرة في تاريخ الإسلام تدل على أهمية هذا الجهاد، الجهاد بالحجة والبيان. من أشهر هذه المواقف مناظرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج المارقين، فقد ناظرهم ابن عباس

0: وأفحمهم ورد على شبهاتهم، فرجع خلق كثير منهم من ضلالهم وغيهم. أيضا من صور الجهاد باللسان الصدع بالحق وقول الحق بالكلمة الصادقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فصدع الحق وقول الحق بالكلمة الصادقة من الجهاد باللسان. أيضا من صور الجهاد باللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أسباب خيرية هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم من أبواب الجهاد باللسان. أيضا أيها الناس، من صور الجهاد باللسان قول الشعر، أي الشعر الذي ينصر الحق ويدافع عن أهل الحق ويرد على أهل الباطل. فقد كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هجاء المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهجهم وجبريل معك. فالكلمة قد تكون أبلغ، أي يكون تأثيرها أبلغ من السيف والسنان. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في عمرة القضاء، جعل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خلي عنه، أي اتركه، خلي عنه، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. أي تأثير الشعر فيهم الآن أعظم من تأثير رميهم بالنبل. فالجهاد باللسان من صوره قول الشعر، أي الشعر الحق الذي ينصر الإسلام ويرد على المبطلين. أيضا من صور الجهاد باللسان تحريض المؤمنين على القتال بأنواعه، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم على الجهاد بكل أمر ينشط عزائمهم ويقوي هممهم، بالترغيب في الجهاد وبالترهيب من ترك الجهاد، أي من ضد من التخاذل عن الجهاد، بذكر فضائل الصبر والشجاعة وما يترتب على ذلك من الثمار الدنيوية والأخروية. فتحريض المسلمين على القتال هذا أيضا من صور الجهاد باللسان في سبيل الله جل وعلا. أيضا من صور الجهاد باللسان طلب العلم الشرعي ثم الدعوة لله على بصير ونور بالحكمة والموعظة الحسنة والرد على شبهات المبطلين من الكافرين وأهل البدع والضلالة، وأيضا إقامة الحجة عليهم. كل ذلك من صور الجهاد باللسان. ويدخل في الصورة الأخيرة أيضا تأليف الكتب والرسائل التي تبين الحق وتشرح الحق وترد على الباطل وعلى أهله. كل ذلك من صور الجهاد باللسان. أيها المسلمون عباد الله، هذه وقفة مختصرة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. عرفنا من خلالها أن الجهاد ليس محصورا بالقتال وبذل النفس، بل يشمل الجهاد بالمال والكلمة. عرفنا أيضا أن المجال مفتوح لكل مسلم أن يشارك في الجهاد، في جهاد أعداء الله عز وجل. فكل مسلم يجد نصيبا وباب من هذه الأبواب التي تناسبه ويحقق هذا ويعمل بهذا الحديث. أيضا عرفنا من خلال ما تقدم ذكره أن هذا الحديث قد جمع ما دلت عليه أدلة أخرى كثيرة، دلت على أن نصرة المسلمين ونصرة الدين مسؤولية جميع المسلمين. فصاحب المال والغني إذا كان يملك المال وكان من الأغنياء فباب الجهاد بالمال مفتوح له، ومن كان معافى في بدنه فباب الجهاد ببذل النفس والروح أمامه، ومن كان صاحب علم وكلمة نافعة فباب الجهاد باللسان ينتظره. وإذا جمعت هذه الأمور الثلاثة لشخص واحد فقد فاز فوزا عظيما. والحديث أيضا يدل على أن لكل مسلم نصيبا ودورا في جهاد أعداء الله الكافرين، فلا يجوز المسلم أن يبقى مشاهدا من بعيد، بل يجب عليه أن يؤدي دوره، فإن الأمة لا تنهض إلا إذا أدى كل مسلم دوره في جهاد أعداء الله جل وعلا. وعلى كل مسلم أن يعد نفسه على ثغر من الثغور، وأنه على عمل من أعمال الجهاد في سبيل الله جل وعلا. على كل مسلم أن يقوم بدوره، فلا يجوز ولا يستقيم لمسلم أن يبقى مشاهدا من بعيد يسرح ويفرح ويمرح وغيره يقتل في الجبهات أو يجرح أو يعاني مشقة والتعب، هذا لا يجوز والله، بل عليه أن يقاتل أعداء الله بما يستطيعه، فإن الله تعالى يقول: وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. من معاني الآية أن جميع المؤمنين يجب عليهم أن يقاتلوا جميع الكافرين ولا يفرقون بين كافر وآخر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى، أي دعا بعضه بعضا للمشاركة في الألم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يحزن المسلم لمصيبة أخيه، أن يقف المسلم مع أخيه. فواجب على المسلمين أن يقوموا صفا واحدا وأن يقفوا في خندق واحد يقاتلون أعداء الله ويحققون المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا وهبوا جميعا لنصرة إخوانكم المقاتلين في الجبهات. كل واحد منا يجب عليه أن يؤدي الدور الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجوز المسلم أن يتخاذل عن عمل يستطيعه. الرجال والنساء، الكبار والصغار، العلماء وطلاب العلم والعامة، الأغنياء والفقراء، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن عمل يستطيع أن ينفع به المسلمين في الجبهات وأن ينصرهم في جبهات القتال. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المقاتلين في الجبهات، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بالرافضة ومن أعانهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم اهزمهم واكسر شوكتهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله

سو اعتذروا سدوا الخلل حاذوا بمناكب الأقدام لا تذروا فرجات للشيطان سدوا الخلل الله أكبر

آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

الله أكبر.

آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الشيخ الألباني: قلت: كذا قال. وفي إسناده جهالة كما بينته في التعليق على الكلم الطيب، وفصلته في ردي على الشيخ الحبشي. وأصل الحديث بدون ذكر النوى أو الحصى صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جويرية رضي الله عنها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن نزوركم في هذا المركز العامر وفي هذا الصرح الشامخ وفي هذه القلعة التي هي من قلاع أهل السنة والجماعة، زيارة في الله سبحانه وتعالى لشيخكم ولطلابه ولأهل هذه البلاد أجمع. هذه نعمة من الله جل وعلا بها علينا يا معاشر أهل السنة، هذه الزيارات وهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات المباركة. يأتي الزائر لا يريد قليلا ولا كثيرا، وإنما هي زيارة في الله ومن أجل الله، تناصح، توجيهات، مواعظ، حث على الخير، على العلم، على السنة، على الجهاد في سبيل الله لجهاد الرافضة الزنادقة، خير والله في نعمة لا تقوم لها الدنيا، لا تقوم لها الدنيا. لو يعلم الملوك كما قال بعض السلف وبعض المحدثين، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من هذا الخير والاطمئنان والقرآن، ونتقلب في حديث رسول الله صباحا ومساء ليلا ونهارا، نتعلم التوحيد، نتعلم العقيدة، نتعلم الأخلاق، نتعلم فضائل الأعمال، نتعلم أحكام الدين، أحكام الإسلام. نعمة عظيمة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا عليها بالسيوف. ونصيحة والله، نحرص على الخير، نحرص على هذه المراكز ومجامع ومساجد أهل السنة، ونحافظ على هذا الخير بأنفسنا، بأموالنا، بقلوبنا، بما نستطيع، بما نستطيع. هذا نصر للدين، هذا نصر للسنة، هذا نصر للخير. نعم أيها الناس، كانت بعض البلاد اليمنية تعج بالصوفية، تعج بالبدع، مساجد عندنا في عدن تعج بالموالد والبدع والخرافات والشركيات والضلالات، فأصبحت قلاع للسنة، قلاع للتوحيد، قلاع للعلم، للخير، نعمة والله. يفرح الشخص، يفرح الشخص بهذا، نحافظ عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بكلامنا، بنصحنا، بأموالنا، بأنفسنا، برجالنا، بنسائنا، بأبنائنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أنتم في خير والله، في خير يا أيها الإخوة، يا هذا المركز المبارك في خير، قرآن وعلم وتعليم ودعوة وجهاد، تطبيق، تطبيق لما نتعلمه. نحن لسنا دراويش ولسنا صوفية، نعم نتعلم ونعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نتعلم ونتفقه في الدين ونطبق. صاح صيحة الجهاد، قلنا الله أكبر، توكلنا على الله. أي شيء دعوة، مناطق إلى التوحيد، إلى السنة، إلى التحذير من الشرك، نعمل. وهذا من بركة العلم والله، من بركة العلم. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم، إذا لم تعمل بعلمك، ما تحفظه، ما تتعلمه، ما تتفقهه، لا خير فيك. نحن ما نتعلم يا إخوة فقط لنجادل به أو نتكبر أو نتعالى، نتعلم أول نصلح أنفسنا، نصلح أنفسنا وقلوبنا أول شيء، ثم ندعو غيرنا ونطبق ما تعلمناه وما حفظناه وما استفدناه. وإلا لو تحفظ ما تحفظ، تحفظ ما تحفظ، ولو تحفظ الأمهات وأنت ما تطبق، ما تطبق ما عملت به، لا خير فيك، لا خير فيك. طالب العلم أول الناس، أول الناس قدوة في المعاملات، في الأخلاق، في السنة، في القدوة، في الجهاد في سبيل الله، في يضرب به المثل، لأنه متعلم، أنه حافظ، حفظ القرآن، حفظ الحديث، حفظ الخير. أول الناس، إياك أن تكون طالب علم وأنت سيء الأخلاق، طالب علم وأنت تخذل عن الجهاد، طالب علم وأنت تتقاعس في الخير، لا عندك أعمال صالحة، لا قيام ليل، لا صيام، لا نوافل، لا طاعات، لا قربات، لا صلاة ضحى، لا لا إلى غير ذلك، ما ينفعك، ما ينفعك هذا العلم. بركة العلم تتعلم وتعمل به، تعمل به، تطبق. يا أخواني كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ توحيد وعقيدة وأخلاق ومعاملات وسنة ودعوة، وبالأسواق من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. وكان في أول الأمر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مستضعفين في قتال الكفار والمشركين. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة وحصل الخير وحصل الإقبال وأسلم كثير من الناس ومن قبائل العرب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دعوة، توحيد، عقيدة، جهاد. انظروا إلى غزوة، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، 24 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كسرت رباعيته يوم أحد، شج راسه، حصل له ما حصل من البلاء، من البلاء، قتل أصحابه، كم حاول الكفار والمشركين في قتله، والمنافقين واليهود والنصارى. نعم، هذه دعوته النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك إذا لم نقم بما أوجب الله علينا يا إخواني، بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، نعم، ونطبق ما تعلمنا، كتاب البخاري، كتاب الجهاد، مسلم، الأمهات، المسانيد، المعاجم، هؤلاء هم قدوتنا وهم أئمتنا، فضائل الجهاد، فضل الجهاد، أحكام الجهاد إلى غير ذلك. كيف هذا نحفظه بس وخلاص؟
1: وإلا نطبق ما نفعل. يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أتحب أن تموت على نفاق وأنت سني سلفي؟ تموت على نفاق، تموت على تخاذل، تموت على ماذا؟ تخذيل، كالمنافقين قاتلهم الله الذين كانوا يخذلون في عهد رسول الله: لا تنفروا في الحر. وهؤلاء لا نستطيع قتالهم. ولا اقرأ في سورة التوبة: يحلفون بالله، يحلفون بالله، وهكذا آيات كثيرة. ولذلك سورة التوبة تسمى بسورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين الذين كانوا يخذلون. ما أكثر الناس الآن تجد عندهم هذا، نفس النفاق، نفس أهل النفاق الأولين. لا يا إخواني، نحن والله إذا لم نقم بديننا حق قيام ننصر هذا الدين. علم، العلم في مقدمة، العلم جهاد. تعرف عقائد الرافضة الاثنى عشرية، تعرف العقائد الكفرية، العقائد الباطلة. يا اخواني الرافضة انظروا في المناطق الشمالية يعلمون الاطفال العقيدة من منذ نعومة اظفارهم، يلقنوهم، كم سمعنا من مقاطع، يلقنوهم العقيدة الاثنى عشرية من صغرهم، ملازم، ذواكر، دعم، دورات، الى غير ذلك. اين انتم يا اهل السنة؟ اهل السنة كثير بفضل الله، كثير اهل السنة، ولكن والله نخشى ان ينطبق علينا ما جاء في حديث في مسند الامام احمد وابي داود او الترمذي من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أي وربي يا إخواني، اليهود، النصارى، الشيوعيين، المجرمين، الكفرة، الفجرة، الرافضة، الصوفية، تكالب على السنة. يا أخوان، الخير الذي في اليمن أقلق الكفرة، أقلق الكفرة. حتى في امريكا يقول احد زعمائهم، وفي فرنسا، وهذا امر اكيد: حدوا الدعوة من اليمن، حاربوا الدعوة في اليمن. نرى اليمن فيها انتشار، بل الى قعر بلادهم، الى قعر بلادهم. منين تعلمت؟ قال في اليمن. منين؟ في دماج. منين؟ في المركز الفلاني في اليمن. جن جنونهم. يا اخواني، اعداء الاسلام يسعون ليل ونهار عبر المنظمات، لا كثرها الله ولا بارك الله فيها، عبر الاموال، الدولارات والاموال الطائلة، ينفقون ليل ونهار. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. انفاق اموال ملايين، يصدوا، يفسدوا الناس. فتحوا النوادي، فتحوا الشاليهات، فتحوا المراقص، هذه الذي تهج المخدرات والحبوب والحشيش والأفيون في عدن وما حولها. أطنان، أطنان يا إخواني، قاطرات، دينات، أحيانا تمسك. من أين هذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، يفسدوا الشباب، يفسدوا الناس، يفسدوا الفتيات، موديلات، تبرجات، عباءات عارية، لباس عاري. حرب، حرب يا اخواني، حرب شديد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يرضوا عنا، لن يرضوا عنا، لا اليهود ولا النصارى. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، وما تخفي صدورهم اكبر. ساعدون الرافضة، ساعدون الصوفية في مجال العقيدة، يمكنون لهذه الفرق الذي تفسد الدين وتحلق الدين، الصوفية وأهل البدع والضلالات والرافضة والتحزبات وغير ذلك، لأنهم يعلمون أن هؤلاء يطعنون في الإسلام ويطعنون في الدين فيدعمونهم حسيا ومعنويا، يمكنون لهم في كثير من البلدان المساجد المراكز الضخمة إلى غير ذلك. أعوذ بالله، حرب. كنت في مصر، المساجد بداريم دهاليز معروجة معطفة، ما يعرف أنه مسجد. ذات مرة خطبت في مسجد واتصل لأخوان العنوان، والله هم حول المسجد وما عرفوا المسجد، رجعوا صلوا في أطراف مسجد. قلنا ذاك الذي وقفتم عنده، ذاك النزول هو المسجد، انزل لا تحت. والكنائس من ساعة هذا ساعة مسجدي، رأيت كنائس مسجدي، تعرفون الجامع الكبير وحراسات وأطقم وسلحة و إلى غير ذلك. إيش هذا؟ حرب للدين، حرب للإسلام، حرب للإسلام. اصحوا يا أهل السنة، اصحوا يا رجال، اصحوا يا طلاب العلم، دافعوا على الدين. هذا الدين ما وصل إلينا بفرش الفرش والورود والراحات والترفه، لا والله، قطعت رؤوس، قرحت جماجم. نبيكم كسرت رباعيته، شج راسه، أدمي في غزوة أحد، سقط عليه الصلاة والسلام، وكان يضعون ذلك الرماد حتى يقف عليه الصلاة والسلام وهو نبي، ولو طلب من الله ما طلب. ليرينا يا إخواني أن الدين يحتاج، هذا مبتلى، الدين ابتلاء. يقول الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يا أخوان، هذا قرآن يخاطبنا. يا أخي، خلي عندك شعور لكتاب الله وللقرآن. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ماذا؟ مستهم البأساء، فقر والضراء، ابتلاءات عظيمة. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزال شديد. يوم الأحزاب، يوم الخندق، يا إخواني، تكالب الأعداء، مشركون، منافقون، يهود من داخل المدينة ومن خارج المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا زلزال شديدا. خرج النبي يحفر الخندق مع أصحابه والحجر معصوب على بطنه عليه الصلاة والسلام. رآه أبو طلحة قال: والله ما بي صبر، رأيت النبي في برد شديد وفي جوع شديد. ربط الحجر، لماذا يربطون الحجار؟ حتى تضم المعدة وكأنها فيها الطعام. اليوم نحن نأكل لهنا وبعدين ندور علاج يهضم. أستغفر الله، نستغفر الله، نخشى والله أن الله يستدرجنا. يا أخوان، جاء في الترمذي صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي الرجل وينعم عليه، يعطي ما يحب من الدنيا وهو قائم على معاصيه، فإنما هو استدراج من رب العالمين. انتبه، لا تقول الله ينعم علي، الله راضي عني، لا، ربما يستدرجنا الله سبحانه وتعالى. هذا الصحابي الذي قربت إليه عبد الرحمن بن عوف وكان صائم، والحديث في الصحيح صائم، قربت إليه شاة مصلية مشوية، قام بكى وقام وهو صائم عند الإفطار قال لقد قتل مصعب بن عمير. مصعب بن عمير يوم أحد ما وجدنا له إلا بردة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه. رجال يا أخواني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما وجدوا له كفن. وإن غطينا رجلاه بدا رأسه، كيف نفعل يا رسول؟ قال غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الأذخر. قال فنخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا. انظر إلى السلف، انظر إلى الصحابة رضي الله، عجلت لنا ونحن نتنعم ونتنعم ونخشى أن هذا استدراج، كما قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لي لهم إن كيدي متين. هذا الدين يا إخواني ما وصل إلينا إلا بعد عناء شديد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه جاهد مع النبي غزوات، كان راميا شديدا، ولما قال النبي يوم أحد من قتل قتيلا فله سلبة، قتل 14 رجلا بالرمي، وكان إذا رمى وتكسرت منها النبل عدة أنبال في يد أبي طلحة وهو يرمي. وكان النبي يشرف يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف، خشية أن يصيبك سهم من القوم، نحري دون نحرك. مترس للنبي صلى الله عليه وسلم، مترس للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات يقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا تشرف على القوم خشية أن يصيبك. جاهد مع النبي الغزوات، جاهد مع أبي بكر حتى مات، جاهد مع عمر حتى مات. فلما كبر، والأثر صحيح، لما كبر أصبح من الذين قد عذرهم الله. قرأ في سورة التوبة، كان يقرأ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. قال يا أبنائي أرى ربي يستنفرني خفيفا وثقيلا، جهزوني للجهاد. يا أباه جاهدت؟ قالوا له أولاده شباب، جاهدت مع رسول الله حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، نحن نجاهد عنك. قال لا، جهزوني أرى ربي يستنفرني. يا أخوان كانت قلوب حية، كم نسمع آيات، كم نسمع حديث، كم، وكأننا يخاطب أمة غائبة نسأل الله السلامة، وكأننا يعني نخاطب أمة غائبة. هذه الآية ليس كم من الناس، هذا الحديث ما هو عليه، على ناس، على أهل الدنيا، نتكلم على الدنيا نقول ذا على أهل الدنيا. طيب وأنت يا أخي استشعر للكلام الله وكلام رسوله، اتهم نفسك أنت أول، كن أنت أول المقصر. أي آية أي حديث قل هذه تعنيني أنا أول المقصر، أنا الأول. هنا ستعالج نفسك، لكن هكذا يجيك الشيطان تعالى خير، أنت مستقيم، أنت حفظت القرآن، أنت كله نفخ من الشيطان والعياذ بالله حتى يصدك. آيات الجهاد يقول لا يا أخي قد في غيرنا ونحن كذا، لا، كلنا مخاطبون. هذا القرآن نزل يا أخوان، كان الصحابة يعيشون به حياة يقرؤونه ويتلذذون به، يطبقونه، يقفون عند آياته عند حدوده، يا أخوان القرآن ليس سرد آيات وأحاديث، وأقصد آيات وأجزاء ومصاحف، لا خير فينا والله إذا لم نتدبر كلام الله. الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل يا أخوان أصم يشم، منذ أن خلق الله السماوات والأرض لا يتزحزح وتدفي الأرض، ومع ذلك يقول الله: لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيش؟ من خشية الله، من خشية الله. هل قلوبنا أشد من الجبال؟ هل قلوبنا أشد من الأحجار؟ الله يقول عن الأحجار: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط. من إيش؟ من خشية الله يا أخواني. من في السماوات والأرض يخافون الله ويسبحون الله؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الجبال تسجد، البحار والشمس والقمر يسجدان، يسبح لله. من في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، الجبال، البحار، الأراضي، الجمادات تسبح لله وتخشى الله وتخاف الله وتتأثر بكلام الله. ونحن أصحاب القلوب يا أخوان، إن ذهبت قلوبنا، إن ذهبت عقولنا يا أخواني. في الصحيح الرسول كان يخطب ويتكي على جذع شجرة في المسجد قبل أن يصنع له المنبر، قبل أن يصنع له المنبر، فجاءت امرأة: ألا أصنع لك منبرا تقوم عليه حتى يراك الناس؟ ومعها غلام نجار، فصنعت للنبي المنبر، فصعد المنبر وخطب. فلما خطب ذلك الجذع الجماد يا إخواني حن وخشع وبكى، حن وصاح، قال أنس: حتى أبكى من في المسجد. يا أخوان، جذع جماد خشع لله وبكى لما كان يسمع، وبكى لفراق رسول الله، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وجعل يئن ويسكت قليلا قليلا كما يسكت الصبي عند بكائه. جذع يا أخوان، جماد جماد. وفي الصحيحين لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل أحد اهتز وارتجف ذلك الجبل، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وقال النبي في جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. يحب الرسول جماد، يحب الرسول. أين نحن من حب رسول الله؟ أين نحن من اتباع رسول الله؟ أين نحن من قول النبي كما في حجة الوداع قال: وأنتم تساءلون عني فماذا أنتم قائلون؟ أين نحن من قوله قال عليه الصلاة والسلام: تسأل في قبرك عن هذا النبي الذي بعث؟ أين نحن من قول الله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ يا أخوان، اتباع الرسول ما هو كلام. هل أنت متبع الرسول؟ ائتمرت بأمره؟ أثبت أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه. كان بعض المحدثين إذا قرأ هذا الحديث بكى وخشع، يقول: يا أيها الناس، جبل جماد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أولسنا نحن أحق، أولسنا نحن أحق من أن نحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في مسند الإمام أحمد وصحه شيخنا مقبل من حديث أنس، اسمعوا إلى هذه الأحاديث العظيمة، حديث تهز المشاعر، تهز القلوب. جاءت الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إنه كان لنا جمل نسني عليه، نسحب الماء عليه، وإنه استعصى علينا في العمل، وأصبح وحشا كالكلب الكلب لم يقم في عمله. فذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى هذا الحائط قالت الأنصار: يا رسول الله إنا نخاف عليك صولته، نخاف أصبح وحش فنخشى أن يؤذيك يا رسول الله. قال: لا بأس بذلك. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. جماد يا أخواني، عرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، الأحجار الأشجار الجمال الجماد، عرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء خر ساجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الأنصار: يا رسول الله، بهيمة تسجد لك؟ أولسنا نحن أحق بالسجود؟ أولسنا نحن أحق بالسجود لك؟ قال: إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. وقامه أذل ذليل، والجمل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعبون هذا الأنصار، شكى وبكى لرسول الله. أقامه أذل ذليل إلى عمله، وقال: اتقوا الله في هذه البهائم. وأوصى هؤلاء الأنصار ألا يتعبوه في عمله جمل. وذكر شيخنا مقبل في الجامع الصحيح أو في كتابه دلائل النبوة في الحج، وهو ينحر بعض البدنات لله قربة، فجاءت خمس بدنات من النوق، فجعلنا يزدلفنا أيتهن ينحرها أولا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أنتم الجمال، نحن ذهبنا إلى المناحر، إذا رأى الذبح والنحر يستعصي، والله رأيت ذات مرة وأنا في المنحر ولا عشرة تكارنا من ذلك ما شاء الله، يسحبون جملا سحب، هذا من يده وهذا من رجله وهذا من رأسه وهذا من ذيله وهذا من بطنه، يسحبون ما استطاعوا. الجمال إذا رأت النحر تستصعب، والنبي في المنحر. فجعلت هذه البدنات الخمس كل وحدة يزدلفن تستبق أيتهن ينحرهن النبي صلى الله عليه وسلم. عرف حقه الحجر والشجر والجمادات وغير ذلك. ونحن نسأل الله السلامة، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. إن جينا في باب آيات الجنة والنار قلوبنا قاسية، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر الذي سد الغار جاء في بعض الروايات: فسقط حجر مما يهبط من خشية الله وسد على أولئك الثلاثة الغار. هذا أبو طلحة يا إخواني قال: جهزوني، رجل معذور، فجهزوا أولاده، جهزوا وركب في سفينة من أجل يذهب إلى الجهاد، في سفينة في البحر، فمات وهو في السفينة. أبو طلحة رضي الله عنه مات وهو في السفينة. قال الراوي: والله ما وجدنا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام، بعد ما مات ما وجدوا جزيرة يقبروه، ولم يتغير شيء. كرامة من الله، كرامة من الله. وهذا جعفر بن أبي طالب، هذه لعلها تحيي لنا قلوب، هذه آثار الصحابة والرجال، أولئك آبائي فجيني بمثلهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. جعفر بن أبي طالب كان أحد الأمراء في غزوة مؤتة، والحديث صحيح وكانت تسمى بجيش الأمراء، إن قتل فلان ففلان وإن قتل فلان ففلان. قال النبي: إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، قتل زيد فأخذ الراية جعفر ابن أبي طالب باليمين، قاتل قتال شديد، قطعت يد اليمنى، خلاص الخارج إسعاف معذور، أخذها باليسرى قاتل. ما في عندهم الناس يبحثون عن الجنة، يبحثون عن الشهادة، أخذها باليسرى قاتل قتال شديد، قطعت يده اليسرى، الرجل معذور، ما احتضن الراية، احتضنها حضن وقاتل رضي الله تعالى عنه، وبأبسل بس قاتل قتال شديد حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدله الله بجناحين في الجنة يطير بهما مع الملائكة. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة. هذا عمرو بن الجموح، وقصته في سنن أبي داود بإسناد صحيح. كان من سادات الأنصار، أعرج يجاهد، حتى عبد الله بن أمي مكتوم جاء يستأذن النبي وهو أعمى يريد الجهاد، حتى نزلت الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج. وهذا عمرو بن الجموح يقول: يا رسول الله، في عرجة، يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت وقتلت في سبيل الله أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ قال: نعم. فقام وقاتل وأبلى بلاء شديد فقتل، فرآه النبي في القتلى، رآه عليه الصلاة والسلام في القتلى، قال: لكأني أنظر إليه وهو يمشي بها صحيحة في الجنة، وهو يمشي بها صحيحة في الجنة. الله أكبر. وهذا غسيل الملائكة حنظلة، سمع صيحة الجهاد، وكان عروس، وكان مع أهله، ما قال: أنا عروس، أنا عادنا تزوجت، شبابنا اليوم إخواننا يتزوج، مالك أينك الدرس؟ قال: عريس، شهر البصل. الله المستعان، مالك يا أخي، إنسان يتزوج يزداد علم وخير، ماذا جانا من أعداء الإسلام شهر العسل أو شهر البصل؟ الله المستعان. تزوج، سمع صيحة الجهاد، قام من فوق أهله وخرج حنظل غسيل ماء، وقاتل حتى قتل. قال النبي: إن صاحبكم تغسله الملائكة. خرج جنب، سألوا صاحبته زوجته، قالت: نعم. قام جنبا ولم يغتسل، ما في وقت يغتسل، صاح صيحة الجهاد، هبوا ولبوا وقاموا. نعم، نصرة للدين ونصرة للحق. هذا أنس بن النضر، وحديثه وقصته في البخاري. خال أنس غاب عن مشهد بدر أول قتال، ثم قال: لئن أبقاني الله مشهدا آخر لأرين الله ما أصنع. فجاء يوم أحد، قام يوم أحد، وبعد ذلك رأى انكشاف المسلمين ما حصل لهم من الهزيمة، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء الكفار، وأعتذر لك مما صنع هؤلاء المسلمون. تقدم. أين؟ قال له سعد: أين يا نضر، يا أنس؟ قال: الجنة، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. الله أكبر يا أخوان، حياة أجد ريحها دون أحد. قال: والله هذا سعد، والله ما أستطيع أن أصنع ما فعل، أبلى بلاش.

بلسانه بأطراف أصابعه بأطراف أصابعه ما عرف أحد. قال أنس: كنا نرى نزلت في هذه الآية وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. وطلحة الذي ذكرته آنفا قال عبد الله بن عمر في البخاري قال: كنت في هذه الغزوة غزوة مؤتة لما قتل جعفر، أقصد جعفر بن أبي طالب، قال: فوجدناه في 94 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو بسهم أو رمي بسهم، 94. قال عبد الله بن عمر: والله ما فيها شيء في دبره. أمام مقدام شجاعة قتال ليس منها شيء في الخلف. الله أكبر. وهذا عمير بن الحمام، قصته في صحيح مسلم، لما كان يوم بدر قال النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن هنيئا هنيئا لمن وفقه. قال: ما عملك يا عمير على قولك بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أن أكون أرجو أن أكون من أهلها. قال له النبي: أنت من أهلها. أخرج من جعبته قرنه تمرات يأكلها. قال: والله إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات. نعم، حياة طويلة يكمل هذه الذي في يده تمرات. فألقى تلك التمرات ودخل وجاد وقاتل وبلى بلاء شديدا حتى قتل. الله أكبر. وهذا جليبيب، قصته في صحيح الإمام مسلم، بعد أن غزا النبي إحدى الغزوات يقول لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. مرة ثانية: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. مرة ثالثة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. قال: لكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه بين 7 من المشركين، قتل 7 ثم قتل رضي الله تعالى عنه. قال الرسول لما رآه: قتل 7 فقتلوه، هذا مني وأنا من، مرتين: هذا مني وأنا من. وأخذه النبي بساعديه، كرامة لهذا الصحابي. هذا جليبيب كان ذميم الخلقة، ولما أمره يتزوج إلى بيت أناس قال: لكني تجدني كاسدا. قال: لا، بل أنت عند الله أعظم من ذلك. نعم. فوضعه في الرسول عليه على ساعديه ووضعه في قبره رضي الله تعالى عنه. وكم من قصص يا إخواني، وكم من مواقف مشرفة لأولئك الرجال وأولئك الأصحاب ومن بعدهم حتى في هذا الزمن، من إخواننا المجاهدين، من إخواننا الشهداء، منهم من يموت ويكبر. وذاك الصحابي عمران ابن ملحان لما طعن وغدروا به وكان من القراء، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا بعض أحياء العرب، فغدروا بهم وطعنوا بالرمح من ظهره حتى انفذ من أمامه، مسح الدم على وجهه. إيش قال؟ مسح الدم. قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هذا القراء 70، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعملون بالنهار ويتصدقون ويعفون أنفسهم ويقومون بالليل، فغدروا بهم. قال: فزت ورب الكعبة. كم من إخواننا يقتل يا
اقرأ سورة التوبة.

0: وهو من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وسمعوه من بجانبه. نعم، وكم من قصص، كم يا إخواني. الله بالثبات يا إخواني، الله بالقيام بما أوجب الله علينا بما نستطيع. هذا الحوث الرافضي سيهلك الحرث والنسل، ما سيتوقف. اقرأوا التاريخ، يريد أن يوسع. هؤلاء الرافضة هم الذين يسروا الأمر للتتار وقتل آلاف المسلمين، هم الذين يسروا للشيوعيين، للأمريكان، لليهود، للنصارى، للمنافقين. وهكذا الآن أعداء الإسلام يريدون الحوثي أن يمسك اليمن، وبمساعدات وبمغايضات وبمعاهدات وكلام فارغ وصالح له قرود كما يقال. نعم، انتبهوا، إذا لم نقم نحن أهل السنة ومن معنا من المحبين للسنة والحق والجهاد، والله لا خير فينا. لا عاد ننتظر من مجلس الخوف، ولا من مجلس الأمم، ولا من اليهودي، ولا من النصراني. هؤلاء يريدون القضاء، يريدوا يحدوا السنة والإسلام، ولكن كما قال الله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. نعم، نحن واثقون بالله، واثقون بالله. الله ناصر دينه، الله مؤيد دينه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أبشروا يا للإيمان، أبشروا يا للتوحيد، أبشروا يا للتقوى، أبشروا يا للعقيدة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. حتى إذا استيأس الرسل وظلوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نحن واثقون بالله، واثقون، ولكن الله يبتلينا بسبب تخاذلنا، بسبب تقاعسنا، بسبب اختلافنا، بسبب قلة الإخلاص، بسبب عدم الاجتماع، بسبب التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. بعدم صبرنا اليوم ربنا الواحد يا إخواني يكون في المترس، ما جاءت الصرفة أو ما جاء الراتب أو ما جاء الألف الريال، أخذ البندق وروح. مالك يا فلان؟ قال: ما في صرفة، ما في راتب. لا إله إلا الله، نحن نقاتل لأجل الله؟ والله لأجل أكل 500 ريال ولا لقليل. إن جاء هذا الخير فبها ونعمت، إن جاء الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إن جاء فبي ونعمت، لكن نخلص لله، نجعل لله. والله يا إخوان، في أيام عدن لما قام الناس وأهل السنة والعوام والرجال والنساء والكبار والصغار والمسلحين وغير المسلحين، قاموا صدق لله. الطعام في بيوت النساء، في بيوتنا، والسيارات لا عندنا معدلات ولا دشكات ولا ما تيسر، بالتكاسي. احنا بالتكسي في هذا الرمل وندفه في هذا الرمل. كنت تحرك والله بالتكسي من احد اخواننا، والأمور لما كانت صدق وإخلاص الله ناصر دينه. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، والصدق والإخلاص يمكننا الله ويعيننا الله سبحانه وتعالى. ونحن نحس والله كثير في ناس من عوام من أهل السنة فيهم إخلاص فيهم صدق، زرنا الجبهات في عدة أماكن رأينا خير كثير، شعث غبر صابرون في البرد في المتارس. والله هذه الرجولة، هذا الشرف، والله هذا الشرف. حتى لما صعدت بالأمس قلت لإخواني، والله تذكرت كتاب في تلك الأماكن، قلت يا أخوان خلاص يا أخ جمال وفلان يلا خذوا منصوري حاضر أنا سأجلس هنا الليلة. والله يا أخوان الواحد يبحث عن يبحث كم باقي لنا من الأعمار، الله أعلم كيف سنموت، الله أعلم ربما نموت على خاتمة سيئة نعوذ بالله من الخذلان، كم بقي لنا من الأعمار. فالله الله يا أيها الناس، هذا دين، هذا دين وتحديد مصير. أنا أقول للأخوة في عدن، إيش تريدون نهرب الصومال ولا جيبوتي؟ قد الشعب اليمني مشرد في السعودية في مصر في تركيا في في في في. أرسل إلي أخ وأنا في مصر في الواتس عبر ولدي، أنا أبشركم لا عندي جوال لا حجر ولا شجر ولا واتس ولا متس، وأنا مرتاح والله مرتاح بفضل الله عز وجل. لأننا والله مع الأسف نرى من إخواننا المستقيمين يضيعون بسبب الجوالات، والله من المستقيمين. كنت ذات مرة في مكة، لكن هذا من أجل يعني ننتبه يا أخوان، بعض الأخوة يدخل قليل قليل وها سياسات كرة قدم، هكذا الشيطان ما يقول لك تفرج الأفلام الخليعة ولا الأشياء البايخة، يقول لك السياسة بعدين تطلع لك واحدة متبرجة صاحبة أخبار ولا كرة قدم. حتى والله قرأت كتاب جيد جدا حول هذه الأشياء، قال من هؤلاء المشايخ الدعاة اللي يطلعوا بالقنوات والدعوة ونريد انتشر الدعوة. ذات مرة صوروه صورة كبيرة حقه وبصدره فتاة متبرجة آخر شيء، استهزاء، سبحان الله استهزاء بهؤلاء الناس، استهزاء. كنت في مكة في عزبة أخوة سلفيون وتعشينا أنا وهم، جاء سكنت عندهم جيت عمره ونمنا، أننا خمسة وستة منهم أخهم خمسة وأنا السادس، ورقد أخذت السرير اللي قالوا لي ذا سريرك ونمت، وكل واحد أخذ سريره. قمت الساعة 3:30 قمت خلاص بتجهز أروح الحرم، أشوف كل واحد مدفع أنه في مكيف وفي ضوء ضوء، قلت بقى سأطفي الجوال لعله نساء الأخ. أفتح قال أنا صاحي صاحي صاحي وكلهم الشباب صاحين، المهم قلاب طول الليل. قلت لهم أسألكم بالله من بعد العشاء الآن؟ قالوا نعم، كل يوم على هذا. استغفر الله، الله المستعان، ضياع. حتى والله لو تشاهد أشياء مباحة ضياع، هذا إن قلنا على حسن الظن ضياع، نسأل الله السلامة والعافية. فقال لي هذا الأخ، أحمد الله يا شيخ أحمد نجاك الله من الفتن، أجلس لك في مصر وبلاد أمن، بلاد أمان يقصد هكذا، والله لا أمان ولا شيء. أن ذات ليلة والله يا أخوان كنا نائمين الساعة 3 اسمع هذه الرعود والأصوات الصواعق، يعني شيء ما قد سمعتها في اليمن، ما قد سمعت، والله خفت. تعرفون تلك البلاد فيها فساد منكرات معاصي تبرق سفور أغاني، والله خفت، أصوات شديدة، فنادق طويلة شاق صوات فهز الجبال. قلت اسمع يا شيخ أحمد ما ينفعش، قوم تغسل وقوم صلي غدا تجي صاعقة ولا ذا. ذكرت حديث زينب بنت جحش، أنا لك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وذات يوم ليلة كلموني الأخوة، بس كنا نيام الظهر، وقع زلزال هزه حتى راول، قلت الله يستر، ما هو أمان بلاد الفسق، واخشى أن الله عز وجل يخسف به. ف فقال احمد الله. قلت له يا أخي رددت له، قلت له لا والله ما عندنا راحة ولا طمأنينة ولا عزة ولا كرامة إلا في اليمن، ايش تقول لي في هذا المكان؟ ما لك؟ هن ذهب عقلك. هنا هنا هنا والله الدعوة والخير والجهاد، مقارعة الأعداء والرافضة وتبين عوارهم، تبين معتقداتهم وغير ذلك، هذا راحتنا يا أخواني، هذا هو. أما تجلس لك في بلاد تضيع الخير الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى ما ينفعك. فالشاهد بارك الله فيكم أيها الإخوة، الله الله بالجد والاجتهاد، الله الله بالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، وإلا سيصيبنا الذل كما أصاب غيرنا، أصابهم قبائل الذل، شردوا مشايخ القبائل، دخلوا بيوتهم، استحلوا محارمهم، أخذوا فجروا مساجدهم، فجروا بيوتهم، يعني دخلوا إلى غرف نومهم، وقبائل كانوا أين؟ أين كانوا؟ سبحان الله. فالله الله بارك الله فيكم، نتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأنصح إخواني في هذا المركز بالجد والاجتهاد والتعاون والتآلف والتآخي والتعاضد مع شيخهم الشيخ رشاد جزاه الله خير، شكر الله له على حسن ترحيبه وعلى حسن يعني ماذا حفاوته وعلى حسن ظني بإخوانه، وإلا نحن يا أخوان طلاب علم، والله يا أخوان كان شيخنا مقبل ونحن عنده يزعل لو كتبت له يا شيخ، ولا لو قلت يا شيخ، لو قلت يا شيخ يزعل، كان يقول نحن طلاب علم نتعاون على الخير. اليوم تقدم أخ، الأخ الفاضل المفضل المقدام، لا لا لا ما ينفعش، فازف تقول الشيخ يقدم لك كرش، يا استغفر الله، نحن نخشى ان احنا مزكاين عندكم شيخ فلان ولا لا لا، وعند الله نحن حقراء ولا نساوي شيء. قال بعض السلف اخشى ان اكون في نظر الناس كبير، في نظر الناس كبير وعند الله حقير، والواحد كما قال بعض السلف لا ان اكون ذنب، ذنب في السنه يعني بالمؤخره في الذنب، ولا ان اكون راس في الباطل والبدعه والمخالفه. كان الشيخ والله يزعل لما، وكان يقول يا أخوان، كان هكذا يقول، نحن أنا أفرح الذي يقول يا أبا عبد الرحمن، يقول هكذا الشيخ، قال نحن طلاب علم، والشيخ عالم، عالم رباني، كل الكل من درس عنده يعرفه، عالم من العلماء من النجوم من المجددين رحمه الله تعالى، نشر السنة، أحيا العلم والحديث والدعوة، وصار على الحزبيين وصار على المخالفين. كان شيخنا رحمه الله أول ما بدأت جمعية الحكمة هم كانوا درسوا عند الشيخ وريوس ونعرفهم معهم مساجد، كان بدأ يتكلم عليهم، قلنا هذا الشيخ يا شيخ إيش عندهم يا شيخ، نجلس مع الشيخ على جمعية إيش عندهم؟ كان عاده بالبداية يقول جمعية مغلفة، جمعية الحكمة مغلفة، يقول ما كان يقول حزبية مغلفة، يا شيخ إيش التغليف؟ إيش هذا مغلفة يا شيخ؟ قال خيرا إن شاء الله ستعلمون. أجت أيام أفهمنا طبعا الولاء والبراء الضيق والطعن في الأثار والحزبية الذي عندهم والأشياء، قال الآن خلاص كنا نقول مغلفة الآن ظاهرة حزبية ظاهرة يا أخوان. كان موفق الشيخ، كان موفق. كنا بالدرس طبعا قديم، أنا جيت عند الشيخ مقبل في عام 86 يعني ميلادي، أول ما جيت عزوب عاد شمال وجنوب هربت عبر الجبال، كان يقول إن شاء الله يا إخواننا سننزل عدن دعوة. طبعا الشيخ يعني كان هنا شيوعيين اشتراكيين، يلا خرجنا بجلودنا. قلت الشيخ هذا مجنون ولا إيش؟ بس موفق كان الشيخ، أقول خرجنا يلا نجونا من القوم الظالمين، فخرج منها خائفا يترقب، إن شاء الله سننزل دعوة بالباص. كان الشيخ معه باص كوستر للخطباء وللحج، كنا نحج فيه. أقول أنا للأخوة، أقول للأخوة الذي من الشمال، هذا الشيخ إيش يعني صدق ولا؟ وجارت الأيام ودارت الأيام ونزل، أبشركم نزل دعوة، نزل مرتين، نزل مرتين. وكان الشيخ شجاع يا أخوان الله. في مسجد الرحمن إحدى النزلات، النزلة الثانية في مسجد الرحمن، قرح لغم، جاء واحد من هؤلاء الخوارج وركب يعني لغم خارج المسجد، خلاص يرتب الوائرات والحركات من أجل يدخل وسط المسجد، المسجد مكتظ، مسجد الرحمن شوف على خبيث وسط ما تقع كارهة، وخارج المسجد يصلح ويركب، قرح فيه اللغم، قصموا نصفين، ومات اثنان من إخواننا كانوا قريب من أهل السنة، قرح اللغم، والناس في الضاحي، مع ضاحي سعد أمكن اللي في مسجد الرحمن هناك، الضاحي اعتصدت عصر، وداخل الشيخ في حاضر قال، وقام الأخ اللي بجانبه قال يا أخوان كفر قرح فقط، حق سيارة هدوم، والشيخ ما شاء الله يحاضر لا قدام، والناس داخل المسجد أكبر من الضاحي. وأحب أضحككم قليل، كان يقول شيخنا مقبل أصحاب عدن أبطال، وأصحاب أصحاب تهامة، معذرة، وأصحاب تهامة يعني ما هم شجعان. قلنا كيف يا شيخ؟ قال أصحاب عدن قرح اللغم والمحاضرة مستمر، وكنت في تهامة في الحديدة نطهر نطهر فضل المسجد كامل. قال الله المستعان، قال والله أصحاب عدن أبطال. هذه عادها في أذني، هذه القصة هذه في أذني. الشاهد كان يقول ونزل مرتين إلى عدن، نزل مرتين، المرة الثانية الذي قرح اللغم، وبعض اللغم في اليوم الثاني حاضر في القلوعة في الميدان، كما قال ذاك الشاعر ما أدري قد تحزب يمكن، قال وفي القلوعة سمت رهيب حاضر اليوم الثاني بعد اللغم، بعد اللغم أجا مدير الأمن، والشيخ كان مستضاف عندنا في البريقة، أجا مدير الأمن ما في داعي أذكر اسمه، طبعا تعرفوا أيام عدن مدير أمن هذا الله رئيس دولة، دق الباب اليوم الثاني بعد محاضرة القلوعة، اليوم الثالث دق الباب، والشيخ معهم حاضرة ثالثة عادة بعد هذا اللغم، دق الباب، فتحت أنا كنا مستضيفين الشيخ عندنا في البريغة، قالت له من معهم سجقين مسلحين، قال أنا مدير الأمن أريد أن أقابل الشيخ مقبل، قالت له لحظة، مثل ما قلت في نفسي مثل ما تستذلون والله نستذلكم، جلس هنا قلت له سأستأذن الشيخ، قلت ما فيش كلام خليه يحسوا يعني، قلت له سأستأذن لك، قال معك مدير الأمن، قلت له ولو ما يمكن ما ينفعش. دخلت عند الشيخ قلت له يا شيخ المدير الأمن فلان فلان هل تسمح له بالدخول؟ قال ادخل، ويدخل وحده، قلنا يقول الشيخ ادخل وحدك بس، حراسة يجلسوا برا. المهم دخل بلغ رسالة للشيخ، قال أنا مرسل من الرئيس، الرئيس السابق مرسل من الرئيس يقول لك يا شيخ ترجع إلى بلادك حفاظا عليك، بعد اللغم طبعا حاضر محاضرة، وبعد هذه المحاضرة جاء هذا، ترجع إلى بلدك، يقول لك الرئيس ترجع إلى بلدك حفاظا. قال الشيخ خير إن شاء الله. قلنا له يا شيخ اللغم يعني قرح، وكل يوم يأخذون من الجامعة الكبيرة اثنين ثلاثة، لأن السيارة في بجانب هذا الذي قرح اللغم سيارة من أصحاب البريغة، يا شيخ أنت استذهب الناس بيسحببون، إحنا كل يوم يشلوا اثنين ثلاثة من الأخوة تحقيقات بعد اللغم هذا. زرنا بعدها الشيخ بن عثيمين وكلمنا على هذا اللغم، قال فماذا حصل الشيخ بن عثيمين بهذا النص في الحرم، ماذا حصل؟ قلنا له هذا صاحب اللغم انقطع نصفين هذا الخارجي. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق يعني تفقع هذا لو دخل وسط الألوف، أنا ما أقول خلي الذي سيقرحه في اللغم، أقول الباب ذاك يمكن نعتصد فيه عصر من الزحمة، ومن أحيانا يكون في الحرم أقول لو سقطت مروحة والحرم الناس سيعتصدون من الزحمة. فالشاهد قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، نعم. فالشاهد بارك، هذا الشيخ مقبل كان موفق ونزل مرتين، وكان يقول يا إخواننا سنحج تعرفون الشيخ سجن في قضية جهيمان وهو بريء وكان ضدهم وطردوه من المملكة، ممنوع يدخل، ممنوع يدخل ملا. يقول إن شاء الله سنحج بدون صور بدون جوازات ولا بطائق. ونقول هذا الشيخ وين رايح الشيخ؟ جاءت أيام وفعلا جعل يعني ماذا توسط بورقة دخل ودخل وحج وتعالج واوا. بس كان سبحان الله ذو فراسة الشيخ رحمه الله تعالى. وقد أطلت عليكم المجلس، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يعز دينه، وأن يخذل الرافضة، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في هذه الآية العظيمة بيان من الله عز وجل أن الظلم سبب الخيبة، وأعظم الظلم بعد الشرك بالله هو ظلم العباد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله محرما بينهم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي آخر الحديث: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أهلك الله عز وجل أمما لا تحصى بظلمهم وبذنوبهم وبتمالعهم على الظلم وبرضاهم به. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله عز وجل: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى. والظلم ظلمات على صاحبه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومعناها أنه ظلمات عند الموت، إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وظلمات في القبر، وظلمات عند الصراط وعلى الصراط وعند الميزان وتطاير الصحف وفي سائر المواضع والأماكن من الآخرة ومن القيامة. فلا يمر في مكان إلا هو في ظلمة، ولا يجد نورا أمامه لسبب ظلمه. والمؤمنون الذين برأهم الله من الظلم يسعون في نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الآية. وأصحاب الظلم يعمهون في ظلماتهم أحياء وأمواتا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، فتراه في الدنيا بعيدا عن الهداية والتوفيق، وفي الآخرة في ظلمات بعضها فوق بعض لا يستنير. وما أبان الله عز وجل الجهاد وشرع الجهاد إلا دفعا للظلم، وأول آية نزلت في الجهاد وفي القتال قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه أول آية نزلت في القتال كما ذكر ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف. وسبب فرض هذه الآية ونزول هذه الآية رفع للظلم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولأنهم اعتدي عليهم ولأنهم بغي عليهم، ففتح الله سبحانه وتعالى وأنزل كتابه وأنزل نصره في هذه الآية بأنهم ظلموا، لأن الله عز وجل قد أبان في كتابه آمرا بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر بالحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالله معك أيها المتقي المعتدى عليك المبغى عليك مهما بغى الباغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وليس العبرة بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، مع أن التكافؤ القوي في القوى مطلوب ومأمور به بقدر المستطاع، ولا يلزم أن يكون التكافؤ من جميع الوجوه، فإن هذا قد لا يتأتى، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. الآية ما استطعتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي ما أمكنكم. فليس بلازم أن تكون القوى متكافئة من جميع الوجوه، مع أن حصول التكافؤ أمر مطلوب، ولكن ليس بلازم ذلك، وليس هو بسبب النصر فعلا يعني بما لا بد منه وبما لا يتأتى إلا بالتكافؤ. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلى من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وفي آخر الآية قال: فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس ببعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلا يرجف علينا مرجف ولا يهيب علينا متهيب، نحن لله، أرواحنا ودماؤنا ولحومنا، ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في أول الأمر حين ظلموا وأذن الله لهم أمر بأن يقف عشرة أمام واحد يقاتلونهم، هكذا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عنهم بعد ذلك، وأيضا خفف عليهم بالصبر بمقدار ذلك. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خفف الله عنه يوم بدر ما كانوا متكافئين في العدد ولا في القوى، ونصر الله جنده وأعز عبده وهزم الأحزاب وحده. نحن لا نقول هذا إلا اتكالا على الله، وأننا مضرورون 55 يوما تحت الحصار، الأطفال يظلمون والنساء يظلمن والصغار والكبار وسائر الناس، القوت الضروري لا يحصل لهم، الأمراض تنخر فيهم لا يجدون الدواء الكافي، الجرحى وصب الرصاص والظلم والبغي. ماذا يراد من طلاب العلم؟ ماذا يراد من الدعاة إلى الله؟ ماذا يراد من الأبرياء؟ بدون بغي علينا، بدون بغي منا ولا عدوان ولا ظلم، طلاب علم حفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يظلمون ويعتدى عليهم ويبغى عليهم ويقتلون وتراق دماءهم ويحاصرون ويمنعون القوت الضروري، وأطفال يموتون، الطفل تلو الطفل، ومرأة تبقى في نفاسها تموت، وإذا سألت الواحدة قال: نعم والله هذا ظلم، ولكن الظلم قد يعني ماذا، هذا لابد من هذا الظلم. يا أخي لا، يا أخي لا، الظلم ما يرضاه الله عز وجل ولا يقره مؤمن ولا مسلم، وقد خاب من حمل ظلما هو سبب الدمار. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل هذا كان هذا الهلاك بسبب أنهم ظلموا أنفسهم. على من هذا التجبر؟ يعني تقلبونها فرعنة؟ على من هذا التجبر بما لا يحصل من كافرين ولا من متقدمين ولا متأخرين؟ على عباد مؤمنين صالحين غير فاتنين ولا معتدين؟ على من هذا البغي؟ لا يجوز حبس الهرة حتى تموت وحبسها ومنع الغذاء عنها وهي هرة ولا حتى حيوان، نهى عن صبر البهائم، ويصبر ويمنع أناس مع وجود 8 ألوية في البلد كلها تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها أو أكثر من 8 ألوية، ومع ذلك طلاب العلم يظلمون ويبغى عليهم ويعتدى عليهم وتضرب عليهم الدبابات وتقصف عليهم الهاونات ويعتدى على مساكنهم وبيوتهم ونسائهم ولا يحرك ذلك بساكن. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا من دين الله؟ هل هذا يقره شرع أو عرف أو مروءة أو دين؟ أو خلق. فيا معشر المسلمين ثقوا بالله سبحانه، دعاة الله، معشر أهل التوحيد، معشر أهل التوحيد، معشر القبائل الشرفاء، معشر الموحدين، معشر الأساكر المستبصرين، هذا كما تسمعون كله ثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا ثقتنا بالله جميعا نحن وأنتم، لا يقر ذلك شرف ولا مروءة ولا عرف ولا دين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هكذا يقول الله عز وجل، والله لا دباباتكم تقرب الأجل ولا تبعده، هكذا. وكأي قال الله عز وجل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. هذا ابتلاء للعباد، أن يقاتلوا، أن يقاتلوا المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أن يجاهدوا المعتدين البغاة الظالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هكذا يقول الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، هكذا يقول الله. قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ كل هذا بعد نزول قول الله عز وجل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وجاء التهييج، وجاء كذا التثوير القرآني، قول الله سبحانه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بيع يا أخي بيعا رابحا، بيع من الله عز وجل، أنت رابح، هذا بيع رابح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك والفوز العظيم. مظلومون، ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا وديننا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذي ما سيموت اليوم سيموت غد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلو مت وأنت في سبيل الله تدافع عن نفسك وعرضك ودينك مت برحمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. سواء قتلت أو مت ولو لم تكن في مواجهة العدو وأنت في سبيل الله فإنك موعود بالمغفرة والرحمة. ولئن متتم أي في غير سبيل الله أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إنها والله حياة، فإن من دافع نفسه وقاتل وجاهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء، وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء. كما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه مر برؤوس الخوارج وهي على درج فقال، شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فيا أخي أبشر برحمة الله سبحانه وبالفرح الذي ربما تخرج من سجن الدنيا إليه. قال الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين اتقوا منهم، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الناس إنكم تقاتلون أولياء الشيطان، أهل ضلالات، أهل زندقة، أهل فجور، بغي وعدوان جمعوا من الشرك وما دونه. الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شردوا البلاد، دمروا صعده، دمروا مساكنها، شردوا شرفاءها وأهاليها، ولا يرضون عنك حتى ولو كنت من أقرب الخول إليهم، وإنما يتربصون بك حتى حين. هذا هو القصد، هذا هو المبدأ الذي يسيرون عليه. نعم، فصار هذا هو المعدى الذي يهدفون إليه في هذا الموطن وفي هذا المقام، هذا الذي قصدوه في ذلك المكان. وهذا والله غاية الظلم والعدوان، وغاية ما يوجب على الإنسان جهاد أهل الزندقة والاعتداء والظلم والبغي. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى وإن كان ميتا لكنه حياة يتقدم إليها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله يحب أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر وله مثل الدنيا عشر مرات إلا الشهيد وله مثل الدنيا إلا الشهيد فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة لما يرى من الكرامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح المسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت في غزوة ولكن أشق عليهم لا يجدون ما أحمله لا أجد ما سعة أحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفسي بيده لو أددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهددون بالموت لا تهددون بالقتل وتدمير الديار، نحن كلنا لله. نعم لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلموا أن الذلة مع المعاصي، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال الله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لا تهددون بالموت لا تهددون بالحصار وما إلى ذلك، كل هذا ما تستطيعون أن تفعلوا إلا ما قد كتبه الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم وهو السميع العليم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر ودنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن. قال ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا أن أكون من أهلها. قال إنك من أهلها. فأخذ تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن، ثم ألقى تمراته وقال إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكمل تمراتي، ثم انطلق وهو يقول ركضا إلى الله بغير زادي، إلى التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي إلا التقى والبر والرشاد. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يدل على خير تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. ما قال من ذنوبكم، قال ذنوبكم يغفر الذنب كله عند أول قطرة من دمه، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الآية إنه لا يأتي خير إلا بالصبر، لا يأتي إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لا يأتي خير إلا بالصبر. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا كما يقول بعض الناس، يقولون بعضهم يريد أن يمسك بذيل الناموس، يعني عند الصدمة الأولى ما يحب أن يواجه، ولكن إذا رأى أن الناس انتصروا وأنه إلى آخر يريد أن يمسك بذيل الناموس. نعم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا وصية أنبياء الله موسى ومن معه، موسى مصير من المؤمنين من الذين آمنوا. فيا أيها الناس الثقة، الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. نفوس العباد بيد الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعليكم بذكر الله والثبات على دينه بغير اعتداء ولا ظلم ولا بغي، فنحن مبغى علينا ومعتدى علينا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكس على عقبه قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. شيطان هو وليهم كما قال سبحانه وتعالى الذين كفروا يقاتلون في الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لو اعتدى عليك من اعتدى حق عليك أن تقاتله، حتى كان رجلا أو امرأة تدفع عن نفسه قتال دفع وجهاد دفع. فأم سليم رضي الله عنها حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها خنجرا قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت لأبقر به بطن من دنا مني. وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة وليس عليهن جهاد، إنما عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. فسواء هم أو من كان يعزهم لا يجوز له ذلك. واعلموا أن إعانة هؤلاء القوم وإعانة هؤلاء المجرمين الظالمين البغاة المعتدين على المؤمنين الصالحين العباد الزهاد القائمين العابدين الحفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا والله من الظلم والعدوان، وأن هذا والله جرم وبغي وفتنة وشر لا يرضاه الله عز وجل وهو سبب هلاك العباد والبلاد. لأن الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال فدفع قروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم للحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا ضلال يا معشر المسلمين، المداهنة على الباطل والرضا بالمنكر وعدم صد المعتدي، هذا لا يقره الله سبحانه ولا يرضاه. نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، والحمد لله رب العالمين.
2: الله أكبر كبروا يهد العقيدة والمدد نفيركم نرض الشرف حيث المراجل تمتحن هبوا لنصر دينكم
3: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز من عنده جل وعلا. فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم، ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به.
2: هبوا لنصر دينكم هات البنادق والعدد وجب علينا تصفيات لنجاس من أرض اليمن.
3: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
2: النصر من رب السماء فالخوي المؤتمن.
3: فليس النصر بقوة لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض. فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا، فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم، ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد، والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق. فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

فاسقون. فالإيمان وتحقيق الإيمان بالله وطاعة الله جل وعلا هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، نصرة دين الله، التمكين، نصرة دين الله، القيام بحدود الله.

0: الأمور.
1: هذه صفاتهم إذا تمكنوا في الأرض، إذا تولوا المناصب والمسؤوليات، أقاموا الصلاة ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة وحملوا الناس على أدائها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصر الله نصرهم الله، رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم أوجب الله على نفسه نصرهم، وجعل ذلك أمرا محتوما لا شك فيه. ولقد

0: هم الغالبون.
1: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاؤه ورجاؤه هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، لا بقوة ولا بكثرة. ربما كانت القوة سببا في الفشل، ربما كانت القوة سببا في الهزيمة لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أيوة أنتم فيها قليل. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. ومما يكون به التمكين أيضا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن. فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلد والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين:
0: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا، إياكم أن تضعفوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله،
1: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا أصابتكم جروح، إذا أصابكم تعب، إذا نالتكم مشقة فقد أصاب أعداءكم مثل ذلك.

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الجنة، ترجون الأجر والثواب، ترجون الدفع عن الدين والأعراض وبلاد المسلمين، وهم لا يرجون ذلك ولا يطلبون ذلك، بل يرجون العمالة للكافرين، يرجون خدمة اليهود والنصارى، يرجون العذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إياكم أن تدعوا إلى المسالمة أو المصالحة وأنتم في حال قوة، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله:
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم وفي قتالكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله يثبت الله به الأقدام، فإن ذكر الله يربط الله به على القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر، فالصبر به النصر. مئة صابرة يغلبون ألفا من الكافرين، لأنهم لا صبر عندهم ولا فقه لديهم ولا يريدون الله تعالى والدار الآخرة. فالصبر الصبر مما يكون به النصر، ومما يكون بالتمكين، تجهيز القوة وإعداد القوة وعدم التهاون في ذلك. لا يركن أيها المسلمون كل واحد إلى دنياه، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بما هو فيه، ويتركون أعداء الله يتهجمون على بلاد المسلمين. لا بد من الإعداد، ولا بد من الشعور بالمسؤولية عند الجميع، فإن ترك الإعداد هلكة. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا لهم، لا بد من الإعداد، ما استطعتم من قوة، أعدوا ما يصلح للقتال في هذه الأزمنة من سلاح ومركوب وما يلزم ذلك. على من ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله جل وعلا، أن لا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعداد المسلمين وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءاً، حتى يكونون حماةً لبلاد الإسلام وللدفع عن ذلك. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب قال أن ناعما مولى أم سلمة تحدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان من دهاة العرب قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وكأنه كان خارجا طلب للعدو شاخصا في سبيل الله، فكانوا يخرجون من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجاز أو من مكة، من مدينة أو من مكة أو من سائر تلك الأماكن، شاخصين إلى بلاد الكفار، إلى الروم، إلى فارس. فإذا استأذن من والديه فأذن له والده هنيئا له، حي أو مات في سبيل الله. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون الكفار إلى أماكن بعيدة ليدخلوا في الإسلام أو يقاتلوهم، لأحد الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. أما الذي يجي فوق رأسك هذا ما تحتاج تستأذن من أبي، قلنا ما تحتاج إذن. هذا الأب نفسه إذا كان قادرا ينبغي عليه هو أن يخرج دافع، لأنه إذا ما دافع الكل اجتاح العدو الكل رجالا ونساء. وما أحسن كلمة أخينا عبد النور رحمه الله، بلغني أن امرأته قالت له أنت واصل طالع واصل جلس في البيت، قال لها يا امرأة إذا ما طلعت وما طلع الرجال سيأتون إلى عندكم فوقكم هنا، إذا ما طلعنا نحن طاردناهم هيأتون عليكم أنتم على النساء في البيوت علينا وعليكم. وكلمة صحيحة.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أخوني يقول بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق اليوم في الحبج وما حولها من بلاد البيضاء نصر عظيم، وتحررت أماكن كثيرة كانت تتبع الرافضة، فنرجو دوام الدعاء لإخواننا أن الله تعالى يثبتهم. نسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يكتب أجرهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل من قتل منهم في الشهداء وأن يعافي جرحاهم، ونوصيهم بالثبات والعزائم ومواصلة ما هم فيه، فذلك خير كثير. وعسى الله أن يكتب تحرير بلاد اليمن من تلك الجهات، فإنها في حروب قديمة في زوال الحكم الإمامي الشيعي، كان التحرير من تلك الجهات، من جهة يافع والبيضاء حتى وصلوا إلى صنعاء. وبإذن الله تعالى هؤلاء على هذا الطريق، فنوصيهم باحتساب الأجر والصبر فيما هم فيه، ولو احتسبوا ذلك الأجر لحصل لهم خير عظيم، ولحصل للمسلمين أيضا خير عظيم ونصر، ويدفع الله سبحانه وتعالى بذلك شرا وضررا كبيرا.
3: نقرأ الفائدة التي وعدنا بقراءتها، كلام الإمام الشوكاني رحمه الله الذي تكلم فيه عمن عايشه من الرافضة، لأن بعض الناس يكون مغفلا، ربما يغتر ببعض ما يعامله به الرافضة من باب التقية، إما كلام يسمعه كلاما حسنا، أو يجد منه معاملة حسنة فيغتر به أو يثني عليه، وربما هذا سبب ضررا، لا سيما إن كان إنسان ممن يقتدى به أو ممن له مكانة بين الناس. والآن الرافضة هم في هذا السبيل، وهم ساعون في هذا الطريق، يأتون إلى مساجد، إلى مراكز، إلى أناس ممن يعدهم الناس من شيوخ العلم، يتكلمون معهم بالكلام الجميل كذبا، أو يعاملونهم بالمعاملة الطيبة في الظاهر، وهم والله من أعدى الأعداء لهؤلاء أنفسهم قبل غيرهم. ولا يغتر بذلك إلا إنسان مغفل، أو إنسان خذله الله جل وعلا. فإن شطر دين الرافضة في التقية، شطر دينهم في التقية. أخ يقول: حتى إن أحدهم يدعي الصلاح، ويقول: قال لي فنان أن عبد الملك الحوثي ليس أضر علينا من الاثني عشري، أنه قال ليس أضر علينا من الاثني عشرية، يعني عبد الملك يقول ليس أضر علينا من الاثني عشرية. هم أساس الاثني عشرية في اليمن، هم أسسوا الاثني عشرية، هو وأبوه وإخوانه، وإلا أغلى فرقة كانت في اليمن هي الجارودية. كان هناك اثني عشرية لكن ليسوا بالكثرة، لكن الرفض الآن الذي في اليمن الرفض الاثني عشري، الرفض الاثني عشري. قال: حتى أن بعضهم قال حلف أنهم لا يسبون الصحابة ولا عائشة، وأقسموا فوق المصحف، ثم يقول: ونحن لنا الظاهر. هذا كما سبق أنه لا يصدر إلا إنسان مغفل، إنسان مغفل. وإلا أين عقيدة الرافضة التي ذكرها أهل العلم في الكتب على مئات السنين تنطمس عند هؤلاء؟ وهكذا أين ما ذكره أهل العلم من حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين؟ لا ينفق هذا الكلام إلا على إنسان مغفل، أو إنسان كما سبق مخذول والعياذ بالله، إنسان خذله الله. واسمع كلام الإمام الشوكاني، كلام العالم الذي عايشهم وبقي بينهم سنين، ولم يكن هذا المذهب مذهب الاثنى عشري بكثرة في اليمن. أيضا الشوكاني كان على منصب القضاء، مطلع على أمور كثيرة مما تخفى على كثير من الناس باعتبار فصله فيها ودخوله فيها. ونقرأ بعض كلامه، إلا له كلام كثير، لكن نقرأ نبذا من كلامه، واخترنا كلامه في كتاب أدب الطلب، كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب، وفي نصائح وآداب لطلاب العلم. ثم حذر في أثناء هذا الكتاب من الرافضة، وكان مما قال بعد أن ذكر قصة ابن العلقمي الوزير وما سبب فيه من الضرر بالمسلمين في العراق، قال رحمه الله: قال: وهكذا من ألقى مقاليد أمره إلى رافضي وإن كان حقيرا، أي لم يكن له منصب كبير، فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض. لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهر وكل ما يظهره من المودة فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. يسمع هذا الكلام من يغتر، من ينفق عليه الترويج من الرافضة، من ينفق عليه الكلام. قال: وكل ما يظهره من المودة فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا، ممارسة كثيرة وتجريب، فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه، ولو أعطيته كل ما تملك، وكان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، بمنزلة العبد لسيده، لا يمكن يخلص له المودة. وإن آثره بجميع ماله أو بجميع ما يملكه وكان له بمنزلة الخول وتودد له بكل ممكن. ولم نجد في مذهب من مذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم. ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجري على شتم الأعراض المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب كل من تجري بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. ولعل سبب هذا والله أعلم أنهم لما تجرأوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم. ولا جرم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. وقد يقع بعض شياطينهم في علي، قال كرم الله وجهه، حردا عليه وغضبا له حيث ترك حقه، بل يبلغ بعض ملاعينهم إلى ثلب العرض الشريف النبوي صانه الله، قائلا إنه كان عليه الإيضاح للناس، إنه كان عليه الإيضاح للناس وكشف أمر الخلافة ومن الأقدم فيها والأحق بها. أي من شدة جرأتهم قد يتجرى بعضهم على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وأما تسرع هذه الطائفة إلى الكذب وإقدامهم عليه والتهاون بأمره، فقد بلغ من سلفهم وخلفهم إلى حد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى صالح أمته، ووقع منهم في ذلك ما يقشعر له الجلد. وناهيك بقوم بلغ الخذلان بغلاتهم إلى إنكار بعض كتاب الله وتعريف وتحريف البعض الآخر وإنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاوز ذلك جماعة من زنادقتهم إلى اعتقاد الألوهية في ملوكهم، بل في شيوخ بلدانهم، ولا غرو. فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة جعله من أراد كياد الإسلام سترا له، هذا هو حاصل الرفض، مذهب إلحاد وزندقة تستر بمن يريد الطعن في الإسلام، من يريد هدم الإسلام. فالرفض هو قميص يلبسه من يريد هدم الإسلام بحجة أنه من المسلمين ومن المحبين لأهل البيت. قال: فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة جعله من أراد كياد الإسلام سترا له، فأظهر التشيع والمحبة لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استجذابا لقلوب الناس، لأن هذا أمر يرغب فيه كل مسلم، وقصدا للتغرير عليهم. ثم أظهر للناس أنه لا يتم القيام بحق القرابة إلا بترك الصحابة، لا يمكن أن يكون حب للقرابة إلا بالبراءة من الصحابة، هكذا يقول: لا موالاة إلا بمعاداة، أي لا موالاة لآل البيت إلا بمعاداة للصحابة. ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم، أي إخراج الصحابة، صانهم الله عن سبيل المؤمنين. ومعظم ما يقصد بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالها، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة. فإذا تم لهذا الزنديق باطنا الرافضي ظاهرا القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة، بطلت الشريعة بأسرها، لأن هؤلاء هم حملتها. إلى أن قال، قال وبالجملة: فإذا رأيت رجلا قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيعة فيهم، وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية، أنه يرد على عبد الملك الحوثي، أي وإن قال الإمامية أخطر علينا، وإن كان ينتمي إلى غير الإمامية.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

0: الله
1: سمع الله لمن حمده

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: في فلسطين حول بيت المقدس، وهذا الأخ ممن عايش تلك البلاد وكان فيها، هو هذا نعمان استدعوهما سبحان الله. فهؤلاء مخذولون، عاقبهم الله جل وعلا بهذا، هذا والله إنها عقوبة، عقوبات لهم من الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يخيب الرافضة وأن ينكس راياتهم وأن لا يقيم لهم قائمة. هذا والعياذ بالله لو كان في زمن السلف لقالوا هذا النفاق. فإن الله تعالى يقول عن المنافقين: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تعاون مع الرافضة يثني عليهم، هذا والعياذ بالله خطير، هذا ليس بالسهل والله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكن حجة المهاجرة جيل السلف وسيوفهم تشعل لهب على المجوس.
1: كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: جاد الجدود ونصرهم على القرود تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص المسلمين ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
0: بمن رفع السماء حكما سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
1: يقف المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر. تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: اجعل جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبره لمن بايس تباح عرضي ومالي والتراب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من حجة المهاب.
1: دافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف.
0: صفة حزم الكرم شنت بنا بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية، وذقتهم سوء العذاب.
1: اعتينوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم. ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا
0: يرجون.
1: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض
0: بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين. أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه، من الدعم الحسي، من السلاح، والعتاد والخبراء العسكريين وامدهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة

0: تحسين صورتهم فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
1: والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البوترا. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
2: اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج.
3: قال بعض الناس يقولون هذه الحروب في تعز غيرها أمام الرافضة ومن معهم حروب سياسية، لأن الناس يأخذون فلوس. حينما قلنا هذا خطأ قالوا هذا فتوى شيخ أبي بلال، هذا هل هذا صحيح؟ لا، مو صحيح أن يقول هذه حروب سياسية، هذا مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والناس تختلف بحسب نياتها، فمن قاتل الرافضة في الثغور في تعز أو في باب المندب أو في غيرها من الأماكن ويقصد بقتال هؤلاء الفجر الأنجاس حماية حوزة الإسلام والدفاع عن دين الله وعن أعراضهم، دافعون عن أعراضهم وعن بلدانهم المسلمة، فهؤلاء مأجورون إن شاء الله. إنما الأعمال بالنيات، ولا شك أن هناك سياسات حاصلة، هذا ما في حد ينكره أن هناك سياسات حاصلة، لكن هؤلاء لو ترك المجال لهم لأهانوا العباد ودمروا البلاد. فلا بد من طائفة تقف أمام هؤلاء الفجرة ويدعى لهم، من وقف أمام هؤلاء الفجرة يدعى له أن الله يدفع به الشر، أن الله ينصر على هؤلاء الأرفاض. فإنه لو جلس كل واحد في بيته وقال هذه سياسة هذه سياسة، والله لاقتحموا البلاد بلدة بلدة، اقتحموا البلاد بلدة بلدة وما رحموا واحدا. والحمد لله يسر الله من يدفع شيئا من الشر، يسر الله من يدفع شيئا من الشر، فيدعى لهم سواء كان دول التحالف أو من يقف أمام هذا الاخطبوط يدعى له. أما سياسة وبعد سياسة وبعدها يعني سيرحموننا إذا تركنا المجال وقلنا هذه حرب سياسة، كل أحد يجلس في بيته ولا تقاتلوا ولا شيء، سيرحمون أحدا ويعني خلاص يكفوا جلسوا في صعدة ويكتفوا بصعدة أبدا، أو يكتفوا بما أخذوا من البلاد صنعة وغير صنعة البتة، والله لا يدمر البلاد ويهين العباد. فهذا الإطلاق مو صحيح أن حرب سياسة وخلاص ويأخذوا فلوس. طيب ويبغوا يحتاجوا ذخيرة ويحتاجوا إلى أشياء، من أين يأتوا بهذه الأشياء؟ وكما سمعت في الحديث فإن مناط ما ذكر على النية، فالذي يقاتل لإعلاء كلمة الله ورفع منار الإسلام ورفع راية الإسلام هذا على خير الله، وإن قاتل ربما الذي في صفه بجانبه يقاتل لأمر آخر، يقاتل لغرض آخر، وهذا يقاتل لأجل الله وهم في صف واحد فهنيئا له. الحروب المتقدمة ضد التتار وغير التتار يعني كلهم على النية سواء. يا أخي يخرج في الصف من المنافقين من يخرج مع رسول الله؟ يخرج من يخرج مع رسول الله؟ هؤلاء نياتهم يعني إعلاء دين الله. رسول الله قال الرجل، سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ هذا يدل على أن يجتمعون في صف واحد ربما وتختلف نياتهم. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وربما يجتمع في الصف الواحد صاحب سياسة وصاحب أغراض دنيوية وصاحب كذا، لكن العدو مجرم ما يرحم، العدو أمام المسلمين ما يرحم. فهنيئا لمن قاتل لهذه النية الطيبة، وأنه يقاتل ديانة وحماية لحوزة الإسلام، فلا يثبط، لا يثبط ما دام أنه قد رغب في هذا واختار هذا الخير وأحب أن يكون في ثغر من الثغور يحمي حوزة الإسلام، هذا على خير، هذا على خير. يا أخي لا شك أنها سياسة حاصلة من إيران الخبيثة هذه تريد تدمر البلاد، ومن أمريكا أيضا تريد تدمر البلاد، الحمد لله يسر الله من يقف في وجوههم، وإن كان ربما أمور سياسة حماية بلدان، لكن والله يحسن الظن أن هؤلاء يقاتلون الرافضة لأنهم يريدوا دين الله ويريدوا إهانة العباد، يحسن الظن ببعضهم من قل الأحوال، فإنهم بنوا دولتهم على الخير في الأصل، دولة سلفية ودولة أصحاب عقيدة جميلة وطيبة، ويبغضون الروافض. والله لولا أن الله يسر هؤلاء، الله أعلم كيف كان الحال، الله أعلم كيف كان حال البلاد وحال العباد الآن لولا أن الله يسر هذه الدول التي وقفت أمام هذا الأخطبوط، الله أعلم كيف مصيرنا كان. هذا من باب دفع رب العالمين الناس بعضهم ببعض من هذا الباب. أما أن نقول الحرب سياسة ونثبط أبدا، ولا يجوز أرى أنه لأحد أن يثبط عن قتال الرافضة، إن لم نستطع أننا نقاتل ندعو لهؤلاء المقاتلين أن الله ينصرهم على أعدائهم أعداء الدين، هذا أقل الأحوال. أما تجلس ديدنك هكذا سياسة، وذاك بعضهم يقول هذا الذي أصابك أنهم هجموا على بيتك، كل ذلك بسبب أنك افتيت بقتال الروافض، إيش من كلام هذا يا مخذول، هذا كلام غير مقبول، والله غير مقبول. هكذا يتصل بي بعض الإخوان من مناطق تلك، قالوا والله يقول لي هكذا، يقول هذا الذي حصل في بيتك، هجموا على بيتك وأخذوا مالك وأخذوا كذا، هذا كله بسبب أنك أفتيت بقتال الرافضة، هذا نعتبرها من قبله، وهذا كرامة له وأراد الله ابتلاءه، وإيش فيه؟ وأعداء الله يعني يغفلون عن مثل هذا الأخ، وهو يساند الخير، ساند الخير واقف أمام هؤلاء، والله ما يغفلون عنه. فهؤلاء أعداؤنا كما قال الشيخ يحيى، قال أعداؤنا، ووصي أولادي أن الرافضة أولاد أولادنا، أن الرافضة هم أعداؤنا، هم أعداؤنا. ومن الذي يقاتل الآن؟ ما هم الرافضة الذين يقاتلون؟ من الذي يقاتل؟ الشعار المرفوع شعار الحوثيين، شعار الرافضة، وهم جل الناس الذين في الصفوف، وهم في الصفوف يسبون عائشة ويستهزئون بالدين ويهينون أهل الإسلام، وجاءوا إلى عدن وأذنوا بحي على خير العمل. من هؤلاء جماعة الآخرين الذين نشير إليهم يؤذنوا بحي على خير العمل؟ فدخل في صفهم سياسي، ودخل في الصف الثاني سياسي، لا شك في هذا، دخل في هذا وفي هذا، يعني يتفرج على الرافضة ويقول خلاص حرب سياسة. يا أخي هذا حرب بين الإسلام والكفر، حرب بين إيران وبين المسلمين، بين إيران وبين المسلمين، حرب بين أمريكا وبين أهل الإسلام. ولولا أن الله يسر هؤلاء الدول بذلوا أموالا لدفع الشر، أنهم يعرفون أنهم مقصودون كغيرهم، وأن الإسلام هو المقصود. الحمد لله أن الله أيقظهم شيئا ما، أيقظهم الله، وإن كان لازال غفلة في بعضهم، لكن الله أيقظهم شيئا ما أنهم انتبهوا لهذا الخطر الذي داهم البلاد، غفلوا عن قضيتنا تلك، وأننا كنا في صف أو كنا في مواجهة أولئك الفجرة الروافض، وكنا أمامهم وهم غافلون متفرجون علينا. فلعل هذا عقوبة أيضا، لعلها من عقوبة من العقوبات، إذ تفرجوا علينا ونحن نقاتل الرافضة، وهم يقولون بعضهم ربما يقول هؤلاء دبر لهم هذا الذي يرحمنا، هؤلاء مساكين يعني مكر بهم، هؤلاء تآمر عليهم، وهم يعرفون هذا أن هذه مؤامرة على الإسلام، ما هي على أهل دمج، بس حصلت لهم غفلة وعدوهم أننا نبعد أهل دمج فقط، ما عليكم ضرر ولا شيء، فإذا بالضرر يداهمهم بعدنا مباشرة، استيقظوا أنهم هو الدماج المقصود، المقصود الكل. ونصحهم الشيخ أنذاك، قال والله نحن الصبوح وأنتم الغذاء، انتبهوا، نحن الصبوح بس وأنتم الغذاء بعدنا مباشرة، وفعلا اللهم الغذاء كانوا، لكن استيقظوا. إيش هذا؟ يعني هذا لا شك في أن المقصود هم، استيقظوا بعدها. فهي حرب ضد الإسلام، حرب الرافضة الخبثة الأنجاس الأرجاس ضد الإسلام، هذا هو. فمن كان في تلك الأماكن يدعله، ولا شك أن كثير منهم كثير دخل أصحاب دنيا، كثير والله دخلوا أصحاب دنيا، هذا الواقع. لكن ما هو معنى الإطاحة بهذا الخير خلاص عن بكرة أبيه، ما هو شيء، هذا ابتعدوا خلاص، الذي ظهر له شيء في من يقاتل معهم أنهم سيقدرون به يبتعد، يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، يكون معه في صفه ويلتمس منهم الغدر والخيانة يبتعد. ومن كان معه في الصف أهل إخلاص وأهل خير ويحبون نصر الدين الله استمر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى على خير. فهذا مو صحيح أننا نقول أن هذا الحرب حرب سياسة على الإطلاق، هكذا دخلها شيء من السياسة ولا شك، لكن الأصل هو ما سمعت أن إيران تريد الإسلام والمسلمين بهذه الحرب، وقد حصل ذلك، هدموا مساجد أهل السنة، كم مسجد هدموا، مساجد كثيرة، هذه حرب سياسة أو لا حرب على الدين؟ حرب سياسة والمقصود بها الدين. وبعضهم يريد يثبت حرب طائفية، يا أخي طائفية طائفية ولا كما تقول طائفية، وش في طائفية؟ طائفة أهل الإسلام على جانب وطائفة الكافرين المرتدين في جانب، وش في طائفية طائفية؟ يعني يريدون يظنون أن طائفية هذا خلاص يعني ما يتجوز، يا أخي لابد من طائفة حق تقوم بالحق وتقوم بالإسلام. حرب طائفية سميها ما سميت ما تسميها، لا زال طائفة على الحق، فهؤلاء يقاتلون أهل الباطل إلى قيام الساعة، سميها ما تشاء، لكن يريدون ينفرون مثل هذا طائفية طائفية، طائفة أهل الإسلام وطائفة الزنادقة. فنعم، ومن كان من إخواننا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فهو على ثغر في دعوته، يعلم الناس فهو أعظم نفع لهم دين الله والتوحيد والخير ويقبل، والذي عنده رغبة أنه يسد تلك الثغور فالدعاة إلى الله يقبل على الدعوة هم على خير، والله التعليم وفي الخير الحمد لله على خير، والذي عنده رغبة، والناس تتفاوت في الرغبات وتختلف أيضا في المشارب، الناس تختلف بعضهم يحب مثل هذه الأشياء الحمد لله يدفع للخير. وأما قتال غير الرافضة ممن عنده إسلام ولو تظن 1% عندك شبهة فيه لا تقاتله، لا تقاتله، ابتعد أن يزجوا بك في الفتن من فتنة إلى فتنة، ربما ما تخرج منها، ربما ما تخرج منها، فإنهم ربما يريدون يزجون بعض الناس ويقتل بعض الآخرين، ويقتل آخرين، يلا كونوا معنا، أبدا ما هم معنا، ما هم معهم أهل السنة في هذا أبدا، معهم في قتال الزنادقة والروافض، فهم أعداؤنا وأعداء الدين. وأما قتال غيرهم فأهل السنة من أبعد ما يكونون، والله لو شبه 1% عند أهل السنة أن هذا مسلم وما رأوه أنه اعتدى عليهم واعتدى على دينهم أنهم يبتعدوا، هذه حروب سياسية، حروب سياسية وأغراض سياسية ولا شك. أما مع الزنادقة هؤلاء، هؤلاء قد علم شرهم وعلم ما يريدون يهدفون إليه.
4: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا وفي هذه الأيام في خواتيم هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم الذي نحن في آخر جمعة منه، الذي دخل على المسلمين وهم في جهاد ورباط في سبيل الله، وخاتمته وهم كذلك. فهنيئا لمن عمر هذا الشهر بالطاعات لله جل وعلا، من صيام، من قيام، من ذكر لله جل وعلا، من رباط في سبيل الله، من جهاد وملازمة الثغور التي يتربص بها الأعداء. كل ذلك من الدرجات العظيمة والأجور الجليلة لمن أخلص في نيته لله جل وعلا. وفي يومنا هذا بعد غروب شمسه تأتي ليلة فاضلة، ليلة 27 من شهر رمضان، التي جعلها الله تعالى ليلة مباركة، التي هي أرجى ليالي ليلة القدر. فيها تنزل الملائكة، فيها السلام، فيها الخيرات، فيها يقدر الله سبحانه وتعالى جميع ما يكون في العام المقبل، فيها تجاب الدعوات وتقال العثرات، وتنفتح أبواب السماوات التي قد تفتحت من أول هذا الشهر. فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، فهي ليلة يستجاب فيها الدعاء. فلنحرص جميعا على ذكر الله فيها ودعائه، سواء من كان في المساجد أو كان مرابطا في المتارس، لا سيما المجاهد في سبيل الله، فإن دعاءه مستجاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحرص جميعا على دعاء الله جل وعلا فيها بالنصر والتأييد والثبات، وبهزيمة الأعداء وبردهم صاغرين. ولنعلم أنها ليلة من أقرب ما يكون العبد فيها من الله جل وعلا. إخواني في الله، لقد مضى هذا الشهر وفي أثنائه وفي طياته فارقنا كثيرا من الأعزاء، فارقنا كثيرا من الأبطال الشجعان، فارقنا كثيرا ممن سكبوا تلك الدماء، ممن أزهقت أرواحهم في التصدي لهؤلاء الأعداء. ولكن مما ينبغي أن نعلمه جميعا أن هؤلاء وإن قتلوا وإن تمزقت الأجساد فإنهم أحياء، فإنهم أحياء لم يموتوا. بل نهى الله جل وعلا المسلمين أن يظنوا أن من قتل في سبيل الله قد مات، فقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كلهم أحياء لمن قاتل في سبيل الله جل وعلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. أهلهم في حزن عليهم وهم في فرح، أهلهم يبكون وهم في سرور، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ينتظرون إخوانهم الذين هم خلفهم من المسلمين يقاتلون في سبيل الله، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل نهى الله جل وعلا أن نقول لمن قتل في سبيل الله إنه مات، فلا نقول ماتوا، بل نقول قتلوا في سبيل الله، استشهدوا في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا لهم أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء
5: حتى في النفخة الأولى في الصور حين ينفخ في الصور فيموت ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، استثنى الله جل وعلا أناسا منهم الشهداء ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كلهم صعقوا إلا من شاء الله. جاء في حديث أبي هريرة فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء قال هم الشهداء، لا يموتون ولا يصعقون، بل هم أحياء إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقوا ربهم جل وعلا. وإن تقطعت هذه الأجساد وإن مزقت في سبيل الله فيبدلهم الله تعالى أجسادا غيرها. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ولها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواحهم في جوف طير خضر، يجعل الله تعالى لهذه الأرواح أجسادا بدلا من الأجساد التي كانت لهم في الدنيا، أجساد طير خضر تطير من الجنة وتسرح فيها ثم تأوي إلى هذه القناديل التي هي معلقة بعرش الرحمن جل جلاله. وإن بلي الجسد وإن مزق الجسد وإن تقطع وإن احترق فالله جل وعلا يبدلهم أجسادا غير هذه الأجساد التي قطعت في سبيل الله جل وعلا. ولذا الشهيد إذا قتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى رفعة، لا يرى أحدا يساويه حين قتله في سبيل الله، فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يموت وله عند الله تعالى خير يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من شرف الشهادة، يتمنى أن يرجع. جاء في حديث ابن مسعود أن الله تعالى حين جعل أجسادهم، حين جعل أرواحهم في جوف طير خضر يقول لهم هل تشتهون شيئا؟ يقولون يا رب أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيكرر عليهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا لنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى. هذا طلبهم وهذا قصدهم، أن يرجعوا في سبيل الله فيقتلون مرة أخرى لما يرون من شرف الشهادة ومن الكرامة فيها. لا ألم عند الشهيد، وإن احترق بأشد الصواريخ حرارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قرصة بعض الهوام الصغيرة، أو القرصة بأن يأخذ شيء من جسدي بأصبعيه، لا يجد من الألم إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، فهي أسهل حال يفارق فيها الروح الجسد، ليس هناك مفارقة من الأرواح للأجساد أسهل من مفارقة أرواح الشهداء، فلا يتألمون. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. أتمنى عليه الصلاة والسلام أن يغزو في سبيل الله جل وعلا مرارا ويقتل في سبيل الله عز وجل لما في الشهادة ولما في القتل من سبيل الله من الكرامة العظيمة التي يتحصل عليها المؤمن. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا من فضائل الشهيد وما له من الكرامة عند الله جل وعلا ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى الشهيد 6 خصال وفي بعضها 7 خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويجار من عذاب القبر، ويزوج بثنتين 72 امرأة من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. يعطى الشهيد 6 خصال يغفر له مع أول قطرة من دمه، والذي يغفر له كل الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد في سبيل الله كل ذنب إلا الدين الذي يتعلق بحق الناس فيجب على أهله، أو فعل أهله المبادرة إلى قضائه أداء عن شهيدهم. يغفر للشهيد كل ذنب إن قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، كما قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. لا تفر إلى الأمام، لا تولي ظهرك، مقبل غير مدبر إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك. فالشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج من هذا الجسد في سبيل الله تمحى معها كل الذنوب، وتمحى معها كل السيئات، وتكفر معها كل الخطايا. وهكذا يرى مقعده من الجنة، أول ما يقتل يرى مقعده، تتراءى له أماكنه في الجنة التي أعدها الله له. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة كل درجة منها كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، 100 درجة وكل درجة كما بين السماء والأرض في الرفعة والعلو، وكل درجة منها بهذا المقدار العظيم، أعد الله جل وعلا كل هذه الدرجات للمجاهدين في سبيله. فالشهيد أول ما يموت يعرض عليه هذا المقعد وهذا الموضع من جنة الله جل وعلا، ويجار من عذاب القبر، لا يعذب في قبره ولا يفتن، لا يسأل في قبره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الشهداء: أيفتنون في قبورهم؟ هل يسألون ويختبرون في القبور؟ قال: كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، كفى بها دليلا على صحة إيمانه، على صحة يقينه بالله جل وعلا، إذا كان سيثبت في موضع تسكب فيه الدماء وتزهق فيه الأرواح، فهذا دليل الإيمان. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها. كل ما في هذه الدنيا ياقوتة واحدة من ذلك التاج خير مما في الدنيا جميعا، يوضع على رأس الشهيد كرامة له، وأيضا يزوج بثنتين وسبعين من الحور العين التي جاء وصفها في كلام ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بأعلى ما يكون من الوصف، بل جاء في الأحاديث أن من أزواجه من الحور العين من يتلقفه وهو على وجه الأرض، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشهداء حين قتل فقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتلقيانه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض، قبل أن يسقط على الأرض تتلقيانه وتأخذان كرامة له. ويكرمه الله أيضا بالشفاعة في سبعين إنسان من أهل بيته، يشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته ينجيهم الله جل وعلا به وبفضل شفاعته من عذاب الله عز وجل. فهذه من كرامات الشهيد ومن الفضائل العظيمة التي جعلها الله تعالى جزاء للشهادة، لأن الشهيد قد قدم أعلى ما يملك. النفس هي أغلى من المال، أغلى من كل غال في هذه الحياة، فإذا قدمها لله وبذلها في سبيل الله معناه أنه قد قدم أغلى ما يملكه لأجل الله جل وعلا، فجازاه الله بالجزاء العظيم. وها هنا أمر لا بد من التنبه له، أن الشهيد هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما جاء في حديث أبي موسى سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة، رجل شجاع عنده حب في القتال، شجاعة في القتال، هل هو شهيد؟ وسئل عن الرجل يقاتل حمية، حمية لبلده، حمية لقبيلته، حمية لوطنه، لا هم له في الدين، ويقاتل ليذكر، يقاتل ليقول الناس شجاع، يقاتل ليقول الناس جريء، ويقاتل للمغنم، يقاتل ليصيب الغنيمة، ليصيب الأموال، ليصيب ما يصيب من متاع الدنيا. من هو الشهيد من هؤلاء؟ يقاتل حمية، يقاتل عصبية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليذكر، يقاتل للمغنم. من هو الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو الشهيد في سبيل الله. فالله الله في تصحيح النيات، لا نقاتل عصبية، لا نقاتل لمناطقية، لا نقاتل لمجرد أرض نعيش فيها، لكننا نقاتل لدين الله. فهذا العدو يسعى في تغيير دين الله، يسعى في تبديل دين الله، فالقرآن عنده ناقص مبدل، يعتقدون أن القرآن ناقص مبدل، يعتقدون أن السنة مكذوبة مفترى، يعتقدون كفر الصحابة، يعتقدون كفر أمهات المؤمنين، يقذفون أم المؤمنين بالزنا، يتعاملون بالسحر والشعوذة، يدعون إلى الشركيات بالله جل وعلا. فنحن نقاتلهم لحماية الدين أولا، ولصيانة الدين أولا، وللحفاظ على الدين أولا، ثم نقاتل للدفاع عن أعراضنا وعوراتنا وأموالنا وأهلينا، ثم نقاتل للدفاع عن بلدنا الإسلامي، لا لأجل قداسة البلد ولا لتربة البلد، ولكن لأنه بلد إسلام، بلد إسلام، فنحن نحمي هذا البلد الذي هو من بلاد الإسلام عن هذا العدو الطاغي أن يغير الإسلام في هذا البلد وفي غيره. فيا أيها المقاتلون، لا بد من تصحيح النيات، لا بد من القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لأجل من قتل منا في مثل هذه المعارك ينال هذه الفضائل وهذه الكرامات التي جاءت في حق الشهداء. أيضا مما ينبه عليه أننا ننبه جميع الناس على لفتة إلى أسر الشهداء، إلى نسائهم، أطفالهم، آبائهم، أمهاتهم، ومن كانوا يعولونهم. فليس من الإحسان وليس من الوفاء أنه بمجرد قتلهم ننسى من وراءهم. فالجار يقف إلى جنب أسرة جاره ممن قتل في سبيل الله، والصاحب إلى جنب أسرة صاحبه، والتاجر يكفل من استطاع كفالته من أولاد الشهداء وأسرهم، وهكذا المحسن يحسن إلى من يستطيع الإحسان إليه. فإن هؤلاء الذين قتلوا في هذه المعارك لهم فضل علينا، لهم منة علينا بدمائهم الزكية أمنا في بيوتنا، بدمائهم الطاهرة الغالية لمن قاتل في سبيل الله جل وعلا ثبت هذا البلد، ثبت هذا الإسلام فيه، ثبت هذا الدين فيه، أمن أهله. فنحن ممنونون لهم ولهم الفضل علينا جميعا، فمن الوفاء معهم ومن الإحسان إليهم العناية بمن خلفوا وراءهم وبمن تركوا وراءهم من ضعفة أو قصر، لنقف بجانبهم في كل ما يحتاجون إليه كل منا بما يستطيع. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم أوهن عزائمهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلهم وأموالهم وسلاحهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في الثغور، اللهم ثبتهم وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم قو عزائمهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اشف جرحانا، اللهم اشف جرحانا، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، اللهم تقبل قتلانا في الشهداء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة بيان عقيدة الروافض الحوثيين وتحذير المسلمين منها. الجزء الثاني: اعتداء الرافضة على حق الله تعالى. لشيخنا المبارك أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى. وهذا الجزء يحتوي على: مقدمة، تصريح بعض علماء الرافضة بإنكار الرب سبحانه وتعالى، تفسير الرافضة للشرك، بعض صور شركهم بالله. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الرافضة قد تعدوا وتجاوزوا في كثير من المجالات ويفعلون هذا باسم الدين. وها نحن في هذا الجزء من هذه السلسلة المباركة نبين اعتداءهم على حق رب العالمين سبحانه وتعالى ومجاوزتهم في ذلك. فأقول وبالله التوفيق: تصريح بعض علماء الرافضة بإنكار الرب سبحانه وتعالى. قال نعمة الله الجزائري أحد علماء الرافضة: إنا لا نجتمع معهم، أي مع أهل السنة، إنا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام. وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بذلك الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. نقله عنه الموسوي في كتاب لله ثم للتاريخ. فانظر إلى هذا الكلام من هذا الرافضي الخبيث، وكيف تجرأ على هذا الكلام الخطير الذي يخالف الواقع. فإن الواقع يثبت أن الله رب العالمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، وأن أبا بكر رضي الله عنه خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الرافضي الخبيث ينكر هذا الرب وهذا النبي ولا يعترف بهما. وانظر ما قاله حسين بدر الدين الحوثي في كلام له فيه جرأة على رب العالمين وسوء أدب في الألفاظ المستعملة في ذلك. فمن ذلك ما قاله في ملزمة بعنوان سورة آل عمران، قال أنه إن كان الله شرا وكان الله ناقصا فيمكن أن يكون هذا علما من أعلامه. فأنت تدنس الله، إن صح التعبير أن تتعبده بتولي هذا، لأن هذا لا يليق بأن يكون فيما بينك وبينه. فانظر أخي المسلم، هل يتجرأ مسلم أن يكون كلامه كهذا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى عما يقول الرافضة علوا كبيرا؟ ومن ذلك قول حسين الحوثي أيضا في ملزمه يوم القدس العالمي، وهو يتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم، قال وحولوا القرآن إلى كتاب يخلق عقائد ليس فقط تنسب البخل إلى الله، بل تجعله مصدر كل قبيح وتجعله يقضي ويقدر كل قبيح. انتهى كلامه. نستغفر الله من هذه الألفاظ القبيحة في حق رب العالمين وصحابة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا هو دين الرافضة الذي لم يسلم منه حتى رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأيضا من صور اعتدائهم على حق الله انتشار الشرك بينهم، بل ودعوتهم إليه. ومعلوم أن التوحيد هو خالص حق الله، فمن أشرك مع الله أحدا فإنه يكون قد اعتدى على أعظم حق الله عز وجل وهو التوحيد. تفسير الرافضة للشرك: إن الرافضة يفسرون الشرك بأنه أن يتولى على بلاد المسلمين أحد من غير الرافضة، حتى قال الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير إسلام، يعني غير رافض، بأنه شرك والحاكم أو السلطة فيه طاغوت. نقله عنه صاحب كتاب بروتوكولات آيات قم. ويقولون كل ما جاء من النهي عن الشرك فالمراد به الشرك في ولاية علي، لا الشرك في عبادة الله وحده وإليك بعض كلامهم. فيزعمون أن أبا جعفر الباقر رحمه الله تعالى قال: ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا. وذلك قول الله في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقالوا أيضا في قول الله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي عليه السلام ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا من الكذب والزور في تفسير كلام الله، فإن الشرك عند جميع المسلمين هو صرف شيء من عبادة الله لغير الله، فمن فعل ذلك فقد أشرك غير الله، فمن فعل ذلك فقد أشرك. ويقولون في قول الله: فليعمل عملا صالحا.

ويعنون بفلان وفلان أي أبو بكر وعمر وعثمان اتخذوهم من دون الإمام وهو علي. فيلزم من هذا أن جميع الأمة غير الروافض مشركون، لأنهم اتخذوا أبا بكر وعمر وعثمان أولياء وخلفاء للرسل. فنسأل الله العافية من هذا التكفير السحيق للمسلمين، وبعد هذا كله يرمون غيرهم بالتكفيريين كما قيل: رمتني بدائها وانسلت، انظر كتاب بروتوكولات آيات قم. ولما كان هذا هو تفسير الشرك عندهم، تراهم قد تعدوا على حق الله وعبدوا غيره من الأوثان والموتى، وسألوا الحاجات من غير الله بحجة أن هذا ليس بشرك، مع أنه هو الشرك بعينه، بعض صور شركهم بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وحدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إليها، يعني القبور والمشاهد، أعظم من الحج إلى البيت العتيق، فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله وحده، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت. ولذا يقول الخميني في كتابه كشف الأسرار: إن طلب الحاجة من الأموات ليس بشرك. وقال أيضا: إننا نطلب المدد من الأرواح المقدسة للأنبياء والأئمة ممن قد منحهم الله القدرة. وقال: إن طلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركا، انظر كتاب بروتوكولات آيات قم. فانظر كيف يدعو إلى الشرك ويحث عليه ويخبر أنه يفعله، مع أن هذا الذي يفعله ويدعو إليه هو صريح الشرك الذي قال الله عنه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فالله سبحانه سماه شركا وبين أنهم عباد مخلوقون مثلنا، والخميني يقول إنه ليس بشرك. ويقول محمد الشيرازي أحد علماء الرافضة: إننا نقبل أضرحتهم كما نقبل الحجر الأسود وكما نقبل جلد القرآن، انظر كتاب بروتوكولات آيات قم، أي يقبلون قبور أئمتهم كما يقبلون الحجر الأسود، وهذا من تغيير دين الله. بل إنهم قد جعلوا حجهم إلى القبور، وألفوا في ذلك كتابا لمناسك حج القبور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد كتابا سماه مناسك المشاهد، جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة، انظر كتاب بروتوكولات آيات قم. وسأسوق للقارئ في هذا الموضع ما يصدق هذا القول. قال شيخهم الفيض الكاشاني في الكلام على فضائل قبر الحسين: إن هذا ليس بكثير على من جعله الله إماما للمؤمنين، وله خلق السماوات والأرضين، وجعله صراطه وسبيله وعينه ودليله وبابه الذي يؤتى منه، وحبله المتصل بينه وبين عباده من رسل وأنبياء وحجيج وأولياء. هذا مع أن مقابرهم رضي الله عنهم فيها إنفاق أموال ورجاء آمال وإشخاص أبدان وهجران أوطان وتحمل مشاق وتجديد ميثاق وشهود شعائر وحضور مشاعر، انظر كتاب بروتوكولات آيات قم. فانظر إلى هذا الغلو حيث جعل الحسين الحبل والواسطة، فانظر إلى هذا الغلو حيث جعل الحسين الحبل والواسطة بين الله وعباده حتى الرسل والأنبياء، وجعل في القبور رجاء آمال، ورجاء الآمال لا يكون إلا من الله، وجعل في القبور شهود شعائر كشعائر حج بيت الله، وهذا كله من الغلو.

0: تابعوا فيه المشركين. ويقول المجلسي وهو كبار ويقول المجلسي وهو من كبار الرافضة في بحار الأنوار: إن قبر أمير المؤمنين يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون. انظر كتاب بروتوكولات آيات قم. فتأمل أخي القارئ هذا الافتراء على الله وعلى أنبيائه وملائكته وسائر المؤمنين، ويقولون كما جاء في أخبارهم: الصلاة في حرم الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة واعتمر ألف عمرة وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل. انظر كتاب بروتوكولات آيات قم. فتأمل هذا الكذب والافتراء الذي لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون هذه الأقوال حتى يصرفوا الناس عن عبادة الله إلى عبادة القبور والأضرحة. ومن ضمن شركياتهم ما جاء في بحار الأنوار للمجلس الرافضي في من أراد زيارة قبر الحسين أنه قبل الزيارة يصوم 3 أيام، ثم يغتسل ويلبس ثوبين طاهرين، ثم يصلي ركعتين، ثم يقول: يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، الذليل بين يديك، المقصر في علو قدرك، المعترف بحقك، جاءك مستجيرا بذمتك، قاصدا إلى حرمك، متوجها إلى مقامك، إلى أن قال: ثم انكب على القبر وقل: يا مولاي أتيتك خائفا فآمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني. انظر كتاب بروتوكولات آيات قم. فانظر إلى هذا الكلام الذي جمع صورا كثيرة من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، ففيه دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتقدم أن هذا من الشرك. وفيه أن الزائر يقول إنه عبد للحسين وابن عبده وابن أمته، وهذا خالص الشرك بالله، فإن الناس عبيد لله دون غيره. وفيه الانكباب على القبور وطلب الأمان منها والاستجارة بها، وهذا كله عين الشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في الرافضة كثير في قديم الزمان وحديثه، ولو ذهبنا نتتبع ذلك لطالبنا المقام، والقصد هنا الاختصار. وقد رأيت أنا بعيني شيئا من هذا، ففي ذات مرة في مدينة صعدة دخلت إلى الغرف التي في مؤخرة المسجد الهادي التي هي مليئة بالقبور، وهي قبور عليها البناء والزخارف، حتى إن القبر الواحد منها بمقدار حجم السيارة أو أكبر. فرأيت الناس عاكفين على القبور ملازمين لها، ومنهم من يتمسح بها، حتى يقول القائل إذا رآهم: هل قد وصل الإسلام إلى هؤلاء أم لم يعرفوا الإسلام؟ والواقع أن دعوة أهل السنة في ذلك البلد قد انتشرت وعرفها الناس، حتى إن أكبر معقل للسنة في اليمن هو في صعدة في دماق، ولكن هؤلاء القوم هذا دينهم وهذه عقيدتهم في عبادة القبور وتعظيم الأضرحة. نسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين شرهم وكيدهم، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: الرافضة فتحت في بلادنا الصومال مؤسسة الإمام الخميني للتعاون، لتعاون مع الفقراء أو لإعانة الفقراء، وفتحوا أيضا مدرسة الإمام الخميني للبنات، كلها للإمام الخميني في مقديشو، ومنحوا الطلاب الثانوية دراسات إلى إيران. حتى صار العوام عندنا يعتقدون أن إيران دولة إسلامية طيبة. قال: وفرقة الأحباش لها نفوذ في إقليم الصومالي في الحبشة وفي الحبشة، والروافض لهم نفوذ في تشييع الذين اللاجئين في المخيمات. وزعم موقع رافضي أن نسبة التشيع في الصومال تبلغ كذا وكذا في المية، وقد أرسلت إيران أطباء إلى مستشفيات في مقديشو وهرجيسا، لأن الشعب الصومالي قد تعب بعد الدولة، بعد سقوط الدولة وبعد فتنة الخوارج، والآن هجمت عليه فتنة الروافض، فما هي النصيحة؟ الشعوب الفقيرة هي مصيدة السابقين إليها بالعطاء، وكنا نتمنى أن الخليج يحتضن مثل هذه الدولة وغيرها من الشعوب الفقيرة بعطايا ولو يسيرة، ومدارس ودعاة وغير ذلك من الأمور المناسبات لمثل هذا، لما أعطاهم الله من فضله، والله يوفقنا وإياهم. وهكذا سائر بلاد المسلمين من له قدرة أن يحتضن الدول الفقيرة وأن يعتني بدعمها ودعوتها، هذا خير للإسلام والمسلمين دينياً واقتصادياً وسياسياً. أما دينياً فإن هذا لا شك فيه، كونها دعوة وتعليم، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. لأن يهدي الله على يديك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكم من الفضائل في الدعوة إلى الله. وقد كان الإمام ابن باز رحمه الله له اهتمام بالغ بالبلدان الفقيرة، وهكذا لا سيما بأمر الدعوة فيها، بأمور من تلك الأمور الشفاعات في بناء مساجد ومدارس لأهلها عند الأثرياء والتجار والمسؤولين وغيرهم، ومن تلك الأمور نشر الدعوة فيها ومحاولة نشر الدعوة فيها، ومن تلك الأمور الرسائل والتوجيهات إليها لمسؤوليها ولدعاتها وغير ذلك. يعني أمور كثيرة كان يعتني بها، لها نفع عظيم يأجره الله عليها إن شاء الله، والله يرحمنا وإياه. ولا يزال الخير جاري، ولكن هذه المجتمعات الفقيرة بحاجة إلى استباق إليها. الصومال دولة من الدول الشرسة، صحيح في القتال وفي غيره، وإن حصل منهم نفع ودعوة وحصل تماسك للبلد واحتضان له سبق لأهل الباطل لأهل الرافض لأهل يعني ماذا الدعوات الأخرى الباطلة، والله هذا خير. ومن ثم فإني أنصح إخواننا أهل السنة هناك أنهم يعتنون بالدعوة ويصبرون على الفقر ويصبرون على ما يحصل لهم من أذى ويصبرون على التفلت الأمني بقدر المستطاع، عسى الله أن يمسك بهم بقية الخير هناك. ولا تزال الخير بقية ولله الحمد، ولا يقصرون دعوتهم في مثل هذا الحال على التعليم، التعليم جيد، لكن الناس مع شدة الفقر ما يأرزون إلى المساجد وكذا للتعليم، ربما هذا شارد هكذا وهذا ذهب هكذا، فيجمعون بين التعليم والنشر المهذب الطيب المختصر والخروج دعوة إلى القرى إلى المدن هكذا قدر المستطاع حيث ما يسر الله لهم. وأنصح من وفقه الله عز وجل من المحبين للسنة أن يدعم من يدعو إلى السنة هناك، من يدعو إلى الخير أن يدعمه بما يسد حاجته وحاجة من يلتف حوله، فإن مثل هذه البلدان الفقيرة إذا وجد الناس مطعما ومشربا ومأوى يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من البلدان اللي فيها بلدان البذخ والترف، ولربما إن وجد من يعلم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق الله لعلم وإخلاص وجد واجتهاد في مثل تلك البلدة، وفق الله من يدعمه دعما جيدا له ولطلابه كافيا قدر المستطاع يسد حاجته وحاجة طلابه ومن يزوره وزائريه وما إلى ذلك ومن يلتف حوله ممن هو موطن ثقة من ذوي الصلاح ذوي السنة والتوحيد، سترون خيرا. وذاك الذي يذهب ويتشرد إلى بلاد كذا وذا كذا سيأوي إلى ذلك الملجأ في مكان بعيد من الفتن ويجتمع إليه المئة بعد المئة والمئات ولا تدري إلا وعنده الألف والألفان والأكثر، وهؤلاء يخرج منهم الخارج يسد فراغا، فإن كل واحد منهم له قسطه بإذن الله عز وجل من النفع في المجتمع بقدر ما أعطاه الله من الخير إمامة وخطابة ودعوة وعلما وتعليما ونفعا وإحياء للبلد. وما ثبتت السنة وثبت العلم والتوحيد في بلد إلا وثبت له الخير كله بإذن الله، وتلاشت الأباطيل والفتن والأهواء واضمحلت. وعلى ذلك أدلة من كتاب الله وسنة رسوله، قال ربنا عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن زيد بن ثابت: ومن جعل الآخرة نيته فرج الله عليه همه، جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال الزهري: أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجا، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي ثبات العلم وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. بلاد صعدة عدا عليها الرفض وأهان كبراءها وعزتها وشرفاها. أناس تجمعوا من هنا فارغ ومن هنا فارغ، ومن هنا سكير ومن هنا عربيد ومن هنا ومن هنا، ويعدون على مشايخ كبار وعلى مساجد وعلى إلى آخره كما هو معلوم. وهي مشهورة بالشراسة، صعدة مشهورة بالشراسة، حتى في كثير من الأماكن في المناطق اليمنية. ومع ذلك حصل ما ترون، أولا بذنوب، ثانيا بضعف التوحيد، ثالثا بأمور يعلمها الله كثيرة ما هو موطن تعدادها. وفي هذا البلد ليس هو والله يعني بأكثر عددا من البلدان التي نزحت وشردت، ولا أكثر قوة وأموالا من البلدان التي شردت ونزحت، ولكنه التوحيد والسنة، دافع الله عن التوحيد والسنة، وأهان الرفض ونكس رأسه في متسع يسير وماذا وموطن قليل، مقدار يعني ما يتعدى ربع أو ماذا نصف كيلو مربع كما يقال، يعني ماذا مئة أو نحو ذلك. الشاهد من ذلك ليس والله هذا أنها شجاعة، الحق يقال، ولا هذا أنها كثرة مال، الحق يقال، مساكين نحن كلنا، ولا هذا أنها أيضا استماتة وبسالة، وكذلك أيضا إنه دفاع الله عن دينه وتوحيده وعن السنة. دافع الله عن هذا الخير، صدق الله وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وربما يكون حياة الصومال حياة علمية سلفية دينية، على يعني تعتمد على ما تقدم ذكره من النفع العلمي والديني. أما هذا مشرق وهذا مغرب، هذا صوفية، هؤلاء تكفيريون، محاكم هذه يا إخوان محاكم إخوانية، أنا أقول لكم محاكم إخوانية إخوانية، وإذا كانت إخوانية انظروا ماذا صنعت بالصومال، ما أسسته على علم. هذه فرصة التبشيريين، هذه فرصة التكفيريين قاعدة وغيرها، هذه فرصة الباطنية والمكارمة، وسائر من يريد أن يبطش له فكرا ونصرا ذهب إلى البلاد الفقيرة، يعطيهم الشيء اليسير ويسلب منهم الكثير، يأخذ أبناءهم على مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك. وقبل سنين كان يفيدنا الشيخ رحمه الله، وحسب ما نشرت بعض الجرائد والمجلات، أن بلاد قبلة كان فيها مستشفى يدعو إلى التنصير، وفيه قسط في صعدة كان في الجمهوري من ذلك، مستشفى الجمهوري صعدة، فتنصر من تنصر عن طريق أمور. الأمر الأول الأدوية والعلاجات، فإن المريض يمرض فإذا وجد من يعالجه بأي وسيلة دخل، فإذا دخل عند تبشيري ناصري رافضي أياً كان، وأحسن إليه وأكرمه وأعطاه، إنما يتقي الشبهات من عنده علم ويحذر هذه الفتن، أما عوام الناس صيد الإحسان إليهم وحطب كل الفتن، هم لأول من أخذهم، فمثل هذا إن أحسن إليه أخذه إلى أي فكر كان، سواء بالأدوية أو كذلك أيضا بالأغذية جوع، أو كذلك بالهدايا والعطايا والزيارات، ما حد يلتفت إليهم، الأمن فالت ولا حد يبحث عنهم، أو كان كذلك أيضا بمحاولة بسط الصلح والنفوذ بين الناس لتهدئة الأوضاع، فإن مثل إذا كان الحروب قائمة والأوضاع يأتي من يبسط نفوذه عليها أو على الأقل يهدئ الوضع ويأمن الناس، هذا الناس يفرحون، يريدون الراحة، ولو التقاط نفس، يلتقط له نفسا أياما استريح، وأمثال ذلك. أو رحلات وفيز إلى دول يربيه هو كما يريد، فإنهم إذا رحلها الرافضي أو إذا رحلها النصراني أو إذا يرحلوا يربيه ونشئه كما يريد ويرجعه على المقصود. آه آه، لا ندري إلى أين ذهب اليمن، البلاد اليمنية لا ندري أين مصيرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدافع عنها وأن يمكن لدينه الحق فيها وفي سائر بلاد المسلمين. إيران خطيرة يا إخوان، يعني ما تستعمل القوة ولكن تستعمل الدعوة. إيران خطيرة، تستعمل الفكر، مركزة على الدعوة جدا. إن قلت إن إيران أشد بلدان، أشد الدول حرصا على الدعوة وبالأخص على الزندقة، وإلى ما هي عليه ما هو بعيد، هي عندها بترول وعندها أشياء وعندها، ومع ذلك سكانها هناك ما هم بالمترفين، حالة يعني بسيطة جدا، كما يذكر بالذين يذهبون هناك وتسخر أموالها للدعوة وتريد أن يصل مالها إلى كل قطر ودعوتها إلى كل قطر وتصدرها عن طريق المال والمادة. إيران خطيرة.

سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول

أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض

لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي

يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

أنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة

النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن

الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم

بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل

السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك.

نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.

أنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون.

العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن من

عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة

إله غيره ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل

0: الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أمر الله عباده أن يخافوه، وجعل الخوف منه شرطاً من شروط الإيمان به. قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا يخاف الله عز وجل، ولا يجوز له أن يشرك في الرهبة من الله سبحانه وتعالى غيره. قال سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فمن أدت به رهبته إلى أنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الإرهاب من شدة العقاب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من البادية، قدموا المدينة فاجتووا المدينة، تغير عليهم الجو فمرضوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود، يلحقوا بإبل الصدقة، فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم أتوا بإرهاب شديد على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقابلوا المعروف بأشد الإنكار، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود وارتدوا عن دين الله. وجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما ظفر بهم أمر بهم، فسملت أعينهم ووضعوا على الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء المفسدين في الأرض المرهبين لعباد الله المؤمنين أملا بكلام رب العالمين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا. فالله أمر بالخزي للمفسدين في الأرض المرهبين لعباد المؤمنين. وإن أول من أرهب المؤمنين وسن القتل: لا تقتل نفس ظلما إلا ويحمل من دمها إثما ووزرا وكفلا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن هذا الإرهاب والقتل ظلما وبغيا وعدوانا والفتنة على الناس، أول من سن القتل. والله يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده على ما عنده من الخير، فشرع في توعده وتهديده وإرهابه إلى أن قتله: لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هذا أول إرهابي سن القتل. وهكذا ما صنعه فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد وأبقى. وعيد شديد لمن آمن بالله عز وجل وترك الشرك والكفر. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. الآيات: كيف يتسنى للإنسان يعبد الله إلا إذا تيسر له أمن وبعد عن الإرهاب والخوف والإزعاج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في جهنم، فأمر بالهدوء إلى أن يبرد الجو، ثم يصلي إنسان في جو هادئ حتى لا يحصل له إزعاج في صلاته، فيؤدي صلاته كما أراد الله عز وجل بدون إزعاج ولا قلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حتى وإن كان شيئاً مقلقاً يسيراً، فكيف بالقلق على الناس في دمائهم وأعراضهم وأبنائهم وفلذات أكبادهم وزينة حياتهم وبيوتهم ومساكنهم وغير ذلك ما هم فيه؟ لا يرضى بذلك دين ولا عرف ولا يرضى بذلك شرع ولا عقل. إن أمر الأمن أيها الناس وتجنب الإرهاب أمر من حياة الإنسان الضرورية، من الحياة الضرورية. امتن الله على أهل قريش بقوله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال: إن أول بيت وضع للناس الذي بكت مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم دخله كان آمنا. فمن فضل الله عز وجل أن أمن بيته، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته، لا اعتداء على أموال ولا أنفس ولا على أعراض، حتى على الشجر، حتى على الطيور، حتى على الدواب. نهى عن الصيد في الحرم، لا يعتدى حتى على الحيوانات ولو كان من جنس الصيد. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهكذا المدينة، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو هوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. كل ذلك حفاظ على هذه الأمكان حتى رعب الدجال وإرهاب الدجال لا يدخلها، يجوب الأرض كلها، ويجعل الله على أنقاب المكة والمدينة ملائكة يحرسونها من رعب الدجال، حتى يبقى الناس آمنين أدون عبادتهم برغبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى بلا إرهاب ولا فساد ولا فتنة. ومن أراد إرهابا في بيت الله عز وجل فإن الله يعاقبه لو كان في بيته على فراشه، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، عاقبه الله ويذيقه العذاب الأليم ولو كان في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أراد أحد بها بالمدينة سوءا إلا نماع كما ينماع الملح في الماء. كل ذلك من مقاصد الشريعة ومن حرص الشريعة على أمن العباد، أن يؤدوا دينهم بغير خوف ولا إرهاب ولا قلق في بيت الله عز وجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحدود شرعت من أولها إلى آخرها حفاظًا على الأمن وإبعادًا للإرهاب والإزعاج للمؤمنين والقلق للمؤمنين. وتأمل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا لأنه إذا فتح باب القتل والقتال وإراقة الدماء والفتن فإن الناس لا يعيشون في أمن، بل يعيشون في رعب وقلق وابتعاد عن مقصودهم الشرعي الذي من أجله خلقوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع حد السرقة إبعاداً عن الإرهاب، حتى لا يبقى خائفاً على بيته وعلى ملكه وعلى جيبه وعلى ماله. شرع حد الزنا إبعاداً للإرهاب، حتى لا يبقى خائفاً على عرضه ولا ما هو من شؤونه وعلى أهله. وهكذا شرع الجهاد في سبيل الله، كل ذلك حرصاً على أمن العباد وسلامة العباد في دينهم ودنياهم، ولا يبقون خائفين من أعداء الله ورعب العدو. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فشرع ذلك لصد عدوان المعتدي المرهب المفتن المقلب. حدود بشتى أنواعها شرعت ووجبت في كتاب الله صداً لعدوان المعتدين على الأموال، على الأعراض، على الدين، على الممتلكات. خمسة أمور وضعت الشريعة لحفظها وصيانتها بإجماع الأمة وسائر الملل. خمسة أمور، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الخمسة الأمور وضعت الشريعة لصيانتها وحفظها بإجماع الملل كلها. وقد جمعها الله عز وجل، جمع الله صيانتها في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه صيانة الدين بتوحيد الله، ومن أقام توحيد الله فإنه يجره إلى إقامة ما عداه. قال الله سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ الدماء، حفظ الأنفس، حفظ الأرواح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نرزقهم وإياهم. حفظ النسل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حفظ العرض وصيانة العرض وصيانة النسل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حفظ العقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان. وهذا حفظ المال أيضا. لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. حفظ العرض إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه صيانة للماء للدين، صيانة للنفس، صيانة للعقل، صيانة للنسل، صيانة للعرض، صيانة للمال. وهكذا في قوله تعالى: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات المرادفة لهذه الآيات. وهكذا في قول الله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر يغتال العقول ويجلب من وراء ذلك انتهاك الحرمات من دماء وأعراض وأموال وغير ذلك. هذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواعها. فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا أن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية. قتلوا الأنفس صغاراً وكباراً ورجالاً ونساء، وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق، قطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني. وهدموا الديار، هدموا الديار وأفنوا الأموال، دمروا الأموال، ولا يسلم منهم إلا من كان منهم أو على شاكلتهم. وأما من لم يكن منهم فإنهم لا يرون له أحقية في الإنسانية ولا في الحقوق الضرورية. وهكذا اعتدوا على العرض سواء بالمتعة أو غير ذلك، وإذا هجموا على قرية وأخذوا ما فيها وقالوا هذه يأخذون ما فيها من هدم وما كان يتعلق به وما كان من ممتلكات، ودمروا بيوته وأخذوا ذلك ما يسمى بغنائم المجاهدين الفاسدين المفسدين. اعتدوا على الأنفس، اعتدوا على العقل بالسحر والشعوذة والدجل والتلبيس، وأفسدوا عقول الناس بالتماثيل وغير ذلك حتى أبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأي شيء من الضروريات الخمس سلم منهم؟ لا سلم منهم دين، ولا سلم منهم سلمة أنفس ولا أرواح، لا رجال ولا نساء ولا أطفال، ولا شيوخ ولا صغار ولا كبار. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات، وحاصروا المسلمين ومنعوهم ما هو حق لهم شرعا، حتى الهرة لا يجوز لها أن تمنع من ذلك فضلا عن غيرها. أي شيء أبقوا من الضروريات الخمس؟ وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات فسلبوها ونهبوها ولبسوا وأرغموا على أصحابها وأقهروا الناس، حتى أصحاب الدكاكين ومن يواليهم يضغطون عليهم بالتبعات والعطاءات والتلبيسات، وهذه زكاة ولو كان في عدد يسير من الأغنام أو المزارع اليسيرة أو غير ذلك. إن لم يعطهم ذلك آدوه وآذوه وفتنوه. أي حياة هذه؟ هذه حياة فرعونية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. ماذا صنعوا من الضروريات الخمس؟ ماذا أبقوا للناس؟ ماذا أبقوا للناس من أمور دينهم ومن أمور أنفسهم إلا من وافقهم، وإلا فلا حقية لغيرهم. ومن أمور ومن العقول أيضا وتثبيتها على الحق، فإن العقل السليم مفطور على الدليل الصحيح كما أبان ذلك الأئمة رحمة الله عليهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هؤلاء غيروا الفطر ومسخوها وأبدلوها بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله الحديث. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.
2: وأخ يقول: قال أنا طالب علم ووالدي طلق أمي وأنا في بطنها حمل، وهو الآن مع الروافض ويريدني أن أترك طلب العلم وأذهب إليه، هل يجوز أن أهجره؟ لا تهجره، ولكن لا تصدقه فيما يدعوك إليه، والله تعالى قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمصاحبة بالمعروف تقتضي أنك لا تهجره. واستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد صلة أمها، وكانت مشركة حين زارتها، قال: صلي أمك، ولم يقل اقطعيها واهجريها فيوصل. تدعوه إلى الله تعالى وتدعو له، وإن واصلك واصلته، ولا تطعه في فكره ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، والرفض من أعظم المعصية لله.
3: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.

أمهاته والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر مناقب وفضائل المهاجرين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا إليه لنصرة الإسلام وابتغاء الفضل من الله والرضوان. وتقدم أن طبقة المهاجرين هي الطبقة الأولى في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولأن الله تعالى كلما ذكر المهاجرين والأنصار في كتابه الكريم قدم ذكر المهاجرين، ولأن الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة كلهم من المهاجرين رضي الله عن الصحابة أجمعين، ثم بعدهم الأنصار رضي الله عنهم. والأنصار هو اسم لقبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكانوا يسمون في الجاهلية بالأوس والخزرج، أو كانوا يسمون ببني قيلة، وقيلة هي أم أوس وأم خزرج، آباء هاتين القبيلتين فهما أخوان وأمهما قيلة. فلما جاء الإسلام سماهم الله تعالى بالأنصار، وهم ساكنوا المدينة، ساكنوا طيبة التي هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن غيلان ابن جرير قال: قلت لأنس رضي الله عنه: اسم الأنصار هل كان اسما تتسمون به، أي قبل الإسلام، أم سماكم الله به؟ قال: بل هو اسم سمانا الله به، فهو اسم إسلامي، أي لم يطلق عليهم إلا بعد الإسلام لما لهم من المواقف العظيمة في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت أصولهم رضي الله عنهم من قبائل يمنية، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. نفس ربكم أي تنفيسه وتفريجه عن المسلمين من قبل اليمن، فكان أولهم طليعة الأنصار الذين نفس الله تعالى بهم عن المؤمنين المستضعفين في مكة، فهاجروا إليهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى أهل اليمن في نصرة هذا الدين في زمن الخلفاء رضي الله عنهم، وفتح الله تعالى بهم الفتوح. فهؤلاء الأنصار الذين يشملون عددا كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يتمثلون في هاتين القبيلتين الأوس والخزرج،
هم من خيار الناس، هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بالثناء الكثير ووعدهم جميعاً بالجنة بقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله تعالى عليهم بالجنة، أو أثنى الله تعالى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم ووعدهم بجنته. ولذا لما جاءوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام حين خذله الناس، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني فأبلغ دين ربي، من ينصرني فأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فأتاه الأنصار قالوا: نحن ننصرك ونحن نؤويك، فما لنا؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة. فنصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وآووا المسلمين وقدموا المسلمين على أنفسهم. كان من أتاهم مهاجرا قدموه على أنفسهم وأحسنوا إليه. ولذا أثنى الله تعالى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار أي المدينة، سكنوا المدينة قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي لو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ما أعطاهم لا يجدون في نفوسهم ولا يحملون عليهم في نفوسهم لسلامة صدورهم ونقاء قلوبهم وحبهم للمسلمين. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة، أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين حاجة شديدة. وهذا من أعظم الصفات ومن أفضل ما يكون في الإنسان. ولذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، عندنا مزارع ونخيل، اقسمها بيننا وبين المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يريد أن يبقى لهم مالهم. قالوا: إذن تكفون المؤنة أن يعمل المهاجرون في مزارعنا ونشترك في الثمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. جاء أيضا في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين. لما فتحت البحرين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي أرضها ومزارعها للأنصار مكافأة لهم، فماذا قال الأنصار؟ قالوا: لا يا رسول الله، حتى تعطي إخواننا المهاجرين مثل ذلك، أي لا نريد أن نأخذ أخذا أو ننال عطاء وليس للمهاجرين كذلك، بل إما أن تعطيهم كما تعطينا وإلا فلا نريد. قال: أما لا فاصبروا فإنكم تلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كرم عظيم عندهم رضي الله عنهم وإيثار، حتى شعر المهاجرون بذلك. جاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، لقد ذهبت الأنصار بالأجر كله، أن يجاهدون كما نجاهد ويصلون ويصومون كما نصلي ونصوم
ومع ذلك يبذلون ويؤوون وينفقون ويشركون المهاجرين في أموالهم. ذهبت الأنصار بالأجر كله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، ما دمتم داعين لهم ومثنين عليهم فإنكم تشاركونهم في الأجر. آووا المسلمين. كان المسلمون يعذبون في مكة، يشردون، منهم من قتل تحت وطأة التعذيب، ومنهم من فر إلى الحبشة وإلى بلاد بعيدة، ومنهم من استخفى بإيمانه ولم يستطع أن يظهره، حتى فتح الأنصار بيوتهم وبلدهم وبذلوا أموالهم لنصرة المسلمين، فأعز الله الإسلام. وكان عطاؤهم وكرمهم شيئا لا نظير له، يستغرب الناظر فيه. ومما يدل على ذلك قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين، وبين سعد بن الربيع وهو من الأنصار. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا، فتعال أقاسمك مالي. آخى بيني وبينك الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقسم مالي بيني وبينك، وإن لي زوجتين، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا مضت عدتها تزوج بها. فهذا الكرم كرم لا نظير له، فقابله عبد الرحمن بن عوف بكرم عظيم وعفة كبيرة، فقال: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوا على السوق، فاتجر عبد الرحمن وصار من أثرياء الصحابة وتجارهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا بذل الأنصار وإيواءهم للمهاجرين وتقديمهم لهم على أنفسهم في مواطن كثيرة، والشاهد على ذلك كثير، وهذه إشارة إليه. ولذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب هؤلاء الأنصار علامة الإيمان، وجعل بغضهم علامة النفاق. فلا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا أردت أن تختبر الناس وتتبين المؤمن من المنافق، فهذه علامة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة المؤمن، وفي رواية: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وجاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فلن يكون بغض للأنصار إلا من منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولا يكون حب للأنصار إلا من مؤمن صادق الإيمان. كيف لا يحبهم المسلم وهم الذين قدموا أموالهم وأرواحهم وفتحوا بلدهم وبيوتهم لنصرة الإسلام؟ هم الذين صبروا،
هم الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، هم الذين نصروه حين تخلى عنه الناس، هم الذين آووه حين ضيعه الناس عليه الصلاة والسلام. فكان للأنصار السبق في ذلك، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فنشهد الله جل وعلا على حبنا لهم وحب من يحبهم، ونشهد الله جل وعلا على بغضنا وعدائنا لمن يبغضهم ولمن يعاديهم. ولذا كانوا هم أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموه من نصرة للإسلام. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام نساء وصبيانا من نساء الأنصار وصبيانهم مقبلين من عرس، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا، أي قام منتصبا، وفي بعض الروايات قام قياما طويلا، فجعل يقول: اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها صبي لها، فكلمته فكلمها عليه الصلاة والسلام ثم قال: والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، كررها مرتين عليه الصلاة والسلام لما لهم من نصرة لله ولرسوله ولدينه، فكانوا أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، الأنصار رضي الله عنهم أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أخص الناس به، ولذا أوصى بهم وحرَّض على الإحسان إليهم. فكان مما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومعنى كرشي وعيبتي أي هم خاصتي وموضع سري وأقرب الناس إلي، فإن الكرش من الإنسان هو ما يستقر فيه الطعام، والعيبة هو الدولاب أو الإناء الذي يجمع فيه الإنسان ثيابه وأثاثه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في هذا التشبيه بقوله: الأنصار كرشي وعيبتي، أي هم موضع سري، وهم الذين آوي إليهم، وهم أقرب الناس إلي. وأيضا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. والدثار والشعار هما من اللباس، فالشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، ما يسميه الناس بالثياب الداخلية، والدثار هي الثياب التي تكون فوق الشعار. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار، أي هم الثوب الملاصق للجسد، والناس بعدهم. فالناس دثار أي وهم الثياب الظاهرة.
وهذا لحبه لهم وقربهم منه رضي الله عنهم. فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام حين جاء في بعض الغزوات: أعطى أناسا ولم يعطي الأنصار، أعطى المؤلف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. فقال بعض شباب الأنصار قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا؟ قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فجعلوا يبكون رضي الله عنهم حتى بلوا لحاهم وقالوا: رضينا يا رسول الله، أي لا نريد الدنيا. ولذا كان يوصي بهم، جاء في الصحيحين أو جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته، وجاء في بعض الألفاظ أن أبا بكر وعمر مروا على أناس من الأنصار وهم يبكون، أو أبو بكر والعباس، فقالوا: ما يبكيكم؟ قالوا: خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء، أي الموت، وذكرنا مجلسنا منه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه معصوب بعصابة، فجلس على المنبر، وكان آخر يوم جلس فيه على المنبر. فأوصى الناس وقال: أيها الناس، إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون حتى يكونون أو حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمر أمتي شيئا يستطيع أن ينفع به أحدا أو يضر به أحدا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم وليكرم محسنهم رضي الله عنهم. فكانت هذه من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام بإكرام محسنهم والقبول منه والمجاوزة عمن أساء منهم مهما أساء. ولذا قدر هذا كبار الصحابة وعرفوه. جاء في الصحيحين عن أنس قال: سافرت يوما مع جرير ابن عبد الله البجلي، جرير ابن عبد الله من بجيلة من اليمن، سيد قومه كبير قومه، سافر يوما مع أنس. قال أنس: فكان يخدمني وهو أكبر مني، فقلت له: لا تفعل، لا تخدمني. قال: والله لقد رأيت الأنصار تصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، عاهدت نفسي أو آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. عرف هذا

0: وليتجاوز عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن من أفزع أحدا منهم لقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه. من أفزع رجلا منهم فقد أفزع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وجاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، وقد تعبوا من سقي المزارع ومن إخراج الماء من الآبار، فقالوا: إلى متى نبقى ننزع الماء من الآبار؟ لو أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا الأرض أنهارا. فاجتمعوا بجماعتهم ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، والله لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكم إياه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني إياه. فالأنصار تراجعوا، قالوا: جئنا نطلب أن يفجر لنا الأرض أنهارا، وقد وعدنا بهذا الوعد أننا لا نسأل شيئا إلا أعطانا إياه، ولا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه إياه. الدنيا تريدون؟ قالوا: لا، غيروا السؤال، سألوا الآخرة. قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يغفر لنا. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم. كان المجيء لسؤال شيء من الدنيا، ولكن لحبهم للآخرة ورغبتهم فيما عند الله. لما سمعوا هذا الوعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام اختاروا الآخرة، اختاروا الآخرة وأن يغفر الله جل وعلا لهم، فدعا لهم بالمغفرة ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا هم المغفور لهم، فكانوا المطهرين من الذنوب، غفر الله لهم في وجودهم، وغفر لأبنائهم وأبناء أبنائهم قبل أن يوجدوا. وهذا من كرامات الله لهم، أن غفر لمن لا يزال في علم الغيب قبل أن يوجد بفضل آبائهم وما كانوا عليه من الصلاح. فهؤلاء الأنصار الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام بايعوه، فارقوا كل العرب لإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: هذه عدة أوراق يقول فيها: سمعنا اليوم أخبارا بتحرير بلاد سوريا من النظام الرافض النصيري، فهل هذا الخبر صحيح؟ أوراق كثيرة. نعم، صحيح هذا الخبر، وقد فرح به المسلمون في العالم كله، ونسأل الله تعالى أن يتم هذه الفرحة وأن يرينا الخير، سواء فيما حصل من خير في سوريا أن يتمه على خير وصلاح ونفع للمسلمين، وهكذا في اليمن أن يكون نظير ذلك. سبحان الله، في خلال 10 أيام عدة محافظات كبيرة وبلدان واسعة

0: حررت. في ليلة واحدة أمس في العصر أو في الليل كانوا لم يدخلوا مدن من أكبر مدن سوريا، حمص ودمشق، وما صلوا الفجر اليوم إلا فيها. نصر عظيم، الناس يكبرون في كل مآذنهم ومساجدهم ويفرحون، فقد مضى عليهم ظلم كبير، قتل منهم مئات الآلاف وشرد ملايين من الشعب، وسجون الظلم والعدوان مليئة بالرجال والنساء. تجمع عليهم شذاذ البشرية من مناطق كثيرة، من إيران، من لبنان، من العراق، من باكستان، من أفغانستان، ولكن كما قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فإذا جاء نصر الله فلن يقف أمامه شيء، والرعب إذا دب في قلوبهم لا يحجزهم شيء. كل إنسان لا يلوي على نفسه يريد الفرار والنجاة بنفسه. فنسأل الله تعالى أن يسمعنا الخير فيما يأتي من الأيام، سواء في اليمن أو في سوريا أو في لبنان أو في العراق. ويا له من نصر عظيم إذا كسر، وقد كسر بفضل الله، المد الشيعي. هذه كسرة للشيعة في العالم، ليست في سوريا فقط. جهود يبذلونها وخطط يسيرون عليها من نحو 50 سنة، أموال أنفقوها طائلة، تحالف معهم قوى الشر في العالم، وفي عشية وضحاها تكون هذه الأحلام كسراب بقيعة، وترجع البلدان إلى أهلها، أهل السنة المسلمين. هذا نصر عظيم. هذا اليوم يعتبر في الحقيقة يوما عظيما، يوما كبيرا بالنسبة للمسلمين، ليس لأجل سوريا فقط أو لأجل إسقاط النظام هذا النصيري، لكن لأجل كسر الشيعة. فكسر الشيعة في العالم يبدأ من هناك إن شاء الله، وهذه تعتبر إن شاء الله هي الطريق الصحيح لتحرير فلسطين، فلا يتم تحرير فلسطين من اليهود وما حولها دول رافضية، إنما تحرر إذا كان ما حولها دول سنية. وننصح إخواننا وأنفسنا جميعا أننا ندعو لهم، لا نغفل أن الله يكسر الشيعة ويمكن لأهل السنة. فهؤلاء المقاتلون نسأل الله أن يكونوا خيرين صالحين، نسأل الله لهم الصلاح والخير، وأن يعينهم على ما هم عليه. ومهما وجد عندهم من مخالفاتهم من أهل الإسلام، فهم خير بكثير من الرافضة. فالدعاء لهم، وهكذا الدعاء لسائر المسلمين في البلدان، أمر مهم. فالمسلمون اليوم كما سبق من كل مكان يتواصل الإخوة بنا، كلما أردنا نقرأ شيئا يتواصل بعض الأخوة ويأتينا بأخبار سارة. نعمة عظيمة. ماذا قال الله في انتصار الروم على الفرس؟ والروم كانوا نصارى كفار. قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فأخبر الله أن المؤمنين يفرحون بنصر الله للروم على الفرس، لأن الفرس كانوا أهل شرك والروم كانوا أهل كتاب وهم أقرب إلى المسلمين. كيف واليوم انتصر المسلمون على الفرس؟ فرح عظيم للمسلمين في كل العالم، يعتبرون هذا اليوم عيدا. فالله الله يا أهل اليمن بالتأسي بإخوانكم 10 أيام. اليمن أظن ما تحتاج 10 أيام، تحتاج 3 أيام إن شاء الله. أغلب المناطق التي سيطر عليها الحوثي الآن أهل سنة، والله لو قام من كل حارة 10 أو 20 لأطاحوا بالحوثي في ثاني ليلة. ما يبقى له بقية. أين خير لهم؟ عيش بقهر وإذلال وابتزاز لأموالهم، وقتل لخيرتهم، وسجون لرجالهم ونسائهم، أو توكل على الله سبحانه وتعالى وتنسيق مع من شاء الله أن يسقوا، ومن تقبل أخذه الله شهيدا فهذه كرامة له، ومن جرح يعافيه الله، ومن انتصر يكرمه الله بالعزة. فهذا الموقف إذا كان هناك تدبير صحيح من أولياء الأمر، من القادة، من التحالف العربي، من المسلمين في شمال اليمن، أحسن فرصة لكسر الحوثيين. الرافضة مكسورون في العالم، مهزومون. أهل العراق في ذعر شديد، رافضة العراق والحشد الشعبي انتشروا على حدود سوريا في ذعر، وهكذا غيرهم. والمعنويات منهزمة، فاستغلوا الفرصة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على استغلال الفرص، فوالله إنها نعمة. فنداؤنا لأولياء الأمر في اليمن وللقادة وهكذا للتحالف العربي أن يستعينوا بالله في كسر الحوثيين. الناس في شمال اليمن قد سئموا الحياة مع الحوثي، كلهم سيقوم عليه، لكن يحتاجون منكم إلى تشجيع، يحتاجون منكم إلى بدء. لا يمكن أن يقوم ناس مواطنون بجهودهم إلا إذا وجد لهم تشجيع، وأن يبدأ القادة وأولياء الأمر في جبهاتهم يحركونها. فإذا حصل ذلك بإذن الله تعالى أيام يسيرة معدودة، وهذه البلدان بيد المسلمين وقد طهرت من الرافضة. الناس سئموا العيش تحت حكم الحوثيين ووطأتهم، أذلوا الناس. فالله الله في استغلال هذه الفرصة، الله الله في السعي في كسر شوكتهم. إن لم يكسروا اليوم متى سيكون كسرتهم؟ والحمد لله الأمور متهيئة، الجيوش موجودة وكثيرة وقوية، وأيضا من الأسباب العظيمة نصر الله وتأييده موجود لمن هو على الحق. أيضا هذه أمانة على أولياء الأمور وفي أعناقهم، هذه شعوب من شعوبهم، كيف يتركونهم تحت حكم الرافضة يقتلون منهم ويأسرون ويسجنون ويسلبون أموالهم؟ هذا في ذمتهم ويسألهم الله عنهم. فوالله لو قامت جهود صادقة أن المعركة ممكن تكون أخسر وأيسر من معركة سوريا. إذا كانت أكبر مدينتين أو من أكبر المدن تتهاوى في ليلة، ليلة واحدة، الساعة 11 في الليل أمس وهم لم يدخلوها، وما صلوا الفجر إلا فيها، نصر عظيم. والناس قامت من الداخل، والرعب إذا دب في القلوب لا يحجز أهله شيء، كل واحد يريد أن يفر بنفسه. فنسأل الله تعالى النصر للمسلمين والتأييد والتمكين. نسأل الله تعالى أن يتم هذا النصر في بلاد سوريا على أحسن ما يكون، وأن ينصر أهل اليمن وأهل العراق وأهل غزة وغيرهم من المسلمين المستضعفين.
1: قال بعض الناس يقولون هذه الحروب في تعز وغيرها أمام الرافضة ومن معهم حروب سياسية، لأن الناس يأخذون فلوس. حينما قلنا هذا خطأ قالوا هذا فتوى شيخ أبي بلال، هذا هل هذا صحيح؟ لا، مو صحيح أن يقول هذه حروب سياسية، هذا مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والناس تختلف بحسب نياتها. فمن قاتل الرافضة في الثغور في تعز أو في باب المندب أو في غيرها من الأماكن ويقصد بقتال هؤلاء الفجر الأنجاس حماية حوزة الإسلام والدفاع عن دين الله وعن أعراضهم، يدافعون عن أعراضهم وعن بلدانهم المسلمة فهؤلاء مأجرون إن شاء الله. إنما الأعمال بالنيات، ولا شك أن هناك سياسات حاصلة، هذا ما في أحد ينكره أن هناك سياسات حاصلة، لكن هؤلاء لو ترك المجال لهم لأهانوا العباد ودمروا البلاد. فلابد من طائفة تقف أمام هؤلاء الفجرة، ويدعى لهم من وقف أمام هؤلاء الفجرة يدعى له أن الله يدفع به الشر، أن الله ينصر على هؤلاء الأرفاض. فإنه لو جلس كل واحد في بيته وقال هذه سياسة هذه سياسة، والله لاقتحموا البلاد بلدة بلدة، لاقتحموا البلاد بلدة بلدة وما رحموا واحدا. والحمد لله يسر الله من يدفع شيئا من الشر، يسر الله من يدفع شيئا من الشر، فيدعى لهم سواء كان دول التحالف أو من يقف أمام هذا الاخطبوط يدعى له. أما سياسة وبعد سياسة وبعدها يعني سيرحموننا إذا تركنا المجال، قلنا هذه حرب سياسة، كل أحد يجلس في بيته ولا تقاتلوا ولا شيء، سيرحمون أحدا ويعني خلاص يكفوا جلسوا في صعدة ويكتفوا بصعدة أبدا، أو يكتفوا بما أخذوا من البلاد صنعة وغير صنعة البتة، والله لا يدمروا البلاد ويهينوا العباد. فهذا الإطلاق مو صحيح أن حرب سياسة وخلاص ويأخذوا فلوس. طيب ويبغوا يحتاجوا ذخيرة ويحتاجوا إلى أشياء، من أين يأتوا بهذه الأشياء؟ وكما سمعت في الحديث فإن مناط ما ذكر على النية، فالذي يقاتل لإعلاء كلمة الله ورفع منار الإسلام ورفع راية الإسلام هذا على خير الله، وإن قاتل ربما الذي في صفه بجانبه يقاتل لأمر آخر يقاتل لغرض آخر، وهذا يقاتل لأجل الله وهم في صف واحد فهنيئا له. الحروب المتقدمة ضد التتار وغير التتار يعني كلهم على النية سواء، يا أخي يخرج في الصف من المنافقين من يخرج مع رسول الله، يخرج من يخرج مع رسول الله، هؤلاء نياتهم يعني إعلاء دين الله. رسول الله قال الرجل سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله، هذا يدل على أن يجتمعون في صف واحد ربما وتختلف نياتهم. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وربما يجتمع في الصف الواحد صاحب سياسة وصاحب أغراض دنيوية وصاحب كذا، لكن العدو مجرم ما يرحم، العدو أمام المسلمين ما يرحم. فهنيئا لمن قاتل لهذه النية الطيبة، وأنه يقاتل ديانة وحماية لحوزة الإسلام، فلا يثبط لا يثبط ما دام أنه قد رغب في هذا واختار هذا الخير وأحب أن يكون في ثغر من الثغور يحمي حوزة الإسلام، هذا على خير هذا على خير. يا أخي لا شك أنها سياسة حاصلة من إيران الخبيثة هذه تريد تدمر البلاد، ومن أمريكا أيضا تريد تدمر البلاد. الحمد لله يسر الله من يقف في وجوههم، وإن كان ربما أمور سياسة حماية بلدان، لكن والله يحسن الظن أن هؤلاء يقاتلون الرافضة لأنهم يريدوا دين الله ويريدوا إهانة العباد، يحسن الظن ببعضهم من قل الأحوال، فإنهم بنوا دولتهم على الخير في الأصل، دولة سلفية ودولة أصحاب عقيدة جميلة وطيبة ويبغضون الروافض. والله لولا أن الله يسر هؤلاء الله أعلم كيف كان الحال، الله أعلم كيف كان حال البلاد وحال العباد الآن لولا أن الله يسر هذه الدول التي وقفت أمام هذا الأخطبوط، الله أعلم كيف مصيرنا كان. هذا من باب دفع رب العالمين الناس بعضهم ببعض من هذا الباب، أما أن نقول حرب سياسة ونثبط أبدا، ولا يجوز أرى أنه لأحد أن يثبط عن قتال الرافضة إلا من نستطع أننا نقاتل ندعو ندعو لهؤلاء المقاتلين أن الله ينصرهم على أعدائهم أعداء الدين، هذا أقل الأحوال. أما تجلس ديدنك هكذا سياسة وذاك بعضهم يقول هذا الذي أصابك أنهم هجموا على بيتك كل ذلك بسبب أنك افتيت بقتال الروافض، إيش من كلام هذا يا مخذول، هذا كلام غير مقبول، والله غير مقبول. هكذا يتصل بي بعض الإخوان من مناطق تلك قالوا والله يقول لي هكذا، يقول هذا الذي حصل في بيتك هجموا على بيتك وأخذوا مالك وأخذوا كذا هذا كله بسبب أنك أفتيت بقتال الرافضة، هذا نعتبرها من قبله وهذا كرامة له وأراد الله ابتلاءه، وإيش فيه؟ وأعداء الله يعني يغفلون عن مثل هذا الأخ وهو يساند الخير، ساند الخير واقف أمام هؤلاء والله ما يغفلون عنه. فهؤلاء أعداؤنا كما قال الشيخ يحيى، قال أعداؤنا، ووصي أولادي أن الرافضة أولاد أولادنا، أن الرافضة هم أعداؤنا، هم أعداؤنا. ومن الذي يقاتل الآن؟ ما هم الرافضة الذين يقاتلون؟ من الذي يقاتل؟ الشعار المرفوع شعار الحوثيين وشعار الرافضة، وهم جل الناس الذين في الصفوف، وهم في الصفوف يسبون عائشة ويستهزئون بالدين ويهينون أهل الإسلام، وجاءوا إلى عدن وأدنوا بحي على خير العمل. من هؤلاء؟ جماعة الآخرين الذين نشير إليهم يؤذنوا بحي على خير العمل. فدخل في صفهم سياسي، ودخل في الصف الثاني سياسي، لا شك في هذا، دخل في هذا وفي هذا. يعني يتفرج على الرافضة ويقول خلاص حرب سياسة؟ يا أخي هذا حرب بين الإسلام والكفر، حرب بين إيران وبين المسلمين، بين إيران وبين المسلمين، حرب بين أمريكا وبين أهل الإسلام. ولولا أن الله يسر هؤلاء الدول بذلوا أموالا لدفع الشر، أنهم يعرفون أنهم مقصودون كغيرهم، وأن الإسلام هو المقصود. الحمد لله أن الله أيقظهم شيئا ما، أيقظهم الله، وإن كان لازال غفلة في بعضهم، لكن الله أيقظهم شيئا ما أنهم انتبهوا لهذا الخطر الذي يداهم البلاد. غفلوا عن قضيتنا تلك، وأننا كنا في صف أو كنا في مواجهة أولئك الفجرة الروافض، وكنا أمامهم وهم غافلون متفرجون علينا. فلعل هذا عقوبة أيضا، لعلها من عقوبة من العقوبات، إذ تفرجوا علينا ونحن نقاتل الرافضة، وهم يقولون بعضهم ربما يقول هؤلاء دبر لهم هذا الذي يرحمنا، هؤلاء مساكين يعني مكر بهم، هؤلاء تآمر عليهم. وهم يعرفون هذا، أن هذه مؤامرة على الإسلام، ما هي على أهل دمج.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: وقد حصل ذلك، هدموا مساجد أهل السنة. كم مسجد هدموا؟ مساجد كثيرة. هذه حرب سياسة أو لا حرب على الدين؟ حرب سياسة والمقصود بها الدين. وبعضهم يريد يثبت حرب طائفية. يا أخي طائفية طائفية ولا كما تقول طائفية، وش في طائفية؟ طائفة أهل الإسلام على جانب وطائفة الكافرين المرتدين في جانب، وش في طائفية طائفية؟ يعني يريدون يظنون أن طائفية هذا خلاص يعني ما يتجوز. يا أخي لابد من طائفة حق تقوم بالحق وتقوم بالإسلام. حرب طائفية سميها ما سميت، ما تسميها، لا زال طائفة على الحق، فهؤلاء يقاتلون أهل الباطل إلى قيام الساعة، سميها ما تشاء. لكن يريدون ينفرون مثل هذا طائفية طائفية، طائفة أهل الإسلام وطائفة الزنادقة. فنعم، ومن كان من إخواننا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فهو على ثغر في دعوته، يعلم الناس فهو أعظم نفع لهم دين الله والتوحيد والخير ويقبل. والذي عنده رغبة أن يسد تلك الثغور فالدعاة إلى الله يقبل على الدعوة، هم على خير والله، التعليم وفي الخير الحمد لله على خير. والذي عنده رغبة، والناس تتفاوت في الرغبات وتختلف أيضا في المشارب، الناس تختلف، بعضهم يحب مثل هذه الأشياء الحمد لله يدفع للخير. وأما قتال غير الرافضة ممن عنده إسلام ولو تظن 1%، عندك شبهة فيه لا تقاتله، لا تقاتله، ابتعد أن يزجوا بك في الفتن، من فتنة إلى فتنة، ربما ما تخرج منها، ربما ما تخرج منها، فإنهم ربما يريدون يزجون بعض الناس بقتال بعض آخرين، بقتال آخرين، يلا كونوا معنا. أبدا ما هم معنا، ما هم معهم أهل السنة في هذا أبدا، معهم في قتال الزنادقة والروافض، فهم أعداؤنا وأعداء الدين. وأما قتال غيرهم فأهل السنة من أبعد ما يكونون، والله لو شبه 1% عند أهل السنة أن هذا مسلم وما رأوه أنه اعتدى عليهم واعتدى على دينهم أنهم يبتعدوا، هذه حروب سياسية، حروب سياسية وأغراض سياسية ولا شك. أما مع الزنادقة هؤلاء قد علم شرهم وعلم ما يريدون يهدفون إليه.
2: أخن يقول هل الرافضة يسبون الصحابة؟ قال بعضهم يقول لا يسبون الصحابة ولا يسبون عائشة، وأن عبد الملك الحوثي اسم ابنته عائشة، هذا مسكين لبسوا عليه. من عقيدة الرافضة التقية، هذا دين، حتى قال بعضهم قالوا نصف ديننا في التقية. ومعنى التقية أي التستر والتخفي أمام المخالف، فلا يظهرون عقيدتهم إلا لمن هو منهم أو يثقون به. أما من كان مخالفا لهم فإنهم لا يظهرون عقيدتهم أمامه، هذا إذا كانوا في طور ضعف، أما إذا قووا أظهروا عقيدتهم. وهكذا الآن مع وسائل الإعلام ظهرت عقائدهم صراحة، التي يعلنونها في مجالسهم ظهرت. فالذي يقول الرافضة لا يسبون الصحابة مسكين، هذا لبسوا عليه، ينبغي أن يعلم ويبين له أقوال هؤلاء القوم الكفرية وطعنهم في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتنقصهم لهم ولعنهم الشديد للعشرة وللخلفاء وللشيخين، فلا تصدق تلبيسهم ولا إعلامهم الكاذب. فقد كان الشافعي رحمه الله يقول ما تحت أديم السماء أشهد بالزور من الرافضة، ما تحت أديم السماء أشهد بالزور وأكذب من الرافضة. ويقول رحمه الله أقبل شهادة كل أصحاب الأهواء إلا شهادة الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب. في نصرة بدعهم. هذا كلام الشافعي رحمه الله الذي عايشهم بالعراق، عايشهم باليمن، ورأى أفعالهم. وهكذا قرأ كلام الشوكاني في كتابه أدب الطلب، أدب طلب العلم، ذكر عجائب. قال: وما رأيت رافضيا قط يصدق مع غير من هو على غير عقيدته. قال: وقد رأيت بعض الرافضة يحافظ على الصلاة في المسجد ويحضر مع المسلمين وعليه بعض سيم الصلاح. قال: فقلت في نفسي: إن كان بقي رافضي فيه خير فهذا. قال: فما هي إلا أيام وقد سمعت عنه بعظائم. فأبدا لا تثق برافضي أبدا.
0: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استو استو. استو ولا تختلف. الله أكبر.

اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سل المسلم بما لا يصح التوسل به وهو محرم. الشاهد هو التوسل بالحال: أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا. أي ويقولون، معطوف على ما على يقولون، ويقولون اجعل لنا من لدنك وليا. والولي المقصود به الذي يجلب لهم الخير. واجعل لنا من لدنك نصيرا، والنصير هو الذي يدفع عنهم الشر. فالولي والنصير بمعنى واحد، فإذا انفرد أحدهما شمل الآخر، إذا انفرد أحدهما شمل الآخر، وإذا اجتمع كان الولي بمعنى من يدفع أو من يجلب الخير، والنصير الذي يدفع الشر. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهم، استجاب الله عز وجل دعاءهم بأن هاجر بعضهم وقدر على الهجرة، وبعضهم لم يستطع أن يهاجر، وجعل له الله عز وجل خير ناصر. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمر عليها بعض أصحابه فصاروا في عزة، بل صاروا أعزة أهلها. توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى فاستجاب دعاءهم. هذا ما يتعلق بهذه الآية.
1: حن يقول: ما هي أشد هذه الفرق كفرا؟ الرافضة والأشعرية والنصيرية والصوفية والقدرية والبعثية. أولا، بعض هذه الفرق لم يكفر لهم العلماء كالأشعرية، هكذا أيضا إطلاق تكفير الصوفية ليس بصحيح، وهكذا القدرية هم طوائف، منهم من هو كافر ومنهم من ليس بكافر، منهم من هو مبتدع. نعم، غلاة القدرية كفار الذين ينكرون علم الله، هكذا غلاة الصوفية أهل الشرك كفار، وهكذا الرافضة والنصيرية. النصيرية هي فرقة من فرق الرافضة. قد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على كفرهم وأنهم أكفر من اليهود والنصارى، وهكذا البعثية الذين كانوا ينكرون الإله، ينكرون الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هؤلاء كفار، فرقة كافرة. حتى كان من شعارهم يقول: لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث. كان قائلهم يقول: رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. فهذه فرق كفرية: الرافضة، النصيرية، البعثية، وكلهم عندهم من الكفر الشيء العظيم. كل هؤلاء ألهوا المخلوقين، الرافضة، النصيرية، البعثية، ألهوا المخلوق ونفوا ألوهية الخالق، ويتفاوتون في كفرهم. وأخي يسأل بسؤال فيه ذكر ميراث وذكر أموال ووصايا، هذا السؤال لو يكتب في ورقة كبيرة ويعطى بعض الإخوة نجيب عنه خطيا أحسن.
2: أهل الإسلام ينفذون مخططات الكفار وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فمنع الحج ومنعت العمرة وقل عدد الحجاج والمعتمرون من أجل المحافظة على الأرواح والأجساد، وفي حقيقة الأمر هو مخطط من مخططات الكفار. قبل أغلقت المساجد، عطل الصلاة الجماعة، فرقت الصفوف، تنفيذ لخطط الأعداء، لكن الذي أمر بذلك ونفذ لم يقصد محاربة الدين، وإنما من أجل المحافظة على الأنفس والأرواح. وها نحن في هذا اليوم بدأ محاربة الجهاد، بدأ محاربة الجهاد ومنع جهاد الحوثيين الرافضة. ليس من أجل الدفاع عن الرافضة، ربما الذي يسعى إلى ذلك ممن قد جاهد الرافضة، ممن قد قتل من آبائه وأبنائه وإخوانه وأفراده، ولكن لأمور أخرى آخر. ما أطلقوا التهم على المجاهدين بأنهم يخدمون الإخوان المسلمين وبأنهم ينفذون أوامر علي محسن الإخواني، ثم تجد محاربة للمجاهدين، اللمس والطعن في المجاهدين الذين يجاهدون من أجل الله، الذين قادوا المعارك، والذين كثير من قادة الجنوب الآن كانوا أفراد تحت هؤلاء القيادة من السلفيين الذين تخرجوا من دار الحديث بدماج. ثم نسمع الآن الطعن واللمس في هؤلاء المجاهدين الذين ما خرجوا من أجل مناصب ولا من أجل رتب ولا من أجل مطامع ولا من أجل أموال، وإنما خرجوا من أجل الله تبارك وتعالى، وهم ماضون على ذلك. وإن حاربهم من حارب وإن لمز فيهم من لمز، والعاقبة للتقوى. وما هذه الحروب إلا نخل وتصفية، ولا يبقى إلا الخلص ممن جاهد الحوثيين من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل المناصب ولا من أجل الرتب ولا من أجل المسؤولية ولا من أجل الوطن ولا من أجل الثروات، وإنما عقيدة من أجل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، من أجل الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مغفل وجاهل من ظن أنه يستطيع أن يتعايش مع الحوثي، جاهل ومغفل من ظن أن الحوثي سيقف في المناطق الشمالية وأنه سيكون رئيسا على الشمال وسيترك لنا الجنوب ونكون دولتان متجاورتان، كل دولة لها حدودها ولها حرمتها ولها مجورتها، فإن مشروعه ليس إلى حدود الشمال وإنما لتنفيذ المخطط الإيراني. نعم يا عباد الله، فالآن يحارب الجهاد باسم أن المجاهدين يخدمون الإخوان المسلمين. ومن الذي تكلم على الإخوان المسلمين؟ أليس الإمام الوادعي رحمه الله تعالى؟ أليس الشيخ الهجوري حفظه الله تعالى؟ أليس طلاب دماج هم الذين حذروا من الزنداني؟ والزنداني كان له شأن في الدولة، وكانت الوزارات كلها بيد الإصلاح، وزارة الأوقاف ووزارة التربية ووزارة الصحة وكذلك الأمن والبحث الجنائي وكل ذلك، ولم يقف في وجه الإخوان المسلمين في اليمن إلا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، والشعب كله كان وراء هؤلاء، فتحت لهم المدارس والمعاهد والجامعات وغير ذلك. ثم يقوم الآن الذي ربما ما يصلي ويتلاعب بالصلاة ويطعن في أئمة وفي مشايخ وفي طلبة علم وفي مجاهدين، فعلينا أن نفيق يا عباد الله، وأن لا نادن بترويج مثل هذه الأشياء وبإيقاف جهاد الحوثيين في بلادنا. نعم يا عباد الله، فباسم الدين والمحافظة على الأرواح والأجساد تحارب المساجد، يحارب الحج، تحارب العمرة، يحارب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قضنا فيما مضى قول الله تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إلى آخر الآية. ها؟ وكان في سبب نزولها أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء. ما معنى قوله من الأمن أو الخوف؟ ها؟ أي من الأمور العظيمة المهمة التي تتعلق وترجع إلى حصول الأمن عند الناس أو الخوف عندهم وإقلاقهم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال: هذه الحالة أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرض غيره. وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما، قد يقاتل في سبيل الله ولا يحرض غيره، وقد يحرض ولا يقاتل. وأكمل الأحوال أن يقاتل في سبيل الله بنفسه وأن يحرض غيره على القتال. قال: فلهذا قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس عليك قدرة على غير نفسك، فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب، فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا، والله أشد بأسا، أي قوة وعزة، وأشد تنكيلا بالمذنب من نفسه وتنكيلا لغيره، وأشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره، أي يجعل تنكيل المذنب تنكيلا له في نفسه ويجعله عبرة لغيره، بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا. وهذه الآية من أعظم الآيات في الأمر بالقتال والجهاد، وتقدم معنا في سبيل الله، أي أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا. وقد سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل يقاتل شجاعة، شجاع يحب القتال، ويقاتل حمية، ويقاتل ليذكر، ويقاتل للمغنم، ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ من هو في سبيل الله من هؤلاء؟ هل الذي قاتل شجاعة في سبيل الله؟ وهل الذي قاتل حمية لوطنه أو قبيلته وعشيرته، هل هو في سبيل الله؟ وهل الذي يقاتل رياء ليقول الناس هو شجاع وهو جريء

هذا في سبيل الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، فرب اثنين أو ثلاثة يقاتلون في صف واحد، وكل واحد نيته تختلف عن نية الآخر. وأيضا مما يتمم القتال في سبيل الله ألا تحصل فيه معصية ولا كبيرة، فلا يحصل فيه غلول ولا أمثالها من الكبائر. ولما مر جماعة من الصحابة على رجل مقتول في بعض الغزوات قالوا: فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه، يعني غل في المغنم قبل أن يقسم. فقاتل في سبيل الله أمر له بالقتال، لا تكلف إلا نفسك، أي لا تكلف أن يقوم غيرك بالقتال، ولا تأثم إن لم يقاتل معك غيرك، فقاتل أنت في سبيل الله ولو وحدك، لأن الله تعالى علم أنه سيقاتل معه المؤمنون. ولذا لما لم يكن مهيئا أن يقاتل معه أحد أو يقاتل معه عصابة قليلة من المؤمنين في مكة لم يأمره الله بالقتال، بل أمره بالعفو والصفح والكف عن القتال، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقد فهم هذه الآية أقوام فهما ليس بصحيح، فقالوا: نقوم نقاتل في سبيل الله وإن كنا قليلا في العدد وقليلا في العدد. والحق أن هذا القائل ما فهم الآية فهما صحيحا، فإن الآية تبين آيات أخرى. لما كان المؤمنون مستضعفين في مكة واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفون في الأرض، إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، أمرهم الله بالكف عن القتال وترك القتال، لأن القتال في هذه الحال لا ينفع شيئا، بل ربما جاء العدو واستأصلهم وأهلكهم. وتأمل موسى لما أمره الله أن يدخل تلك القرية قال لقومه: ادخلوا أبوا. قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فقال موسى: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي أبى بنو إسرائيل أن يقاتلوا معه، فلم يقل له الله قاتل أنت وأخوك، بل حرم على بني إسرائيل تلك القرية، حرم عليهم دخولها 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا بد كما يقول العلماء من وجود القوة عند المسلمين، وإن لم تكن قوة مساوية لقوة الكفار، لكن لا بد أن يكون عندهم قوة وأن يكون عندهم مكنة على القتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قوة تعلم القتال وهو الرمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن قوة الرمي، ومن رباط الخيل آلات الحرب ترهبون بها عدو الله وعدوكم. وأما إن لم يكن عندهم القدرة وكانوا مستضعفين، أو كان قتالهم سيؤدي إلى استئصالهم وإذلال الإسلام والمسلمين، فلا يجوز أن يعرضوا المسلمين للإذلال، أو يعرضوا الإسلام ربما لمحوه من بعض الأماكن أو في بعض الأزمان إزالته من مكان دون مكان. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم علم الله أن المؤمنين سيقاتلون معه، والنبي صلى الله عليه وسلم صار له أتباع كثير حين أمر بالقتال، وأعدوا ما استطاعوا من قوة لازمة. وأما القول لا تكلف إلا نفسك يخرج وحدك وإن كان ما كان،

0: فهذا فهم غير صحيح الأدلة. ثم قال وحرض المؤمنين، والتحريض هو الحث والتنشيط، أي خاطبهم بما ينشطهم على القتال، اذكر لهم ضعف الكفار، لأن الكافر لا يقاتل إلا من أجل تثبيت الدنيا، فلا يريد أن يموت، بخلاف المؤمن فإنه يقاتل لإعلاء كلمة الله ومشتاق للقاء الله، والذي يقاتل وهو يحب الحياة يكون قتاله ضعيفا، بخلاف الذي يقاتل وهو يتمنى أن يلقى الله تعالى يكون قتاله جريئا. فمما يحرض به المؤمنون أن يبين لهم ضعف الكافرين وضعف حيلتهم، ويخبرون بالدرجات التي أعدها الله للمقاتلين في سبيله، وما على من ترك القتال وتخلف عنه من الإثم، وما على من فر من الإثم. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بهذا التحريض عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وهل عسى هنا للترجي؟ ها؟ نعم، عسى من الله واجبة، لأن الترجي يكون في الأمر المستصعب، ولكن يقول العلماء عسى من الله موجبة، إذا ذكرت من الله تعالى فإن ما بعدها يقع وجوبا يوقعه الله تعالى. فقول عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي أن هذا الأمر ماذا؟ متحقق، أن الله تعالى يكف بأس الكافرين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، بأسهم وشدتهم على المسلمين، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هو الإعزاز بيده والقوة بيده، وأشد تنكيلا بالكفار، إذا نكل بمخلوق نكل به سبحانه وجعله عبرة لغيره، فيكون التنكيل به تنكيلا به وتنكيلا لغيره، عبرة وردعا وزجرا. أخي يقول هل يدخل في تعلم الرمي وفي القوة تعلم الرمي بالرصاص؟ وهل يعد هذا من الإسرار إذا رمى يريد التعلم؟ لا، ليس من الإسرار، بل هذا عبادة وطاعة إذا تقرب بها إلى الله تعالى ونوى أن يتعلم الرمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ليس من ذكر الله فهو باطل إلا أربع، ومنها مشيه بين الغرضين، أي تعلمه الرماية، يتعلم الرماية. وفي الحديث من تعلم الرمي ثم تركه فإنها نعمة كفرها. ولكن طالب العلم إذا كان مقبلا على العلم وكفاه الله هذه الأمور يقبل على العلم، ولا يشغل بهذه الأمور إذا لم يكن ثم حاجة إليها. وقد كان الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل، سئل عن هذا، عن تعلم الرمي، هل أنتم تتعلمون الرماية وعندكم أوقات تتعلمون فيها الرماية؟ قال هذا ليس بحرام علينا، ولكن ما عندنا وقت لهذا الأمر، الشغل الذي نحن فيه أكبر، وإلا قال ليس بحرام. فالإنسان إذا تعلم الرمي وكف الله عنه أمر الأعداء يقبل على شأنه طالب العلم وعلى نفع المسلمين، ولا يشغل بهذه الأشياء بعد ذلك، وإن احتاج إليه فتعلمه عبادة. قال ما ثواب من وقف لله مصحفا أو كتابا؟ يؤجر، من قرأ فيه له أجره. وقد جاء هذا في حديث أنس، مصحفا ورثة أو نهرا أجراه، ذكر مما يلحق العبد بعده من الأجر، وهو حديث حسن. قال إذا كان إنسان صائما وجاءه الغثيان وتقيأ من دون قصد، هل هذا يفطر أم لا؟ لا، لا يفطر. أخ يقول قال في هذا الحديث، حديث الشملة التي غلها هي من الغنيمة التي غنمها المسلمون من الكفار، فكيف بالذي يأخذ من عتاد المسلمين وليس من الغنيمة التي أخذت من الكفار سواء سلاحا أو رصاصا أو فراشا، وهم من يقاتل في صفوف المسلمين عن الغلول من كبائر الذنوب. ولما قالوا عن ذاك الغال شهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا ليس بشهيد. ولذا قال العلماء من مات مسرا على كبيرة وإن مات في أرض المعركة لا يكون شهيدا. أخي يقول هل يجوز أن تقتل أعداء الدين مع أي شخص؟ ما فهمت السؤال. أن تقتل أعداء الدين مع أي شخص؟ انتبه أفكار الخوارج. فالخوارج من ليس منهم يقولون هو ماذا؟ كافر. الوالي كافر كذا يقول، الحاكم كافر، وكل من عاونه على تثبيت ملكه وعاونه على تثبيت دولته فهو أيضا كافر مثله، لأنه ثبت الكفر. وكل من لم يكفرهم فهو كافر، لأنه ما كفر الكفار، وعدم تكفير الكفار ماذا؟ كفر. وما بقي أحد، حتى خرجت ملزمة لبعض أصحاب القاعدة أو داعش موجودة، يقول ما حكم العسكر؟ هم كفار؟ قال العسكر نوعان، قسم كفار وقسم مختلف فيهم، فأما الجيش كذا وكذا فهؤلاء كفار، وأما الشرطة والنجدة هؤلاء مختلف فيهم. فاحذر يا أيها الشاب السلفي أفكار الخوارج، فإنه يدعوك ربما إلى أن تكفر أباك وأمك بعد ذلك. ها؟ ها؟ يعني واحد من هؤلاء الشباب متأثرين بالخوارج قتل أباه لأنه زوج أخته عسكري، زوج بنته رجل من العسكر. فعندهم نظرة سيئة للمسلمين والعياذ بالله، نظرة خبيثة، أن يرى المسلمين كلهم كفار، وربما هو عاصي تراه مقصرا في الصلاة، تراه فاعلا لبعض الكبائر والمعاصي، ظالما نهابا للأموال، ثم يقول عن بقية المسلمين أنه كفار وليس مسلم إلا هو أو من كان على شاكلته. فاحذر أيها المسلم أن تتأثر بهذه الأفكار، فإن أفكار مهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فليس بالسهل تكفير المسلم، وليس بالسهل استحلال دمه وإراقته بغير دم لمجرد شبهات. أخي يقول نريد درسا في الآية الرومية، هو فتح قريب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر مناقب وفضائل المهاجرين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا إليه لنصرة الإسلام وابتغاء الفضل من الله والرضوان. وتقدم أن طبقة المهاجرين هي الطبقة الأولى في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولأن الله تعالى كلما ذكر المهاجرين والأنصار في كتابه الكريم قدم ذكر المهاجرين، ولأن الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة كلهم من المهاجرين رضي الله عن الصحابة أجمعين، ثم بعدهم الأنصار رضي الله عنهم. والأنصار هو اسم لقبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكانوا يسمون في الجاهلية بالأوس والخزرج، أو كانوا يسمون ببني قيلة، وقيلة هي أم أوس وأم خزرج، آباء هاتين القبيلتين فهما أخوان وأمهما قيلة. فلما جاء الإسلام سماهم الله تعالى بالأنصار، وهم ساكن المدينة، ساكن طيبة التي هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن غيلان ابن جرير قال: قلت لأنس رضي الله عنه: اسم الأنصار هل كان اسما تتسمون به، أي قبل الإسلام، أم سماكم الله به؟ قال: بل هو اسم سمانا الله به، فهو اسم إسلامي، أي لم يطلق عليهم إلا بعد الإسلام لما لهم من المواقف العظيمة في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت أصولهم رضي الله عنهم من قبائل يمنية، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. نفس ربكم أي تنفيسه وتفريجه عن المسلمين من قبل اليمن، فكان أولهم طليعة الأنصار الذين نفس الله تعالى بهم عن المؤمنين المستضعفين في مكة، فهاجروا إليهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى أهل اليمن في نصرة هذا الدين في زمن الخلفاء رضي الله عنهم، وفتح الله تعالى بهم الفتوح. فهؤلاء الأنصار الذين يشملون عددا كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يتمثلون في هاتين القبيلتين الأوس والخزرج هم من خيار الناس، هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بالثناء الكثير ووعدهم جميعا بالجنة بقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله تعالى عليهم بالجنة، أو أثنى الله تعالى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم ووعدهم بجنته. ولذا لما جاءوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام حين خذله الناس، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني فأبلغ دين ربي، من ينصرني فأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فأتاه الأنصار قالوا: نحن ننصرك ونحن نؤويك، فما لنا؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة. فنصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وآووا المسلمين وقدموا المسلمين على أنفسهم. كان من أتاهم مهاجرا قدموه على أنفسهم وأحسنوا إليه. ولذا أثنى الله تعالى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار أي المدينة، سكنوا المدينة قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي لو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ما أعطاهم لا يجدون في نفوسهم ولا يحملون عليهم في نفوسهم لسلامة صدورهم ونقاء قلوبهم وحبهم للمسلمين. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة، أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين حاجة شديدة. وهذا من أعظم الصفات ومن أفضل ما يكون في الإنسان. ولذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، عندنا مزارع ونخيل، اقسمها بيننا وبين المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يريد أن يبقى لهم مالهم. قالوا: إذن تكفون المؤنة أن يعمل المهاجرون في مزارعنا ونشترك في الثمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. جاء أيضا في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين. لما فتحت البحرين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي أرضها ومزارعها للأنصار مكافأة لهم، فماذا قال الأنصار؟ قالوا: لا يا رسول الله، حتى تعطي إخواننا المهاجرين مثل ذلك، أي لا نريد أن نأخذ أخذا أو ننال عطاء وليس للمهاجرين كذلك، بل إما أن تعطيهم كما تعطينا وإلا فلا نريد. قال: أما لا فاصبروا فإنكم تلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كرم عظيم عندهم رضي الله عنهم وإيثار، حتى شعر المهاجرون بذلك. جاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، لقد ذهبت الأنصار بالأجر كله، أن يجاهدون كما نجاهد ويصلون ويصومون كما نصلي ونصوم، ومع ذلك يبذلون ويؤوون وينفقون ويشركون المهاجرين في أموالهم. ذهبت الأنصار بالأجر كله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، ما دمتم داعين لهم ومثنين عليهم فإنكم تشاركونهم في الأجر. آووا المسلمين. كان المسلمون يعذبون في مكة، يشردون، منهم من قتل تحت وطأة التعذيب، ومنهم من فر إلى الحبشة وإلى بلاد بعيدة، ومنهم من استخفى بإيمانه ولم يستطع أن يظهره، حتى فتح الأنصار بيوتهم وبلدهم وبذلوا أموالهم لنصرة المسلمين، فأعز الله الإسلام. وكان عطاؤهم وكرمهم شيئا لا نظير له، يستغرب الناظر فيه. ومما يدل على ذلك قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين، وبين سعد بن الربيع وهو من الأنصار، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا، فتعال أقاسمك مالي. آخى بيني وبينك الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقسم مالي بيني وبينك، وإن لي زوجتين، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا مضت عدتها تزوج بها. فهذا الكرم كرم لا نظير له، فقابله عبد الرحمن بن عوف بكرم عظيم وعفة كبيرة، فقال: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوا على السوق، فاتجر عبد الرحمن وصار من أثرياء الصحابة وتجارهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا بذل الأنصار وإيواءهم للمهاجرين وتقديمهم لهم على أنفسهم في مواطن كثيرة، والشاهد على ذلك كثير، وهذه إشارة إليه. ولذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب هؤلاء الأنصار علامة الإيمان، وجعل بغضهم علامة النفاق، فلا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا أردت أن تختبر الناس وتتبين المؤمن من المنافق فهذه علامة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة المؤمن، وفي رواية: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وجاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فلن يكون بغض للأنصار إلا من منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولا يكون حب للأنصار إلا من مؤمن صادق الإيمان. كيف لا يحبهم المسلم وهم الذين قدموا أموالهم وأرواحهم وفتحوا بلدهم وبيوتهم لنصرة الإسلام هم الذين صبروا، هم الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، هم الذين نصروه حين تخلى عنه الناس، هم الذين آووه حين ضيعه الناس عليه الصلاة والسلام. فكان للأنصار السبق في ذلك، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فنشهد الله جل وعلا على حبنا لهم وحب من يحبهم، ونشهد الله جل وعلا على بغضنا وعدائنا لمن يبغضهم ولمن يعاديهم. ولذا كانوا هم أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموه من نصرة للإسلام. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام نساء وصبيانا من نساء الأنصار وصبيانهم مقبلين من عرس، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا، أي قام منتصبا، وفي بعض الروايات قام قياما طويلا، فجعل يقول: اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها صبي لها، فكلمته، فكلمها عليه الصلاة والسلام ثم قال: والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، كررها مرتين عليه الصلاة والسلام لما لهم من نصرة لله ولرسوله ولدينه، فكانوا أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، الأنصار رضي الله عنهم أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أخص الناس به، ولذا أوصى بهم وحرَّض على الإحسان إليهم، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومعنى كرشي وعيبتي أي هم خاصتي وموضع سري وأقرب الناس إلي، فإن الكرش من الإنسان هو ما يستقر فيه الطعام، والعيبة هو الدولاب أو الإناء الذي يجمع فيه الإنسان ثيابه وأثاثه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في هذا التشبيه بقوله: الأنصار كرشي وعيبتي، أي هم موضع سري، وهم الذين آوي إليهم، وهم أقرب الناس إلي. وأيضا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. والدثار والشعار هما من اللباس، فالشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، ما يسميه الناس بالثياب الداخلية، والدثار هي الثياب التي تكون فوق الشعار. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار، أي هم الثوب الملاصق للجسد، والناس بعدهم. فالناس دثار، أي وهم الثياب الظاهرة، وهذا لحبه لهم وقربهم منه رضي الله عنهم. فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام حين جاء في بعض الغزوات: أعطى أناسا ولم يعطي الأنصار، أعطى المؤلف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. فقال بعض شباب الأنصار، قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا؟ قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فجعلوا يبكون رضي الله عنهم حتى بلوا لحاهم، وقالوا: رضينا يا رسول الله، أي لا نريد الدنيا. ولذا كان يوصي بهم، جاء في الصحيحين أو جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته، وجاء في بعض الألفاظ أن أبا بكر وعمر مروا على أناس من الأنصار وهم يبكون، أو أبو بكر والعباس، فقالوا: ما يبكيكم؟ قالوا: خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء، أي الموت، وذكرنا مجلسنا منه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه معصوب بعصابة، فجلس على المنبر، وكان آخر يوم جلس فيه على المنبر. فأوصى الناس وقال: أيها الناس، إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون حتى يكونون أو حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمر أمتي شيئا يستطيع أن ينفع به أحدا أو يضر به أحدا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم وليكرم محسنهم رضي الله عنهم. فكانت هذه من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، بإكرام محسنهم والقبول منه والمجاوزة عمن أساء منهم مهما أساء. ولذا قدر هذا كبار الصحابة وعرفوه. جاء في الصحيحين عن أنس قال: سافرت يوما مع جرير ابن عبد الله البجلي، جرير ابن عبد الله من بجيلة من اليمن، سيد قومه كبير قومه، سافر يوما مع أنس. قال أنس: فكان يخدمني وهو أكبر مني، فقلت له: لا تفعل، لا تخدمني. قال: والله لقد رأيت الأنصار تصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، عاهدت نفسي أو آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. عرف هذا كبار الصحابة للأنصار رضي الله عنهم وما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لولا الهجرة لكان منهم، جاء في الصحيح في البخاري وبنحو عن أبي قتادة خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، من ولي من أمر أمتي شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن من أفزع أحدا منهم لقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه، من أفزع رجلا منهم فقد أفزع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وجاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، وقد تعبوا من سقي المزارع ومن إخراج الماء من الآبار، فقالوا: إلى متى نبقى ننزع الماء من الآبار؟ لو أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا الأرض أنهارا. فاجتمعوا بجماعتهم ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلما رآهم قال مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، والله لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكم إياه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني إياه. فالأنصار تراجعوا قالوا جئنا نطلب أن يفجر لنا الأرض أنهارا، وقد وعدنا بهذا الوعد أننا لا نسأل شيئا إلا أعطانا إياه، ولا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه إياه، الدنيا تريدون؟ قالوا لا، غيروا السؤال، سألوا الآخرة. قالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم. كان المجيء لسؤال شيء من الدنيا، ولكن لحبهم للآخرة ورغبتهم فيما عند الله. لما سمعوا هذا الوعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام اختاروا الآخرة، اختاروا الآخرة وأن يغفر الله جل وعلا لهم، فدعا لهم بالمغفرة ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا هم المغفور لهم، فكانوا المطهرين من الذنوب، غفر الله لهم في وجودهم، وغفر لأبنائهم وأبناء أبنائهم قبل أن يوجدوا. وهذا من كرامات الله لهم أن غفر لمن لا يزال في علم الغيب قبل أن يوجد بفضل آبائهم وما كانوا عليه من الصلاح. فهؤلاء الأنصار الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام بايعوه، فارقوا كل العرب لإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
3: وتسمعون من بعضهم بعض الزوامل فيها الزمجرة والهنجمة والشقشقة وما إلى ذلك، لو جاء يأجوج ومأجوج، نحن لا، ما عندنا هذا، نحن عندنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
2: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
3: والله ما نحن بأفضل من أهل بدر، والله ما نحن أفضل من أهل حنين من الصحابة رضوان الله عليهم، أبدا ما نكون نحن.
2: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
3: وأعني بهذا مزيد التنبيه على مزيد التواضع، على مزيد التواضع.
2: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
3: مزيد التنبيه على مزيد الشكر، ومزيد التنبيه على مزيد الأخوة، ومزيد التنبيه على مزيد الإيثار، ومزيد التنبيه على مزيد معرفة أهل الفضل، قدر أهل الفضل الذين قاموا بجهد عظيم من مناصرة إخوانهم في هذا المكان لله سبحانه وتعالى أينما كانوا.
2: فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
3: لما إخواننا تراك، وتسمعون من بعضهم بعض الزوامل فيها الزمجرة والهنجمة والشقشقة وما إلى ذلك لو جاء يأجوج ومأجوج دماء إخواننا تراك.
2: نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وإياكم يا إخوان من مداخلة الشيطان، إيانا من مداخلة الشيطان بأي شيء كان. لا يزال الإنسان مستمرا على طاعة الله وذكره وشكره، وما هو فيه ما يزال فيه مع مزيد من التواضع والسكينة ومضافرة الجهود إلى طاعة الله. وإن شعر بنصر الله يكون ذلك في قلبه، يزداد حمدا وشكرا وتوكلا واعتمادا، ويزداد إيمانا، ويزداد دعاء لله سبحانه وتعالى، ويزداد أن هذه النعم محض فضل الله. وتعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة، دخل وهو مطاطع رأسه خضعانا لله في يوم عظيم جدا وهو يوم الفتح، فذلك مشهد عظيم بعد معارك كثيرة، وبعد ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وغير أحد، يوم بدر ويوم بدر ويوم غير ذلك من المواقع، ومع ذلك أيده الله بتأييده ونصر دينه. صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. وأعني بهذا مزيد التنبيه على مزيد التواضع، ومزيد التنبيه على مزيد الشكر، ومزيد التنبيه على مزيد الأخوة، ومزيد التنبيه على مزيد الإيثار، ومزيد التنبيه على مزيد معرفة أهل الفضل، قدر أهل الفضل الذين قاموا بجهد عظيم من مناصرة إخوانهم في هذا المكان لله سبحانه وتعالى أينما كانوا، ومزيد التنبيه على ذكر الله وشكره والإقبال على طاعته. وأن لا يغرك ذاك الذي يقول ما شاء الله فتح نصركم الله، والله يا أخي ما زلنا في حالة الله يعين، هو صحيح، وإن نحن الآن ما زلنا في حالة لله الحمد، حصل الخير ولكن ما زلنا في أوساط الناس، طرقنا فيها الناس وأماكننا فيها الناس، والفرج من الله عز وجل، ولسنا مبالين، توكلين على الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هؤلاء خبثاء في كل جانب، والخير حاصل والشر صراع هو الخير باستمرار، ونحن في بلاد يمنية حسبنا الله ونعم الوكيل، بلاد امتلأت بأهل الأهواء وأشدهم الرافضة. مثل هذا الحال، حال ما يقر له قرار، إن قرر في شهر تزلزل في دهر، إن قرر في شهر تزلزل في دهر. هكذا البلدان التي فيها أهل الأهواء، ولكم بالعراق عبرة، ولكم ببلدان كثير عبرة، حين تسلط عليها أهل الأهواء دمروها، دمروا دنياها وأفسدوا أخراها في كثير من الأحوال. إنما الشأن كله من له تعلق بالله سبحانه وتعالى وثق به، عسى الله أن لا يتره عمله، عسى الله أن يدافع عنه. هذا هو، بارك الله فيكم. نرى بعض الإخوان متصلين وفقهم الله، وإلى الآن ما زال دماء إخواننا تراق، وما زال الكر والفر بين الجميع. كثير من الدعاء لنا ولإخواننا جميعا، الحال واحد، نعم، بالنصر والتوفيق والسداد والثبات، ومن تواصل مع آخرين حثه على طاعة الله. وتسمعون من بعضهم بعض الزوامل فيها الزمجرة والهنجمة والشقشقة وما إلى ذلك، لو جاء يأجوج ومأجوج، نحن لا، ما عندنا هذا، نحن عندنا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعندنا أن أمورنا كلها نسديها إلى، يعني نسندها إلى باريها، والله ما نستطيع أن نحرك شعرة ولا أدق من ذلك إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. نحن بشر ضعفاء وإليه فقراء، وليس لنا إلا هو، فإيانا جميعا من يعني كثر أهل السنة أو قلوا، وكثر خيرهم يعني ما عندهم أو قل، ليس لنا من الأمر شيء. الأمر، قل إن الأمر كله لله، الله سبحانه وتعالى، إن أنعم فبفضله، وإن حصل منه أن سلط على من سلط من خلقه فبعدله. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويبقى الإنسان خائف من ربه ومن نقمة ربه. والله ما نحن بأفضل من أهل بدر، من أهل أحد، والله ما نحن أفضل من أهل حنين من الصحابة رضوان الله عليهم، أبدا ما نكون نحن. ومع ذلك، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. عشرات الألوف منهم أسود الله قحطان من الأنصار، ومنهم أسود الله عدنان من قريش، ومنهم ومنهم، ومع ذلك يقول الله وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. انظروا يا إخوان، عبرة والله، لا كثرة نفعت ولا أيضا بطولة وشجاعة، فعلا شجعان يعني نفعت مع بقاء بطولتهم وشجاعتهم، إلا أن الله أراد شيئا يكون تهذيبا لعبده، فما حصل هو من التهذيب. يوم أحد بعد أن نزل النصر ونزلت الملائكة حصل شيء من يعني جمع الغنيمة، وهي مباحة، غنيمة مباحة مشروعة شرعا، شرعها الله في كتابه سنة رسوله. ولما حصلت مخالفة أو بعض ما يسمى بهذا، يذكر بعض المفسرين نحو هذا الكلام، مع اجتهاد من صحابة أجلة، اجتهاد خطأ وهم ليسوا معصومين، ومع ذلك هذا الخطأ حصل من وراء ذلك ما قد ذكره الله في كتابه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تأمل كلمة تحسونهم، يعني يحسونهم حس، مكنهم الله من المشركين جعلوا يحسونهم حسا، والحس معناه أنه يزيل الصغير والكبير، يزيل الكثير والقليل. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون. منهم من يقول الغنيمة، منهم من يقول لا نبقى في الجبل، ما زال حصل التنازع، شيء من التنازع، وقال الله عز وجل وعصيتم حتى إذا فشلتم وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. كانت العلة من هذا الصرف عن المشركين وأن حس المشركين وعن النصر على المشركين ليبتليكم، وسبب هذه البلوى هو ما ذكر قبلها، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، هذا شيء محبوب إلى النفوس النصر، لكن حصل شيء خلخل هذا النصر بسبب ذلك ما ذكر الله، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم الله غفور حليم. وهذا العفو كان مفرحا للصحابة بعد ذلك، فالله بين ما حصل منهم وبعد ذلك عفا عنهم. ونحن ما عندنا والله ثقة، أقصد ما عندنا يعني شك أن الله عز وجل سيعفو عنا إذا خرج من أن صدر من ذلك، أولئك عفى عنهم لسابقيتهم، ونحن ما ندري هل يعفو عنا أم يعذبنا بذنوبنا. إيانا جميعا من شيء من ذلك، بل نزداد تواضعا وسكينة وحفاظا على هذا الخير والسنة بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومسك أماكننا وإقبال على العلم، مسك أماكننا والضبط الأماكن بهدوء وسكينة وتآخي، وإقبال على العلم والسنة في أي مكان، ليس ما لا ينبغي أنك تبقى في مكانك وأنت منشغل بغير ذلك، إما بجوالات وما أشغال وما إلى ذلك، لا، راجع قرآنك، راجع محفوظاتك، وإذا قدر حصل شيء أنت موجود في مكانك الذي أنت مرابط فيه، فضل الله عز وجل مستعين بالله. واقبل، لا نشغل عن العلم، ولا نشغل عن عبادتنا ونوافلنا، ولا نشغل أيضا عن ما نراه يقربنا إلى ربنا، هذا ما استحق تنبيهه أو وجب التنبيه به في هذا الموقع. لسنا والله يا إخوان، ولله الحمد والمنة، من إذا حصل له شيء من النعمة أقبل على البطر والأشر، وأقبل على الأغاني، وأقبل على الأبهات وعلى الفخفخة، وعلى كذلك يعني إسناد الأمور إلى قوته وعضلاته وبطولته وشجاعته. هذا ما هو سبب عز في الدنيا ولا في الآخرة، ولن يرضاه الله عز وجل من عبد كان. ولقد رأينا ورأيتم من كان هذا حاله، كيف يذله الله، كيف يتدهور حاله ويضعف مآله، ونخشى عليه أيضا يوم القيامة. ما هي عندنا الزمجرة أبدا، لا كذبط ولكن لله. كل ما يسند وكل ما يحصل من خير الله وحده هو الذي هيئه، وكل ما حصل عليك من ضر الله الذي قدره. ففي حال السراء تشكر، وفي حال الضراء تصبر. نسأل الله التوفيق، وإلى هنا بارك الله فيكم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أخ يقول: كيف يجوز قتال الرافضة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويظهرون أمورا من أمور الإسلام، فنرجو البيان. هذا الأمر لا إشكال فيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى هذا الحديث أنهم لم يكونوا يقولون ذلك، ولم يكونوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معنى أنهم كفار. وهذا هو الحكم في الكافر، أنه إذا قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه، كما حصل لأسامة بن زيد في بعض الغزوات حين تبع رجلا من المشركين، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قتلته وقد قال لا إله إلا الله. فإذن هذا معنى الحديث: أمرت أن أقاتلهم حتى يشهدوا، معنى أنهم لم يكونوا يشهدون. فالكافر إذا نطق الشهادتين يجب الكف عنه ولا يجوز قتله. قال المقدام الأسود: يا رسول الله، أرأيت إذا جاء أحد المشركين ضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال لا إله إلا الله اقتله؟ قال: لا، لا تقتله. فإذن هذا الصنف الأول. صنف آخر: من يقول لا إله إلا الله من قبل، ليس معنى أنه كان لا يقولها كافرا، بل يقولها ويرتكب ما ينقضها، يرتكب ما ينافيها، يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله، يقول لا إله إلا الله ويقول إن عليا والأئمة يخلقون ويرزقون ويحاسبون الناس ويفعلون يفعلون، يقول لا إله إلا الله ويكفر بالقرآن ويطعن فيه ويدعي أنه ناقص. إذن هنا لا إله إلا الله أبطلت، لا تنفع. ومن هذا الباب قتال الصحابة لمن منع الزكاة. أناس يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويشهدون للرسول بالرسالة، وإنما منعوا الزكاة، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. فلا بد من التفريق بين الصنفين، وبهذا تجتمع الأدلة. الأدلة دلت على وجود صنفين: صنف لم يكن يقول لا إله إلا الله أبدا، معنى كافر، فهذا إذا قالها يجب الكف عن قتله حتى ينظر ما يصير إليه، إن حافظ عليها دمه حرام، إن نقضها فيأتي الصنف الثاني، وهو من يقول لا إله إلا الله ويرتكب ما ينافيها وما يناقضها، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله فالرافضة يقولون لا إله إلا الله ويكفرون بالله، فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم قد نقضوها بأقوالهم وأفعالهم. يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله، أي لا إله إلا الله وهم يعبدون غيره؟ يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون أن بعض الخلق له صفات من صفات الربوبية من الخلق والرزق والتدبير ومحاسبة الناس يوم القيامة، فلا إشكال في هذا، لا إله إلا الله تنفع من لم يرتكب ما يناقضها، أما من نقضها وخالفها فما تغني عنه.
2: أقول تنبيها بارك الله فيكم على هذا الإرجاف أنه سيكون مثلا باسم الدولة، الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا ونحن رعاياها، نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن، الرئيس وفقه الله ومن دونه نحن شاكرون لهم جهودهم، وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به، وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان، وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن، سلام من الفتن مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية والفقه يمان، سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد. والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين، وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى ثم لحكومة بلادنا ثم لرئيس البلاد وفقه الله ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة، والله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به، نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع، ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض الحكومة، نسأل الله عز وجل حكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر، فهذه مهام عظيمة القيام بها، من قام بذلك يرجى، لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله، فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا، ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها، أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة، وأصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله، على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالعة الرافضة بإذن الله عز وجل، هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله، أبدا ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافضي معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعده وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري يهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم، هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها، شيء هذا بعيد هذا، ولله الحمد والمنه. هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش، وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعده، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا من هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح. هذا أريد أن أنبه عليه، دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامتها البلاد والعباد. نعم أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا حول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح، ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك وأنزه ما يكون عن ذلك وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم، وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: امرأة تقول تزوجت برجل وبعد حين تأثر بفكر الحوثيين، كان يأتيها بأموال مع أنه عاطل عن العمل، ثم إنه تمادى به الأمر حتى جعل يأتي بالأشرطة التي فيها منهج الرافضة، ويريد أن أكون معه على فكره، تقول والآن يريد أن يسافر بي إلى صعدة ولي منه أولاد ولا أريد أن أفارق أولادي، ما نصيحتكم؟ الذي علم أن الحوثيين ضلال ويبلغ بهم الأمر إلى الزندقة، ففي هذا الحال إن تاب عن فكره لها البقاء معه، وإن لم يتب عن فكره وعن ما يدعوها إليه يغنيها الله عنه ويتولى أولادها بما أراد سبحانه وتعالى، ولا يجوز لها البقاء معه على فكره، فإن هذا الفكر زندقي يمرق بالإنسان من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج والروافض أسوأ حالا منهم، وهم يتخذون صعدا مثل جنوب لبنان، مثل حزب الله في لبنان، يعني يهيئون هذا المعنى أن يكون صعدا وهيهات. لبنان ما فيها قبائل كثير، يعني أعني يدافعون عن أعراضهم وممتلكاتهم. لبنان ما فيها أهل سنة كثير، فيها فقر مدقع من أهل السنة. أما أن يجعلوا حزب صعدة اللي يسمونه أنصار الله بدل حزب الله الذي هناك، هنا هذه أضغاث أحلام. لبنان تمكن فيها الرافضة وصارت شبه إيران، وهذه الرافضة يعني يعتبرون في صعدة، الرافضة يعتبرون في صعدة قلة بالنسبة للقبائل المستجيشين والقبائل المقهورين، وبالنسبة للمؤمنين الصالحين والله ما يعتبرون إلا قلة. إلا أني لا أخفيكم أن في بعض الناس خذيلة، وإلا لو قام عليهم قبائل صعدة وحدها لنفخوهم نفخا. قبائل صعدة لو قاموا بما أوجب الله عليهم ونفضوا الغبار عن وجوههم وعن رؤوسهم وعن ما هم فيه وما هو فوقهم من السيطرة الحوثية الأحلامية، أقول هذا يعني بالنسبة لكونهم يجعلون جنوب لبنان بدل يعني شمال صعدة بدل جنوب لبنان أو نظير جنوب لبنان، هذا ما هو صحيح لهم بإذن الله عز وجل، ولا هو صافي لهم. أيضا لبنان بدأوا بدعوتهم هناك بشيء من مسايسة الأمور، وهؤلاء بدأوا بالبطش أشد من أولئك، وبدأوا بالكبر والضغوط والقتل والقتال وتقطيع الطرق وتدمير الممتلكات. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى غيور على عباده من قبل ومن بعد. الحاصل على أهل صعدة أن يستيقظوا، فإنها يريدونها مثل جنوب لبنان. صعدة يا أخي مجموعة من عرابجة الحوثيين يسيطرون على صعدة ويصيرون يديولون عليها، والله هذا قدو من القهر. فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. أدعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. هنا كلام لابن القيم يناسب أن يقرأ، يناسب أن تناسب قراءته هنا لتعلقه بالموضوع. قال في قوله اهدنا الصراط المستقيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الصفحة 64، في سياق كلام المتقدم يقول: وجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس من كل في كل زمان ومكان، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية. وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاك وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم، من تحت رؤوس الرافض؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف؟ حرقت وديست أيضا في هذا الزمان، وقتل صلوات المسلمين وعلماءهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم، من جراء الروافض. ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون؟ ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أي هم الذين على الصراط، وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. قال أبو العالي رفيع الرياحي والحسن البصري وهما من أجل التابعين: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. قال أبو العالي أيضا في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، قال: هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا، وثناؤهم عليهما، ومحاربة من حاربا، ومسالمة من سالما معلومة عند الأمة خاصها وعامها. وقال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه، وأتباع الأمة له وأطوعهم أصحاب أهل بيته، وأتباع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة له هم الرافضة، أشد الأمة مخالفة لرسول الله هم الرافضة. فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم، وأعداء بيته وأتباعه من بنيهم أكمل من بينهم من بنيهم أكمل ميراثا، بل هم ورثته حقا. فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة، وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج، فإن معاداتهم الصحابة معروفة.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أخوني، يقول: بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق اليوم في الحبج وما حولها من بلاد البيضاء نصر عظيم، وتحررت أماكن كثيرة كانت تتبع الرافضة، فنرجو دوام الدعاء لإخواننا أن الله تعالى يثبتهم. نسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يكتب أجرهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل من قتل منهم في الشهداء، وأن يعافي جرحاهم، ونوصيهم بالثبات والعزائم ومواصلة ما هم فيه، فذلك خير كثير. وعسى الله أن يكتب تحرير بلاد اليمن من تلك الجهات،
4: فإنها في حروب قديمة في زوال الحكم الإمامي الشيعي كان التحرير من تلك الجهات، من جهة يافع والبيضاء حتى وصلوا إلى صنعاء. وبإذن الله تعالى هؤلاء على هذا الطريق، فنوصيهم باحتساب الأجر والصبر فيما هم فيه، ولو احتسبوا ذلك الأجر لحصل لهم خير عظيم، ولحصل للمسلمين أيضا خير عظيم ونصر، ويدفع الله سبحانه وتعالى بذلك شرا وضررا كبيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. والمقصود أن العوام تمييزهم ضعيف بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وتلتبس عليهم الأمور كأكثر من غيرهم لعدم تفهمهم وقلة فقههم. في هذا الشأن شأن الحديث وشأن كذلك التلقي وغيره. ولانشغالهم عن هذه الأمور بما عداها. وغالبا يكونون هم حطب الفتن، وغالبا يكونون إلى أول من سبق، ولهم ميول إلى الدنيا أكثر، يعني لهم ميول إليها من حيث أنهم يستمالون بها، والجهل له دور في أهله سلبي. فلما كانوا غير متفقهين وكانوا عندهم من الجهل قل تمييزهم، لهذا تجد بعضهم لا يكاد يميز بين بعض الأمور، ومن دعاه أجابه سواء إلى شر أو إلى خير. ومع ما فيهم من الخير عوام المسلمين، إلا أنهم الأمور تحصل فيهم كثيرا الفتن.

هم قاتلوا معه. وهكذا المختار بن أبي عبيد بعد أن ادعى النبوة قام من قام معه من اغتر به وقاتلوا معه. وهكذا صاحب كل فتنة وبلية تجده يتكئ على العوام. وفي هذا الزمان أشد من استند إليهم الرافضة الزنادقة هم العوام، ويغرونهم بشبهات وبمطامع وشهوات حتى على مستوى الزينبيات. فالشاب له صبوة، وتجد الشباب الذين معهم يجدون بنات فاسقات، ويجدون أشربة مسكرات وحشيشا ودشوشا، ويجدون تمثيليات وتزييفات، وعلى أنك أنت من أنصار الله مع هذا كله، جميع الإجرام ما زلت أنت من أنصار الله، أنتم أنصار الله، أنتم للجنة، أنتم كذا. وغرروا بهم كثيرا حتى أضاعوا من المجتمع أمما كثيرة الواجب دعوتهم إلى الله وانتشالهم عن هذا الفكر المجرم. ومن كان على هذا الحال قل أن يرجع، من أخذه بعقيدة قل أن يرجع وقل أن يتوب، ندر أن يتوب، فإنهم يعطونهم من الشبهات ما تجرف قلوبهم وتشربه أهواءهم. إضافة إلى الشهوات والأمان الشيطانية، لا سيما والشيطان وهم في خندق واحد يعملون إلى جهنم، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالدعوة الرافضية دعوة إلى النار، الدعوة الرافضية دعوة إلى جهنم، الدعوة الرافضية دعوة إلى الهلكة الدنيوية والأخروية، والله دعوة إلى النار. ومع ذلك يزينونها ويلمعونها ويبهرجونها لعوام الناس وضعفاء النفوس، ومنهم من يميل إليهم ويصير منافقا اعتقاديا، إن مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل منها من النار. هذه نبذة. العوام قاتلوا مع مسيلم الكذاب، قاتلوا معه وكان معه جيش أرمرم مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العوام قاتلوا وعاضدوا الأسود العنسي عبهلة، العوام أصلحهم الله، ما عندهم تمييز. فبعض العوام حدث بأحاديث ضعيفة، موضوع حديث ما له أصل، حديث ما له أصل يحدث، فتجد من هذا يستمع له كلمة أو حكمة أو حكاية تعتبرها حديثا، وإذا سمعه عامي آخر يقول صدق رسول الله، ما عنده تمييز، صدق رسول الله. وهكذا، فنسأل الله أن يصلحهم، وهم أمس ما يكون إلى دعوة وتعليم وتفقيه. ولا أنفع والله لعوام الناس، عوام المسلمين لا أنفع لهم والله، سواء كانوا حكاما أو محكومين، لأن الحكام كثير منهم عوام مساكين، يعني من الجهال، ما يعرف إلا يعني الشيء، يعني ربما ما يعرف يحسن الفاتحة يقرأها صحيح، والله كثير منهم على هذا الحال. فلا أنفع لعوام المسلمين من دعوة أهل السنة علما وعملا ودعوة وأخلاقا وثباتا وسنة ورحمة وهدى وتوفيق وسداد وبعد عن الفتن، لا أنفع أبداً.

دعوة أهل السنة الحاملين للسنة حملا صحيحا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، لكن لما كانوا عوام فعلا وقد سبقوا يعني سبق إليهم أناس شوشوا عليهم أذهانهم وبلبلوا أفكارهم وزينوا لهم ما ليس بزين وشينوا لهم ما ليس بشين وخالفوا وقلبوا عندهم الحقائق إضافة إلى ما قد ابتلوا بها من الأهواء وابتلوا بها من الجهل وابتلوا به من الشبهات والشهوات وما قد ربما له من آثار المعاصي، أبغضوا الحق وأحبوا الباطل إلا من رحم الله، أبغضوا أهل الحق وأحبوا أهل الباطل وما لأوهم إلا من رحم الله. وهذا ليس سبيل نجاح، وهذا ليس سبيل رشد، وهذا ليس سبيل هدى، وهذا ليس بسبيل سلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. الميل إلى الباطل باطل، والميل إلى الحق وأخذ الحق واجب، وهو الذي أراده الله من عباده المكلفين جميعا. وربما تجد العامي الذي قد عنده يدخل فيما يسمى بالسياسة وهو أجهل ما يكون بذلك الذي دخل فيه، حتى والله إنك تتعجب من بعض الناس يعني ترى أنه يسمى بالسياسيين وكذا، وإذا بهم فيهم غباء، فيهم غباء عن السياسة الشرعية، بل عن السياسة الواقعية، بل عن السياسة السلمية، بل عن السياسة الدينية، بل عن السياسة الدنيوية، والله حتى عن السياسة الدنيوية. فإن السياسة شاملة للأخلاق الحسنة، هذه السياسة الناجحة النافعة، وللعقيدة الصحيحة، وللعلم النافع، وللعمل الصالح، وللصدق، وللإخلاص، وللوضوح، وللرشد، ولمحبة الخير للمؤمنين، ولنصرة دين الله. وما كان من مكرمة إلا والسياسة هي داخلة فيه في ذروته، أما ما عدا ذلك هذه أشياء تستنكر، يعني ليس من السياسة الكذب ولا الفسوق ولا العصيان ولا الخيانة ولا المجاملة على دين الله ولا الظلم ولا الغش ولا التحامل بغير حق ولا قول الزور ولا غير ذلك مما يأباه الله سبحانه. ما أنت سايس أنت؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أن تتعرض نفسك بهذا الذي ما تحسن سياسته إلى غضب رب العالمين وفضيحة يوم الدين وإنكار المؤمنين وبغض الصالحين، ما هذا سياسة؟ هذه عدامة. هذه تعليقة مختصرة على هذه الفقرة، قوله لا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام، وعندهم كما يقول بعض الناس العوام هوام. والإمام أحمد له تعليق على ما يتعلق بالعوام وما هم فيه من الشأن، أنهم حالهم مسكين، ربما عند غلاء الأسعار وعند إطفاء الحريق وعند رد السيول وما إلى ذلك، رد السيل وأشياء طيبة ينفعون فيها، أما مسألة التمييز فيقل تمييزهم ويقل إدراكهم ويقل فهمهم ويضعف يعني تضعف جهودهم في مواطن ينبغي أن تكون الجهود فيها أحزم وغير ذلك. فنسأل الله أن يصلحهم وأن يهيئ لهم دعوة صالحة نافعة، وأن يبعدهم عن تقليد الكافرين، فإن تقليد الكافرين من أسوأ ما يكون على المسلمين عوام وغير عوام، يفسد عليهم أخلاقهم، يغير عليهم ويقلب عليهم حقائقهم، يطمس معالمهم، يمسخ فطرهم، يضيع جهودهم، يضيع مستقبلهم، يعرضهم لغضب الله عز وجل، للفتنة، للضياع، لموالاة أهل الباطل، لمعاداة أهل الإيمان والحق. قال إلا بأن يوفقه على يوقفه، أي العام يحتاج من يوقفه، ما عنده تمييز إلا أن يوقفه إنسان على شيء يدركه، هكذا يقوم ينفع وتجد فيه خير وتجد فيه إقداما وشجاعة. ما ليس عندك أنت إذا قلت كلمة تلتفت إليك الأنظار ويستكبرونها منك ويستكثرونها منك، العامي يرجم أكبر منها، كم من طامة يرجم بها عامي ماشي، ما حد يرجم أكبر منها. إلا بأن يوقفه على التمييز غيره من أهل العلم، تمييز بين الأدلة الصحاح وغير الصحاح، تمييز بين النافع والضار، يعني في كثير من الأمور
في كثير من الأمور يعني لا يحتاجون إلى إيقاف عليها، التمييز بين يعني الحق والباطل في كثير بعض الأمور التي يجهلونه، هكذا إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له جليس صدق. إذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من إزدي من ازدياد السقيم. صحيح، يعني فهمهم وتفهيمهم الأمور البدائيات اليسيرة في أمور الدين أولى بهم من أن يعانوا ويعالجوا ما لا يحسنونه. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، يعني المنفعة ترجى في الاستكثار من هذا الشأن لمن هو أرفع من حال العوام، وجمع المكررات منه لخاصة من الناس، والمقصود أهل العلم. أهل العلم لا بأس أن يستكثروا، يحفظ وينقح ويدقق ويحقق ويطلع على هذا الفن وهذا العلم وهذا العمل وهكذا، هذا يرجى لهم أن ينفعوا أن ينتفعوا لتمييزهم ولفهمهم. نظير هذا حدث الناس بما يفهمون أو ما يدركون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا. فإذا كان تنزله في منزلة في غير منزلته لا يفهمها. أذكر لكم مثالا، خطب بعض الناس في مسجد صغير ورفع صوته جدا، وهم عشرات الناس، ومما قال في خطبته: يا أيها النبي جاهد المنافقين وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويصيح واغلظ عليهم. خرج بعض الناس من الخطبة قالوا: ما لك؟ قال: يقول قبض عليهم، قبض، لا يبغي قبض، يبغى يلقى علينا القبض، يصيح علينا، يبغى يقول قبض عليهم. فهذا نموذج أنهم ربما حتى المعنى ذلك أهدأ، كان أنفع، والبركة من الله وإيصال الخير للناس القصد منه إيضاح الأدلة والتفهيم والبيان وغير ذلك مما ينفع الناس، أنفع لهم من أن يظنوا أن هذه معركة ثارت علينا، من جانا هذا خلاص يعني يصيح علينا. هذه تنبيهات كما تقدم على ما يتعلق بمعالجة شؤون العوام، وأعظم ما يعالجون به التعليم، العلم والتعليم والمجالسة الطيبة. نصيحتنا لعوام الناس حكاما ومحكومين أن يجالسوا الصالحين ويبتعدوا عن السيئين المجرمين المفتنين، نصيحة لهم والله هذا هو النافع لهم في الدنيا بالشرف العظيم والمكرم والتمكين، وفي الآخرة بجنات النعيم. يا قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من هنا تعلم فضل العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن هنا تعلم منزلة العلماء. من أمثال ذلك والأدلة الدالة على هذا المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها المسلمون والله لا عزة لكم إلا بعلم كتاب الله وسنة رسوله، والله لا عزة لكم إلا بإجلال حملة ذلك الذين يدلونكم على مرضات الله ورسوله. أما المجاراة لأهل الفتن وما أهل الضياع وما لقى الحوار حوار حوار حوار، ويش من حوار يا أخي؟ بل على الكتاب والسنة، قال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تضيعون جهودكم والمسلمين وجهود المسلمين وأبناء المسلمين بالبعد عن كتاب وسنة فيهما الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى حوارات من حق الكفار وما إلى ذلك من العار والشنار، لا آية تطرح ويستدل بها
ولا حديث ولا كتاب منير.

0: هذا خطأ، هذا جهل والله، إنما يصدر هذا عن العوام وعن الذين يعني ما يعتنون بما هو ينفعهم وينفع غيرهم. فهذا السبيل الذي نرشد إليه هو ما أرشد إليه أنبياء الله ورسله. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله سبحانه أن يقبل بقلوب العباد على طاعته وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الرافضة وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها، فإن في إهانتهم إعزاز للدين، وإن في رفع معنوياتهم وفي إعزازهم إهانة للدين وتمكين الكافرين. فنسأل الله أن يصيبهم بالبلاء من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن ظواهرهم وباطنهم. نسأل الله أن يذلهم. والله يا إخوان، ما مكن الباطل في اليمن منذ عدد قرون بأكثر ما مكن في هذه الأيام بتمكن الرافضة. فإن الرافضة صوت على المؤمنين، وهو كذلك وهم أيضا تمكين لسائر المبطلين. هذه كلمة حق نقولها في حال نحن إلى أحوج إلى المجاملة والمداهنة، لكن لا يرضى الله عز وجل ذلك، فوجب الصدع بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين مما كانوا يعملون. إلهنا بارك الله فيكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا، دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض. فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري، الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية. فلم يقر للمسلمين منهم قرار، كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء، ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر. فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية. ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن. المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون، كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلاً وسفكاً للدماء وتخريباً، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافض يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم. فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا، احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ومع ذلك كتب الله النصر. ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله وهم المنصورون وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله قال الإمام السعدي رحمه الله تفسير سورة الصف وهي مدنية: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رحمه الله: وهذا بيان لعظمته تعالى وقهره وذل جميع الأشياء له تبارك وتعالى، وأن جميع من في السماوات والأرض يسبحون بحمد ربهم ويعبدونه ويسألونه حوائجهم، وهو العزيز الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه، الحكيم في خلقه وأمره. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أي لم تقولون الخير وتحثون عليه، وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه، وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متصفون به. فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، والناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله، وتعليم لهم كيف يصنعون، وأنهم ينبغي أن يصفوا في الجهاد صفا متراصا متساويا من غير خلل يحصل في الصفوف، وتكون صفوفهم على نظام وترتيب به تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو، وتنشيط بعضهم بعضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القتال صف أصحابه ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض، بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها. وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. هذه السورة هي أحد السور المسبحات التي افتتحها الله تعالى ببيان أن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله، أي ينزهه، فالتسبيح هو التنزيه، ينزهه عن كل ما لا يليق به، ينزهه عن كل نقص. وكما سبق بيانه في أول هذه السور المسبحات أن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض منه ما يكون بلسان المقال، أي بالقول والنطق، ومنه ما يكون بلسان الحال، أي أن هيئتها وصنعتها وكمالها في خلقتها يدل على تنزيه الله عن النقص، وأن التسبيح حاصل من كل المخلوقات بلسان المقال ولسان الحال، فكلها تسبح الله بمقالها، حتى الجمادات وحتى المخلوقات التي ليس النطق معروفا عنها تسبح الله بمقالها وبحالها، لأن الله قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أنه تسبيح ولكن العباد لا يدركونه. وأيضا كل المخلوقات تسبح الله تعالى بحالها، لأن التسبيح هو التنزيه، فكمال خلقتها وتمام خلقتها وكونها على أحسن الصور وأتم الخلقة هذا دليل على أن خالقها منزه عن النقص وموصوف بكل كمال، إذ هذه المخلوقات لا تصدر إلا عن خالق كامل في صفاته. فتبين بهذا أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح الله جل وعلا بقاله وحاله، وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي والعزيز القاهر لكل المخلوقات والعزيز المنيع الذي لا يصل إليه أحد بسوء. فكل هذه من معاني اسمه العزيز والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ثم قال الله تعالى معاتبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وكان سبب نزول هذه الآية كما في حديث عبد الله بن سلام الذي هو مسلسل بقراءة سورة الصف، والذي يقول عنه العلماء هو أصح مسلسل من الأحاديث، أن ناسا قالوا: لو أن الله تعالى بيّن لنا أفضل الأعمال لعملنا به. فأنزل الله تعالى آيات الجهاد فنكل بعضهم وتأخروا، كما بيّن في قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية.

وهذه الآية شاملة لهذا المعنى الذي نزلت فيه أنهم تمنوا ذكر أفضل الأعمال ثم لما ذكر لهم تأخر بعضهم عنه. وتشمل أيضا من كان مثل هذا الحال يقول لو حصل لي كذا لفعلت من الطاعات ولا فعلت ثم إذا حصل له ذلك الشيء ترك. وأيضا هذه الآية شاملة لقول واعظ الناس ومذكرهم إذا كان سيأمرهم بالخير والمعروف ثم لا يفعل ذلك، وإذا كان سينهاهم عن الشر والمحرمات والمخالفات ثم يفعل ذلك. فتشمل هذه الآية لما تقولون ما لا تفعلون، أي كيف أن أفعالكم تخالف أقوالكم. وأيضا هذه الآية شاملة لمن وعد وعدا ولم يفي به، وقد استدل بها كثير من العلماء على وجوب الوفاء بالعهد والوعد وأنه لا يجوز إخلافه وعدم الوفاء به. فإنه من القول خلاف ما يفعل، يقول قولا ثم لا يفعله. لما تقولون ما لا تفعلون، فكل هذه المعاني يشملها قول الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو البغض الشديد، والله جل وعلا يتصف بذلك أنه يبغض من شاء سبحانه ويكره ويمقت، والمقت أشد البغض، وهذا الفعل مما يمقت الله تعالى عليه أن يقول الإنسان خلاف ما يفعل على المعاني التي سبق بيانها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي هذا شيء يمقت الله تعالى عليه أن يقول الإنسان ما لا يفعل، أن تكون أقواله مخالفة لأفعاله. ولذا كما ذكر السعدي كان الأنبياء يكرهون هذا الحال، حتى شعيب يقول لقومه ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أريد أن أنهاكم عن الشيء ثم أفعله. ثم قال الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا إخبار عن محبة الله تعالى لصنف من المجاهدين، والله تعالى يحب كل المجاهدين، وهؤلاء خصهم الله تعالى بالذكر لعظيم النفع في جهادهم. يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي يصفون في وجه العدو صفا محكما ليس فيه خلل وليس فيه ثغور وليس فيه ثغرات يدخل منها العدو، بل هم صف واحد متصل متناسق كالبنيان. فالبنيان يكون متلاصقا متراصا ليس فيه ثغور. وهكذا هذا المعنى يشمل الذين يقاتلون في سبيل الله على ثبات وعدم تحرك وتزحزح كالبنيان الثابت الراسي في مكانه. وهكذا هو شامل للذين يقاتلون في سبيل الله وقلوبهم مجتمعة مؤتلفة، فكل ذلك من الصف في وجوه العدو.

الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فاقتضى تشبيههم بالبنيان المرصوص ووصفهم بأنهم صفوف أنه كما سبق ليس فيهم ثغور لا في مواضعهم، وأيضا ليس هناك ثغور في قلوبهم واختلافها بحيث يدخل عليهم العدو من اختلاف قلوبهم، وهكذا ليس عندهم تزحزح ولا عندهم ترك لأماكنهم، بل هم ثابتون كثبوت البنيان. فهؤلاء يحبهم الله تعالى لما في صنيعهم من الانتصار على العدو، لما في صنيعهم من القوة من الثبات مما يجريه الله تعالى على أيديهم من النصر. ويؤخذ من هذه الآية شرعية ترتيب المقاتلين وشرعية تنظيمهم، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان يجعل المقاتلين مقسمين إلى أجزاء، منهم من يكون من الرماة، ومنهم من يكون من الحرس، منهم من يكون في مقدمة المقاتلين، منهم في ميمنتهم وميسرتهم، وهكذا كان يكتب أسماء البعوث التي تخرج. يا رجل، قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، وما ذاك إلا من ترتيبهم. هكذا كان يعين لكل طائفة منهم موضعا بحيث لا تتكل كل طائفة على الأخرى، فيقول لهذه الطائفة نصيبكم هذا المكان احفظوه ولا يدخل على المسلمين منكم ضرر، لأجل لا يحصل كل إنسان يتكل على الآخر في حفظ ذلك المكان ثم يكون هو الثغرة التي يدخل منها العدو. فكل هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فترتيب المقاتلين وتنظيم صفوفهم مما يحصل به النصر، ومما يحب الله تعالى من يفعله، ومما هو من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان يجتهد ألا يخالف قوله فعله، يجاهد نفسه إذا أمر بالأمر أن يكون أول المسابقين له والممتثلين له، وإذا نهى عن الشيء من المنهيات يجاهد نفسه أن يكون أول من يجتنبه ويبتعد عنه، فهذا أسلم له عند الله جل وعلا وأشد طواعية لله وأعظم أجرا وأيضا أكثر نفعا وقبولا عند الخلق. ولذا عاتب الله تعالى من يقول ما لا يفعل. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان لا يعد أنه سيصنع كذا وكذا من الطاعات، وقد يأتي ما يعرض له فيقطع عن ذلك، ولكن يسأل الله التوفيق ويستعين بالله ولا يجزم أنه سيفعل كذا وكذا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لأنه قد يعرض لأحدكم ما لا يصبر عليه فيكون قد قال ما لا يفعل، فإذا لقيتمون فاصبروا. أخوني يقول لو أن الإنسان وعظ الناس بترك أمر ثم وقع فيه فتاب فهل يقع في مقت الله وغضبه؟ وهكذا يقع في الذنب فيتوب منه وهو يعظ الناس عن هذه الذنوب. يجاهد نفسه الواعظ
المعلم يجاهد نفسه أن يكون أول من يمتثل ما يقول، وإلا ما الفائدة؟ يعظ الناس، يحذرهم من المحرمات، من المنكرات، ثم يخالف ذلك ويرتكبها هو، هذا ممن قد جاء فيه الوعيد أنه يلقى في النار وأنها تخرج أمعاء بطنه، فيستغرب أهل النار من وجوده بينهم ويقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيجاهد نفسه، وإذا زل وقع في ذنب فيبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى. فهو ليس بمعصوم، قد يقع في الذنب لكن لا يرضى لنفسه بذلك، يجاهد نفسه ويبتعد عنه، فإذا وقع فيه تاب إلى الله تعالى، استغفر ورجع إليه، وبهذا الحال لا يكون ممقوتا. إنما من يتساهل بذلك ولا يبالي به، أما الإنسان المجاهد لنفسه وقد تقع منه الزلة فيتوب منها، فهذا يحب الله تعالى التائبين الرجاعين إليه. وقد يبتلي الله تعالى العبد بالذنب لحكمة، وقد يجعل الله تعالى حال العبد بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب، فيقدر عليه ذنبا يذنبه ثم يرزقه توبة صادقة وإنابة وكره للمعاصي، وهذا قد يكون، وهذا من حكمة الله تعالى ومن حسن تدبيره لعبده. قال الله في آدم لما أكل من الشجرة، قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه الله تعالى، اصطفاه، اختاره بعد أن حصل منه الذنب. ولكن ليس هذا مبررا أن الإنسان يجتهد في الذنب أو يفعل الذنب، لكن قد يقدر الله تعالى الذنب على العبد ويكون خيرا له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله نحو من 20 فائدة أو حكمة من الحكم التي يقدر الله تعالى بسببها الذنوب على بعض الناس في كتابه طريق الهجرتين. منها أنه قد يكون في قلبه غرور واعتداد بعمله، فيقدر الله تعالى عليه الذنب لينكسر وليذهب عنه الغرور الذي كان قد طرى عليه، وهو أضر عليه من ذلك الذنب. ومنها أيضا قد يكون عنده غفلة عن نعمة الله عليه وعدم مراعاة لها، فيقدر الله عليه الذنب فيذنب، فيعرف بعد ذلك قدر نعمة الله عليه ورعايته له من الذنوب. وهكذا قد يكون لم يذق ألم المعصية وحرارة الذنب، لم يذق لذة التوبة وطمأنينة التوبة، فيقدر الله تعالى عليه الذنب لذلك. هكذا قد يقدر الله تعالى الذنب على عباده تحقيقا لاسمه التواب واسمه الغفور، التواب الذي يتوب على عباده، يتوب عليهم إذا أذنبوا، الغفور الذي يغفر لهم ما أساءوا فيه وما ارتكبوه من المحرمات وغير ذلك من الفوائد التي قد يقدر الله تعالى الذنب لأحد هذه الأسباب والحكم، كما بينه ابن القيم رحمه الله بكلام جيد في المصدر المشار إليه. وأخني يقول: هل يجوز أن تنكر المنكر وأنت تفعله؟
هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يجمع مخالفتين، فعل الذنب وترك تغيير المنكر، فهما مخالفتان، فعل الذنب معصية وترك إنكار المنكر معصية. قالوا فلا يجمع المعصيتين، إذا كان يفعل الذنب ورأى من يفعله ينصح وينكر عليه حتى لا يقع منه معصيتان. ومنهم من رأى أنه لا يغير، لأنه سيدخل في مثل هذه الآيات التي ذم الله تعالى فيها من يقول ما لا يفعل. وعلى كل إن هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية يتابع الإنسان في ذلك المصلحة، قد يكون المصلحة أنه ينهى عن هذا المنكر وإن كان فاعلا له، وقد تكون المصلحة خلاف ذلك. وفي غالب ظني أن مذهب جمهور العلماء أكثر أهل العلم أنه في هذا الحال لا يغير حتى لا يدخل في هذه الأحاديث والآيات التي فيها ذم من يفعل ذلك، والمسألة مبينة مع أدلتها في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سؤال طويل تسأل بامرأة قالت تقدم لخطبتي شاب متزوج وصليت الاستخارة فاطمأننت لذلك، لما هو عليه من خلق ودين مع أنه قد خطبني قبله شباب عزاب فلم أطمئن لذلك فوافقت عليه، وأبي يقول كل شيء بالمكتوب ولكن يقول سيكون المهر 2 مليون وأنا لست راضية بذلك عملا بحديث خير النساء أقلهن مهرا، أي حديث أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة، فما نصيحتك لأولياء الأمر في غلاء المهر؟ وأيضا هل يحق لي أن أخالف والدي وأوافق على مهر يسير؟ هذا المهر للمرأة فلها أن توافق على قليل أو كثير، وليس لوالدها الحق أن يلزم الزوج بمثل هذا المهر الذي قد ينفر بسببه كما في السؤال، أنه قد ينفر بسبب هذا المهر الكثير. فالعبرة بالصلاح، والعبرة بخلقه ودينه، وما دام أنه سيزوج ابنته فما فائدة كثرة المال؟ وهو ليس بيعا، إنما هو زواج وإكرام للمرأة. والسنة كما ذكر في السؤال أيضا تخفيف المهر، وأن هذا سبب البركة، وأن أيسرهن مؤنة ومهرا أكثرهن بركة، بركة على نفسها وبركة على زوجها وبركة على أهلها وبركة على أولادها، يكون فيها بركة. وهذا الأمر مما ضيق باب الزواج، وهذا الذي يريده الكفار من المسلمين، أن يضيق عليهم باب الزواج وتسهل لهم المحرمات كما هو حاصل الآن في بعض البلدان الإسلامية فرضا عن البلدان الغربية. كثير من البلدان الإسلامية لا يتزوج الشاب وكذلك الشابة إلا بعد 30، بل على هذا الحال أكثر البلدان الإسلامية والعربية لا يتزوج إلا بعد مرور 30 سنة، 35 سنة، وهكذا المرأة حتى يبدأ يعمل أو يتوظف ويجمع مالا ثم بعد ذلك يتزوج، وهكذا المرأة، ويظل في فترة عنفوان الشباب أشد فترة وأخطر فترة ما بين 15 إلى 35 سنة يبقى فيها عزبا، مع الاختلاط في الجامعات في الأسواق وفي الأعمال، مع التبرج والسفور، وهذا والله هو ما يريده الغرب من المسلمين، هذا ما يريده الغرب من المسلمين. فإنه في هذا الحال تفشو المنكرات، يحصل الفساد، تحصل الفواحش. لكن إذا كان الزواج متيسرا
تكاليف متيسرة ترى الناس يقبلون عليه فيحصل العفاف للرجال وللنساء ويحصل الخير بذلك. فغلاء المهور فيه ضرر، فيه ضرر، وينبغي لأهل السنة أن يسعوا في إماتة هذه العادة بين الناس، ولا يكونون هم أول من يضعف. لا، ينبغي أن يحيوا هذا الأمر والتيسير وعدم التثقيل. كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته نحو 12 أوقية، وكنا في درس الدرار قبل نحو سنة وأكثر جمعناها وحسبناها بما يعادل مقدار من الفضة نحو 300,000 في العملة اليمنية. هذا كما يقول الشيخ الإسلام في حال السعة واليسر، ليس في حال الضيق. وأما في حال الضيق فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب تكلف في زواجه شيئا، ثم ذم شيخ الإسلام من يفعل ذلك، قال: فمن ظن أن ابنته أو أخته أكرم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، يعني فقد أتى أمرا عظيما ومنكرا عظيما، يظن أن بنته أكرم من بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان مهرها ما ذكر. فالشاهد أن هذا الأمر ينبغي التعاون في إضعافه بين الناس، في تقليله، ويحصل من أهل السنة العاملين بالسنة إحياء لسنة تقليل المهر وتيسير الزواج، والبركة من الله جل وعلا. كم من امرأة زفت إلى زوجها محملة بالذهب وكانت الحياة أتعس ما يكون، لم تدم معه شهرا. وكم من امرأة زفت بما يسر الله وجعل الله تعالى فيها وفي زوجها وفي أولادها البركة. فالبركة من الله جل وعلا، وتيسير ذلك من الأمور المطلوبة شرعا حتى يحصل العفاف للناس وتذهب عنهم الفواحش والمنكرات. نحن في هذا البلد في اليمن عموما في خير ولله الحمد. لو ترون كثير من البلدان على هذا الحال، عنده أبناء وبنات يبلغون 30 وأكثر من 30 ولا يزالون في بيته، بناته وأبناؤه لم يستطيعوا الزواج، وهذه عادة تسري الآن إلى المجتمعات. ونسأل الله تعالى لجميع المسلمين التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

0: أخون يقول منهم الزيدية ومنهم الرافضة، هل كلاهما واحد؟ بينهم فرق، فإن الزيدية الذين ينسبون أنفسهم إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ويدعون أن له مسندا يتداولونه في أوساطهم يسمونه مسند زيد بن علي، بنوا عليه مذهبهم. وقد بين الشيخ مقبل رحمه الله أن الأسانيد لا تصح إلى زيد بن علي في نسبة هذا الكتاب، وبين أن مذهب الزيدية مبني على الهيام، وأنه ليس لهم مذهب مستقل، وإنما مذهبهم مسروق من المذهب الحنفي، ولم يثبت إلى زيد بن علي هذا الكتاب. والزيدية فرق، منهم من قارب الرافضة، منهم من هو دون ذلك، وحين أظهر الحوثي فكرته في صعدة قبل نحو 20 سنة كفره كثير من علماء الزيدية، بل أخرجوا بيانات أنه كافر مرتد، وأنه ليس على دين آل البيت، ولا تزال بيانات الزيدية منشورة إلى الآن. وكان هناك رجل اسمه محمد بن عبد العظيم الحوثي، ومن كبار الزيدية، يكفرهم، وكان يخطب الخطب وينشر المنشورات في تكفيرهم، وبين أنهم فرقة مارقة، وبينهم خلاف. لكن الآن الروافض استغلوا الزيدية وجاءوا لهم باسم المذهب الزيدي، وأن هناك مؤامرة لمحو المذهب الزيدي، مع أن أشد من محى المذهب الزيدي هم الروافض، فتعصبوا لهم وصار كثيرا منهم رافضيا. وقد جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. أي أنهم سريع الميل إلى مذهب الرافض، ومنهم من هو رافضي إنما يتلبس بهذا الأمر بالزيدي. وقد كان بدر الدين الحوثي والد حسين يدعي أنه زيدي، وكان يدعو إلى هذا المذهب، هو كان على فكر الجارودية، وهي فرقة من فرق الزيدي. أما الآن الذي يدينون به فهو الرفض الاثني عشري. الزيدية من أصل مذهبهم لا يطعنون في الصحابة، وأما الرفض فمن أهم مقومات الطعن في الصحابة. فرق الذهبي رحمه الله وغير الذهبي كشيخ الإسلام بين الشيعي والرافض، قالوا الشيعي هو الذي يقدم علي على عثمان، هذا شيعي، فإذا بلغ به الحال إلى الطعن في الصحابة فهذا رافضي، لا سيما الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر. قالوا فإذا بلغ به الحال إلى التكفير، قال الذهبي، فهو غال في الرفض، من غلاة الرافضة. وتجد بيانات الزيدية والرد على الرافضة في كتاب الزهر والحجر، وأيضا في كتاب التشيع في صعدة، هذان كتابان نافعان في هذا الباب، وهي التي ذكرت عقيدة الحوثي من أول ما بدأ، وكانوا يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن، وكان عندهم حزب يسمى بحزب الحق، هذا في أيام الشيخ مقبل رحمه الله، وكان الشيخ يسميهم بالشباب المجرم، يعني يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن ويسمين بالشباب المجرم، حتى أظهروا عقيدتهم ظاهرة واستعطفوا كثير من المناطق التي كانت متأثرة بالمذهب الزيدي، فرفضوهم وصيروهم روافض، وتابعهم كثير منهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز.

على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه

الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على

0: المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أخوي يقول: كيف نعرف الشيعي من الرافضي وهل هما سواء؟ السلف فرقوا بينهم، ممن فرق في ذلك الإمام الذهبي رحمه الله والسير وقبلهم، بل شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة ونقله عن الإمام أحمد، هذا التفريق نقله عن الإمام أحمد، وأيضا الذهبي نقله عن بعض السلف أظن عن الأوزاعي، أن الشيعي من قدم عليا على عثمان، قال علي أفضل من عثمان، أو في الخلافة قال كان أحق بالخلافة من عثمان، فهذا شيعي، إما يقدم عليه في الفضل، وكان هذا المذهب قد قال به بعض أهل السنة من أهل الكوفة ثم رجعوا عنه، كان قال به سفيان وأبو حنيفة ثم رجعوا عنه، هذا قول الشيعة. وأيضا من قال هو أحق بالخلافة من عثمان هذا شيعي. وأما من بلغ به الأمر إلى أن قدمه على الشيخين كذا قال بعض السلف، أي على أبي بكر وعمر، أو بلغ الأمر إلى الطعن في الشيخين فهذا رفض، فالطعن في أبي بكر وعمر رفض، وأما التشيع فهو أخف منه. وكثير من أهل العلم يفرقون بين الشيعي والرافضي، سبق هو قول أحمد وبعض السلف، وقرره شيخ الإسلام في منهاج السنة والحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في هدي الساري في فصل الكلام على البدع، البدع التي وصف بها الرواه، والفرق بين التشيع والرافض. وكذلك الذهبي في السير. وبهذا تعلم خطأ من يحكم على الشيعة والرافضة بحكم واحد، أو يستدل بكلام أهل العلم في الشيعة وينزل على الرافضة، فبغض الشيخين أبي بكر وعمر أو الطعن فيهما هذا رفض، ما بالك برفض اليوم، رفض الاثني عشرية، رفض الخميني الذي يستلزم الطعن في كتاب الله والطعن في سنة رسول الله والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في أم المؤمنين وتكفير المسلمين وإحداث ركن سابع من أركان الإيمان وهو الإقرار بالإمامة للإثني عشر ومن لم يقر به فهو كافر، وغير ذلك من كلام الرافض الإثني عشرية الذي فارقوا به المسلمين في عقيدتهم. فلا تذهب تقرأ كلام أهل العلم في الشيعة وقالوا في الشيعة، قد وصف بعض السلف أن عنده تشيع من أهل العلم، عبد الرزاق قالوا عنده تشيع، الحاكم قالوا عنده تشيع، بل نسب هذا القول إلى الإمام النسائي ولكن هذا لم يصح عنه، ونسب هذا إلى أناس كثير. والتشيع كان في عرف السلف تقديم علي على عثمان، هذا يقولون شيعي يعني. وكان غالبا في الفضل يقولون هو أفضل من عثمان، أما من قدموا عليه في الخلافة فنعم السلف يصفون هذا أنه تشيع، لكن يجعلون من فعل ذلك ضالا مبتدعا، كما قال الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله. أما الرفض فهو شيء بدعة ليست من بدع الإسلام، مقالة ليست من مقالة أهل الإسلام، رافضة اليمن ورافضة العراق ورافضة إيران ورافضة خليج كلهم عقيدتهم واحدة. أخ أتانا قبل يومين بمقطع لواحد حوثي مفتي، لأنه هو مفتي الحوثيين، اسمه يحيى أبو عوضة أو أبو عوضة، قال القرآن لا يفهمه أحد ولا يستطيع أن ينفع به الناس، هذا معنى كلامه، ولا أن يعالج به حياتهم ولا أن يكون نظاما للحياة إلا بفهم قرنائه من أهل البيت، وأما بدون فهم قرنائه فالقرآن عمى. ليس ناقصا فقط، هكذا يقول، ليس ناقصا فقط بل هو عمى. وصدق الله عز وجل إذ يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فهو عمى على الكافرين، ومنهم الرافض الذين اعترفوا بألسنهم أنه عمى. هكذا هذا في قناة المسيرة يقرر العيق، ليس القرآن فقط ناقص بل ناقص عمى. إن الذي يقول هؤلاء ما يعتقدون عقيدة الاثني عشرية. وأتانا أخ أيضا بكلام لعبد الملك الحوثي يقول رسول الله رجل مشاكل، استغفر الله، هكذا بصوته، وفيه قالوا له صورة فيه، يقول رجل مشاكل. وكم هذا كلام كثير من كلام أخي في التبرؤ من الصحابة. والله إن من الجهاد بيان حال الرافضة الآن والإكثار من ذلك، فإن بعض الناس الآن خذل وصار يغرون بعض الناس، يأتون إلى بعض أئمة المساجد ليلبسوا على الناس، فذكر عقيدة الرافضة مهم، ولا يغفل إخواننا أهل السنة في كل مكان عن ذكر عقيدة الرافضة وتحذير المسلمين منها. نقرأ الفائدة التي ذكرناها أمس للإخوة، كلام الأئمة في التفريق بين الشيعي والرافضي. أنا قلت أمس الذهبي نقله عن الأوزاعي، هو نقله عن الشافعي. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 35 و400، قال رحمه الله قيل للإمام أحمد من الرافضي؟ فقال الذي يسب أبا بكر وعمر. الذي يسب أبا بكر وعمر، هذا كلام الإمام أحمد. كلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر صفحة 31 قال البوطي صاحب الشافعي سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي؟ فقال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدر ولا المرجع. فقلت صفهم لنا، أي صف هذه الثلاثة الرافضي والقدر والمرجع. قال من قال الإيمان قول فهو مرجع، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. وأيضا للذهبي كلام آخر في المجلد السادس عشر من سير أعلام النبلاء، المجلد السادس عشر صفحة 58 و400، قال وجمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، أي في الفضل. والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، ومن خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما، يعني يقول إمامته صحيحة وما أحق بالخلاف لكنه أبغضهما، فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليس بإمامين فهو من غلاة الروافض أبعدهم الله. من سب شيخا فهو من غلاة الروافض. كلام الحافظ بن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 490 طبعات الرسالة، كما سبق في ذكر فصل البدع التي وصف بها الرواه، شرح البدع. قال: والتشيع هو محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر، يقدمه في الفضل والمحبة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب، سب بعض الصحابة والشيخين، أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، قولوا في الرفض. وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو، كما هي عقيدة الرافضة الذين يعتقدون عقيدة التناسخ، تناسخ الأرواح، وأن الأرواح بعد أن تقبض ترجع إلى الدنيا. هذا كلام أهل العلم في التفريق بين الشيعي والرافضي. الشيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان، هذا شيعي. من قال هو أفضل من أبي بكر وعمر، فالحافظ يقول هذا غال في التشيع ويطلق عليه رافضي. فإن ضاف إلى ذلك أنه سب الشيخين أبي بكر وعمر أو أبغضهما أو طعن فيهما فهذا رافضي، بل غال في الرفض. وهذا التفريق مهم، كلام أحمد، كلام الشافعي، كلام الذهبي، كلام ابن حجر الناتج عن استقراء وتتبع. أخن يقول: لو تخرج عقيدة الرافضة في رسالة ينتفع بها الخطباء وأئمة المساجد. إن شاء الله. أنا كنت نشرت منشورات سلسلة في بيان عقيدة الرافضة نحو 12 جزء، وبعض الأجزاء في أكثر من جزء، يعني كبيرة، قبل عدة سنوات، فأعطيتها هذه الأيام أخ منسق ينسقها تنسيقا جيدا، وإن شاء الله تنشر للحاجة إلى ذلك، وهذا من الجهاد. وأنا أعتبر هذه فرصة وموسم عظيم لغرس العقيدة السلفية في قلوب الناس وتحذيرهم من العقائد المخالفة. الناس الآن يبغضون الرافضة بغضا شديدا، ربما بعضهم يبغضهم أشد مما يبغض اليهود والنصارى، بعض العامة، لما يرى منهم من الفجور. فهذا أمر طيب يستغله الداعي إلى الله جل وعلا بذكر عقيدة الرافضة وذكر عقيدة أهل السنة، يذكر عقيدة أهل السنة وجمالها وأدلتها من القرآن والسنة، ثم يذكر مخالفة الرافضة في هذه العقائد وماذا يقولون في ذلك. وإياك أن تغتر أن رافضة اليوم ليسوا الرافضة في الزمن القديم. الرافضي رافضي، كما قال الشوكاني: مهما تزين الرافضي مجرد تقية، وإلا هو رافضي، سواء الرافضي الذي قبل 1000 سنة أو الرافضي الذي بعد ذلك أو الرافضي الموجود اليوم. ورافضة اليمن استقوا الرفض هذا من رافضة إيران الذي هو الرفض الخميني الاثني عشري، الذي تضمن كفرا بواحا في كثير من مسائله ومسلماته. ها هم الآن رافضة يقررون نقص القرآن تقريرا، ها هم الرافضة الآن يقررون الطعن في الصحابة بأصرح عبارة في كلام شيخهم الذي علمهم حسين بدر الدين، ويسمي الرافضة أو يسمي الصحابة مجرمين مضلين. قل: تبرأ من المجرمين المضلين الذين أضلوك في هذه الحياة قبل أن يتبرأوا منك يوم القيامة. وفي كلام كثير يكفر المسلمين لأنهم يعتقدون أن من أركان الإيمان، أهل السنة يعتقدون أن أركان الإيمان 6 كما دل على الحديث، لكن الرافضة يعتقدون أن هناك ركن إذا لم تؤمن بهذا الركن لا قيمة لإيمانك، وهو الإيمان بالإمامة للأئمة الاثني عشر. هذا ركن من أعظم أركان الإيمان في عقيدتهم. فإذا لم تؤمن بإمامة هؤلاء الاثني عشر وأنهم معصومون لا يخطئون، وأن أقوالهم كنصوص القرآن بل أشد وأعظم من نصوص القرآن، كذا يقول الخميني، يقول إن لأئمتنا أقوالا أعظم من نصوص القرآن، ويقول إنا نهاب نصوصهم ولا نتجاسر على مخالفتها ونتجاسر على مخالفة بعض نصوص القرآن. لابد من هذه العقيدة، عصمة هؤلاء الأئمة أن نصوصهم كنصوص القرآن بل أعظم، وأنها تستنبط منها الأحكام ويؤخذ منها الفقه ويبنى عليها الدين، وهي نصوص كاذبة مكذوبة باطلة. من لم يؤمن بهذه العقيدة فهو كافر، كافر لا حق له في الإيمان. والإمام الثاني عشر خرافة الذي يزعمون هو محمد بن الحسن العسكري الذي يقول أنه في السرداب، خرافة شيء لا حقيقة له. إذن أنت ما تؤمن بهذا الخرافة أنت كافر. ابتدع الخميني بدعة ما سبقه إليها أحد. الرافضة يرون أنه لا يكون جهاد إلا بخروج الإمام، هذا من أصول عقيدتهم، لا يكون حج صحيح إلا بخروج الإمام، لا يكون أمور كثيرة إلا بخروج الإمام. الخميني ابتدع بدعة سماها ولاية الفقيه. هذا الفقيه هو إنسان موجود بين أظهرنا، وكان هو الفقيه في زمنه، والآن أسنده إلى من بعده حين مات. هذا الفقيه يتولى أعمال الإمام، يجاهد، تجمع إليه الأموال، يفعل ويفعل، لأنه ولي للإمام الغائب حتى يخرج، فصار يفعل هذه الأفعال باسم عقيدة ولاية الفقيه، ولا تزال هذه العقيدة عندهم. يمجد حسين بدر الدين الحوثي، يمجد الخميني تمجيدا كأنه نبي، والخميني هو الطاعن في أنبياء الله الذي قال إن أنبياء الله كلهم فشلوا في تحقيق العدالة في الأرض حتى خاتم النبيين محمد لم ينجح في تحقيقها، ولا تتحقق إلا على يد الإمام. الحسين بدر الدين يرى هذا الخميني إمام هدى، يراه الرجل الحاكم العادل الصالح التقي البر، وهو يقول هذه الأقوال. من يشك في أن رافضة اليمن هم على عقيدة رافضة إيران، على عقيدة رافضة قم والنجف وأمثالها من أوكار الرافضة الاثني عشرية؟ وفي المقابل الحقيقة أن في الدعاء فتور عن بيان حال الرافضة، بعض الناس معذور، الذي هو في مناطق الرافضة هذا معذور، ولكن البلية صار كل واحد شغل نفسه بالآخر. بقي من لم يكن تحت وطأة الرافضة، هذا ينبغي أن يبين حال الرافضة وأن يجتهد في بيان ذلك، لا يسكت. لا، الرافضة يريدون اجتياح اليمن، اجتياح جزيرة العرب، تبديل عقيدة المسلمين، ولا يريدون انتهاء هذا الحال الذي هم فيه. هذا السوق الذي قام للرافضة الآن سوق رابح لا يريد انتهاءه. الحرب هذه لو تنظر بعينك القتل كله من أبناء السنة، الذي يقاتل من هذه المناطق من أبناء السنة، والذي يقاتل من تلك كثيرا ما يغررون بناس من مناطق سنية كانت ومن أبناء السنة يدفعونهم إلى القتال، فيقتتل الجميع وهم يحكمون يديرون الإدارات ويعبون الناس عقيدة رافضية. فلا يريد انتهاء هذا الحال أبدا، فإنه تصفية له لمن في الجنوب ولمن في الشمال. قبائل سنية في هذه الأماكن واضح، وقبائل كانت سنية في الأماكن التي هي في شمال اليمن صار يذروا فيهم عقيدة الرافضة ويقحمهم بالقتال. انظروا الأسرى الذين أخذهم، أغلب الأسرى من وين هؤلاء الأسرى؟ كثير من مناطق سنة، ووالله إن بعض الأسرى رفضوا قبولهم، قلنا هذا أسير معكم، أسر في الحرب خذوه، قالوا هذا ما نريده، معكم من منطقة كذا وكذا وإلا هذا ما نريده. وأنا كلمت واحد قبل أيام مسؤول من مسؤولهم على الأسرى، قلنا أعطنا اسم الأسرى الذي عندك نعطيك أسرى، قال لا أعطني أنت، أنت الذي تطالب أما أنا لا أطالب. قلنا لماذا ما أطالب؟ قال اقتلوهم أو اذبحوهم أو احرقوهم أو افعلوا بهم ما شئتم. والله يقول هكذا لا مبالاة بأبناء الناس. ما السبب؟ السبب هذا ليس من قبائلهم المتأصلة في الرفض، هذا طرى عليه الرفض، أدخلوا عليه الرفض ما يبالون به. ولو كان واحد من الرافضة الأصول والله ما رضوا عليه بهذا الحال. لتعلم أيها المسلم أن هذا الذي قام للرافض الآن هذا السوق لا يريدون انتهاءه، سوق رابح تصفية من الجانبين، فعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك، أن يتقوا الله، وعلى من يغرر بهم الحوثي أن يتقوا الله وأن لا يصدقوا في قتال أبناء المسلمين. ففي الأخير يرجع كل من كان فيه نزعة سنية يصفيه، لا يسكت عنه، لا يمكن إذا تمكن، ونسأل الله جل وعلا ألا يمكن له. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول هذا سائل من عدن، يقول كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال الله تعالى وإذا مر

0: فيغطي أذنيه ويقول ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل كل ما طلع سمع. وهذا شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لهذه القصائد التي هي قصائد الرافضة والزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة، الرافضة أو الخوارج، يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور. يقولون الإنسان افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق. لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد، يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: مواف يطلب الدعاء لإخواننا الذي في الجبهات، قد نبهنا كثيرا، نسأل الله أن يربط على قلوبهم الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. والله لو تمكن هذا الحوثي ما ترك شبرا من اليمن ولا من غيرها من بلدان المسلمين، والله لو تمكن ما ترك شبرا من اليمن. نسأل الله ألا يمكنه، نسأل الله ألا يمكنه. نعم، لا هذا التشويه، ما اللي ضربوا ضربوا قالوا الصواريخ من عندهم، هذا يضرب الصواريخ لا غير اليمن. نعم.

0: والحرب حروبها كذكر وفر، قد نجاح النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في غزوة أحد، حرب كر وفر هكذا حكمة عظيمة. لذلك حين سأل هرقل أبا سفيان فسأل عن الحرب يحصل بينكم وبين هذا النبي، لمن تكون الغلبة؟ فقال الحرب سجال. هرقل يسأل أبا سفيان قبل أن يسلم عن هذا النبي الذي بعث الآن به، فمن ضمن ما سأل هرقل أبا سفيان قال كيف الحرب بينكم وبينه، لمن تكون الغلبة؟ فقال الحرب سجال، أي ذات مرة يغلب وذات مرة نغلب. فقال ذاك الأنبي، ذكر أن هذه من أوصاف الأنبياء. لكن الشاهد من هذا، والله إن لم يقف أهل اليمن وغيرهم من بلدان المسلمين أمام هذا المد الرافضي، والله سيدخل إلى قصور الحكام في جميع بلدان المسلمين، سيدخل إليها وسيذبح القادة والزعماء والرؤساء والأمراء والملوك، ما سيترك أحدا. خذوها فائدة، أي واحد مخالف له إن لم تكن على عقيدته تسب الصحابة وتسب أم المؤمنين وتطعن في خيار الخليقة، إن لم تكن كذلك عندك لحية وما عندك لحية، لا تقول أنا والله لو دخل مثلا الحمد لله أنا ما عندي لحية، إذا قد سلبك الدين والله يبدأ برقبتك أن تسب عائشة، إما أن تكفر وإذا مت على ذلك جهنم وبئس المهاد، تموت على كفر والعياذ بالله ولم تتب، وإما أن تعارض قتلك. فوالله أنه يجب على حكام المسلمين وعلى من له سلطة وقدرة ومكنة بإعانة من كان بالجبهات نصرة لله أمام هذا المد الرافضي، والله ليدخلن إلى قعر البيوت، أي بيت لا نأمن سعودي أو غيرها، تقول هذا بعيد أنا سأحصل مثلا بلادي أو غير ذلك، صعب. لو تمكن الرافضة في اليمن في شمالها وفي جنوبها، نسأل الله أن لا يمكنهم، لجعل القاعدات الإيرانية على البحار وعلى السواحل وعلى القفار ويدخلها في أي بلدة، فتعجب عن خمول شديد جدا من أبناء المسلمين. كم حذر شيخنا يحيى ونحن في دمي وهو يخاطب الحكام الحاكم بذلك الوقت إن كان الرئيس الأول علي عبد الله صالح، وخاطب حكام الخليج قال لا تظن أن هذا الحوثي يريد دماجة فقط، ويقول والله لو تمكن لذبحوك كما ذبحوا صدام، وما هي إلا أيام وحصل ما ذكر. وكان يقول لا تظن أن الحوثي فقط يريد اليمن، يريد دول الخليج، وما هي إلا أيام ويضرب إلى دول الخليج، هذا عدل الأمن من بعيد فقط حتى يتمكن. نسأل الله أن لا يمكنه، نسأل الله أن لا يمكنه على أهل الإسلام. فوالله إن لم يتنبه الحكام والملوك والأمراء والقادة والقبائل ويقف هذا المد الرافضي وما زال في عقر داره، والله ليدخلن إلى جميع القرى ولهان الشرفاء ولهان القبائل والمشائخ والقادة والعظماء، سيدوسهم. عندنا في الشمال أتحدى شيخ قبيلة يرفع رأسه، وتعرفون مشايخ كان عندنا بعضهم يملك الدبابات ويملك قوة معسكرات وألوية من مشايخ القبائل، كان بعض المشايخ القبائل إذا خرج يخرج في الشمال يخرج أكثر من 200 طقم بعد مرافقين، فقط هذا شيخ قبيلة أكثر من 200 طقم إذا خرج مشايخ القبائل. الآن أتحدى يرفع أصبع فقط قصها والله يقطعوا لسانها، ما يستطيع أبدا. وأي منطقة قاومة الحوثي وبعد ذلك تسلطت عليه يأخذونهم الجبهات رغم أنوفهم في حجور، كيف تسلطوا عليه؟ قاوموا والعالم الإسلامي ينظر إليهم أياما وهي تقاتل وحدها قبيلة، ودخلوا أمنوهم شهرا عبثوا بهم عبثا لا يعلم به إلا الله، بل كثير الآن من رجال تلك القبيلة في جبهات الحوثي يقاتل معهم، كم أخذوا من النساء وكم فعلوا وفعلوا، قاتلهم الله. فهم لا تظنهم الآن يقولوا خلاص معنا ما أنا مثلا معنا بلدة، لا والله، مشروع الحوثي ليس فقط يريد منطقة شمال أو جنوب، مشروعه يريد تأسيس تمكينا للرافضة في اليمن بأكملها، وإذا حصل عليه الضغط ترى إخوانه من إيران ومن لبنان يصرخون. والله هذه نصيحة للقبائل الشرفاء وللقادة وللحكام من رؤساء ومن ملوك ومن أمراء، هي فرصة ما دام هناك من القبائل من يقف أمام الحوثي فليعدوهم يمدوهم بالرجال وبالعتاد وبالأسلحة حتى يقف هذا الرافضي. ولو كسر بفضل الله في هذه المدينة البيضاء والله بإذن الله ما تقوم له قائمة، حافظة تسقط خلال أيام فهو مجرم قاتله الله. والأيام بيننا، نسأل الله ألا يمكنهم، ونسأل الله ألا يرينا وجوههم. لكن هذا هو مشروعه. مشروع الرافضة يريد الجزيرة العربية بأكملها، فتنبهوا يا حكام، ولا يكون الإنسان سنصير بعد ذلك كما قال القائل: أكلت يوم أكل الثور الأسود والأبيض، ذكروا أن كأنه ضبع أو سبع من السباع طرب إلى ثور أراد أن يأكله، والثور الثاني ينظر فيقول: دعه يأكله، أمشي ولا يتكلم معي، حتى أكمل أكله ثم عاد إليه. فقال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكل الثور الأبيض، يعني لو اقترب معه وتساعد على نطحه وركضه ما استطاع، لكنه تعجب عليه حتى أنتهى منه ثم عاد إليه. عندهم قوة حكام وهكذا، يقفوا أمام الرافضي هذا يكسرونه. والله أخوة ما هو شيء، والله ما هو شيء، لكن حين رتقابل انظر الآن سبحان الله حماقة ربما ما يتعامل بها أطفال. جميع الجبهات تقف، والحوثي يجمع جميع القوات إلى جبهة واحدة من أجل استئصالها، وبقية الجبهات هامدة، ما في أحد من يعلم قوم هذه الجبهة. لو قامت الجبهات في أكملها خلال أسبوع والله بإذن الله بإذن الله بإذن الله ما يقف إلا في صنعاء، لكن يستنزف أو يجمع جميع قواته إلى جبهة واحدة. خبرنا بعض الأخوة اليوم قال: والله كذر يصعدنا الجبال، كذر. لماذا؟ جمعهم من الضالع، جمعهم من الساحل، جمعهم من مأرب، جمعهم من الجو، جمعهم من جميع الجبهات إلى أين؟ إلى منطقة واحدة. لكن إذا قام هذا وهذا وهذا ما يستطيعون. نسأل الله أن يهلكهم، وأنتم لا تغفلوا من الدعاء، لا تغفلوا من الدعاء. من كان عنده قدرة لإعانة إخوانه هذا جهاد شرعي، استأذن والدي ويذهب. نسأل الله أن يهلكهم. وأبشروا أبشروا وأملوا أبشروا، أن هذا تمحيص، تمحيص. قال سبحانه: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قد قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله، ما هو وعد رئيس دولة. والله لو كان النصر من قبيل أو من دولة لهلك المسلمون، لكن سبحانه الذي جعل النصر من عنده سبحانه وتعالى. فليبشر أهل اليمن وليبشر أهل الإسلام بوعد الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فدين الله ظاهر مؤيد، مهما حصل تمحيص، ولكن ما تخاذل أحد إلا وسيجد الجزاء، اليوم أو غدا سيجد الجزاء.
1: أخ يقول: أشكل علي قول بعض الرافضة في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وفي قول أهل السنة إن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. قال معقبا على ذلك: إذن معناه أن الله كان في الأرض ثم استوى إلى السماء، فما الجواب؟ هذا لا يقوله من عنده علم صحيح، لا يقول إلا جاهل. فالاستواء على العرش غير العلو، الاستواء على العرش هو علو خاص، وأما العلو على كل المخلوقات فهو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه، بل الله جل وعلا متصف بالعلو دائما وأبدا، أزلا فيما لا بداية له، وأبدا إلى ما لا نهاية له. والله جل وعلا موصوف بالعلو، ولكن الاستواء على العرش الذي فسره السلف بأنه بمعنى العلو والارتفاع هذا علو خاص، علو خاص على العرش. فإنما يلزم قول هذا إذا قلنا: لم يكن الله في العلو ثم على، وهذا لا يقول أهل السنة، تعالى الله عن ذلك، فلا إشكال فيه. والرافضة يبثون شبههم في العقيدة فلا تسمع لهم، لا يجوز السماع لهم. هل يجوز السماع للرافضي؟ استماع دروس، استماع قراءة كلامه محرم، لا يجوز قراءة كلامه ولا استماع أشرطته، فإن الله تعالى نهى عن سماع اللغو وسماع الباطل، وليس هناك من الباطل مثل كلام الرافضة. وإنما إذا أراد الإنسان الرد عليهم، أراد بيان باطلهم، أراد أن يعرف الناس بما يقولون فذكر كلامه لأجل تعريف الناس ما يقولون، فهذا سائغ، فقد ذكر الله مقالات اليهود ومقالات النصارى ومقالات المشركين في القرآن لبيانها والرد عليها. لكن سماع شبههم وكلامهم لا يجوز للإنسان أن يسمع ذلك. ودين الرافضة والصوفية مبني على الخرافة، الذي يؤمن بالخرافات يصدقهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: أخ يقول: نحن قادمون على يوم عاشوراء، فمن سبب ضرب الشيعة لأنفسهم؟ ومن الذي قتل الحسين؟ وما هو المشروع في يوم عاشوراء؟ وما هو المحظور في هذا اليوم؟ سبب ضرب الشيعة لأنفسهم يقولون حزنا على الحسين أنه قتل في هذا اليوم، كذا يزعمون، وهذا إنما هو في الظاهر، وإلا فقصدهم الأكبر من ذلك هو تجميع الناس وترسيخ العقائد الرافضية في أذهانهم، فإنهم يستغلون هذه المواسم لا لشيء فيها، وإنما هو تلبيس من كبرائهم، وإلا فقصدهم الأكبر هو بث عقائدهم في مثل هذه الاجتماعات وترسيخ الولاء لهم وتعصيبهم على المذهب الرافضي. وفي بعض كلام الخميني زعيم الرافضة الاثني عشرية في هذا الزمن، لما سئل أن بعض الناس يقلل من شأن هذه المآتم والاجتماعات والاحتفالات، فنصح أتباع قال: لا تقلل من شأن هذه الأمور. قال: فكم من امرأة جادت بأبنائها إلى الجهاد، أي الجهاد على الرفض، حين حضرت هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يشك فترسخت العقيدة في قلبه حين حضر هذه الاجتماعات، وكم من إنسان كان قد بدأ يبتعد فقوي ولاؤه حين حضر هذه الاجتماعات، ولذا تراهم يعتنون بهذا جدا، ولهم مواسم يحتفلون فيها ويجتمعون، والقصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الباطلة. يجتمعون في يوم عاشوراء يزعمون أنهم يبكون على الحسين، يجتمعون في يوم غدير قم الثامن عشر من شهر ذي الحجة، يزعمون أن هذا اليوم هو اليوم الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وآل البيت بالولاية، وهكذا لهم اجتماعات كثيرة يحدثونها، يجتمعون في المولد الثاني عشر من ربيع، واجتماعات كبيرة كثيرة يدعون الناس إليها، يعقدون لها المآثم والأحزان، كل هذه لقصد بث العقيدة الرافضية وإرجاع روح الولاء والمودة إلى نفوس الناس. قالوا: من الذي قتل الحسين؟ الحسين قتل بأمر من عبيد الله بن زياد الذي كان واليا، قد أنكر عليه من كان حاضرا من الصحابة، كان ظالما، دخل عليه بعض الصحابة فقالوا له: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، الذي يحطم الناس ويشق عليهم. لما قتل الحسين كان يعبث به ويدخل، بعد أن قطع رأسه يدخل العصا في فمه ومن خريه، فأنكر عليه أنس رضي الله عنه وقال: تفعل هذا؟ والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الثغر، وكان ظالما. جائرا أنكر عليه السلف فعلته. وكان الحسين قد كاتبه أهل العراق أنهم يبايعونه، فخرج إليهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم شيعة الحسين، فخرج إليهم حين كاتبوا أنهم يبايعونه، فلما خرج إليهم تخلوا عنه وتركوه. فالحقيقة أنهم هم الذين أسلموه للقتل ثم يبكون عليه كذبا وزورا. ويقول: ما هو المشروع في هذا اليوم وما هو المحذور؟ المشروع هو صيامه، والمحذور أن يفعل كفعل الشيعة من هذه المآثم والأحزان، وهكذا أن يفعل كفعل من كان يعظم هذا اليوم وهم اليهود، فإن اليهود يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا، لأنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فاليهود يتخذونه عيدا ويذبحون فيه الذبائح ويلبسون نساءهم الحلي والثياب الحسنة، وكلها بدع. فلا فرحة اليهود ولا مأتم الرافضة، وإنما يصام كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم دون إحداث أي شيء من ذلك، لا حزن ولا فرح. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
3: اقرأ التاريخ، اقرأ ما ذكره الإمام الثقة الصدوق شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، وأنهم في كل حروب الكفار على المسلمين سواء في الشام أو في بلاد الترك أو في العراق أو في الجزيرة كان الرافضة مع اليهود وفي صفهم، قال: ومعاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، ما كان أهل العلم يسمون الرافضة إلا بحمير اليهود يركبون عليهم في ضرب بلدان المسلمين. انظر اليوم من دمر البلدان السنية في بلاد المسلمين، دمروا بلاد العراق ثم دمروا بلاد سورية، وهم يريدون تدمير بلاد اليمن، لكن الله حفظها بالصحوة الدعوية وبهذه الدعوة السلفية وبالعلم القائم فيها وبما حصل للناس من توعية وتحصين حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، عجز في كثير من المواضع عن بث عقائده ولم يقبلها الناس. يريدون ضرب بلاد الإسلام، يريدون تسليم بلدان الإسلام لليهود. انظر آخر معقل من معاقل بلاد فلسطين، مدينة غزة وما حولها دمروها، وفي آخر المطاف رئيس حركة حماس يقتل في بلاد إيران، يقتل في بلاد الرافضة. هذا الرجل لو عمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ما وثق بالرافضة، ولكن استخدموه حتى انتهى دوره ودمروا بلاد المسلمين، ثم قدموه كبش الفداء. لماذا؟ لأن عقيدته سنية ليست رافضية، مع خدمته لهم وموالاته لهم وقربه منهم ما رضوا عنه. انظر إلى بلاد اليمن، رئيس البلاد السابق ماذا قدم لهم؟ قدم لهم بلدا بما فيه، بلدا بأمواله، كانت البنوك التي في صنعاء فيها ملايين الدولارات سلمت للحوثيين، سلمت لهم الألوية والأسلحة والطائرات، سلم لهم البلد بما فيه، وفي آخر المطاف قدموه قتيلا قربانا لإيران لأنه ليس على عقيدة الرافضة. والله إن كل من والاهم وليس برافضي مهما قدم لهم من الخير أن مصيره مصير هؤلاء، وهؤلاء لا يمدحون يذمون، دمروا بلدان الإسلام حركة حماس دمرت بلاد غزة بمعاونة من الرافضة واليهود، شعروا أو لم يشعروا دمروا بلاد المسلمين. هؤلاء الذين والوا الرافضة في بلاد اليمن وغيرها دمروا بلاد المسلمين، فهل سيفقه المسلمون ذلك؟ جعلوا هؤلاء الذين خدموهم ووالوهم جعلوهم عبرة للناس، بدأوا بهم قبل غيرهم، قتلوهم قبل أن يقتلوا غيرهم. فيا أيها الناس، والله لن يكون الرافضي يوما عدوا لليهود، ولن يكون اليهود عدوا للرافضة. انظروا في هذه البلدان ماذا يحصل لها من الضغوطات، بلداننا هذه المحررة ماذا يحصل لها من الكيد من المكر، وماذا يحصل للرافضة من التقوية والتلميع والإعانات. كانت الجيوش المجاهدة السنية في هذه البلدان على مشارف ميناء الحديدة، بل بعض إخواننا قتل في الميناء، في ميناء الحديدة وصلوا إليه. هل رضي اليهود بذلك؟ أخروهم عشرات الكيلوهات حتى يبقى ذلك المصدر مصدرا لتغذية الرافضة. في هذه البلدان اتخذوا القرارات الاقتصادية لمحاربة الرافضة ومحاربة بنوكهم، أبى هذا اليهود وألزموهم بإلغاء هذه القرارات التي فيها مساس باستقرار الرافضة. فيا مسلم لا تخدع، يا معشر المسلمين لا تخدعوا بالرافضة، لن يكون الرافضة يوما أعداء لليهود، ولن يكون اليهود يوما أعداء للرافضة، بل هم أولياء، بل هم إخوة وأصحاب لضرب المسلمين ولتدمير بلدانهم. كيف يثق مسلم يرى هذه الأحداث بعينه؟ لا نقول اقرأ التاريخ، بل انظر ما ترى بعينك، انظر الموالاة والمؤاخاة والمناصرة بين الرافضة وبين اليهود، تعرف ذلك. تلك السفن التي يدعى أنها سفن إسرائيلية اختطفت من قبل الرافضة هي في الحقيقة دعم بالأموال والأسلحة قدمت للرافضة على تغرير بالمسلمين. كفى كذبا، كفى ترويجا للكذب، كفى غفلة من بعض المسلمين أن يصدق الرافضة أنهم أعداء اليهود، وهكذا بعض المسلمين يصدق ما يسمع من الإعلام والدعايات من استقرار بلدان الرافضة أو رخص الأسعار فيها أو نقص الصرف للعملات فيها أو نحو ذلك. مسكين هذا يغتر بالظاهر. اسأل أهل تلك البلدان، اسأل من يعيش فيها عن شدة معاناتهم وشدة فقرهم وحاجتهم، اسأل أهل تلك البلدان عن إهانة الرافضة لهم، اسأل أهل تلك البلدان عن استبداد الرافضة بكل خير دونهم. قتلوا أبناءهم، دمروا مساجدهم، هجروهم من بيوتهم، أخذوا أولادهم إلى الجبهات، انتهكوا أعراضهم، واختطفت بناتهم، وامتلأت سجون الحوثيين بالنساء اليمنيات. اسأل أهل تلك البلدان عما يعانون من الرافضة، اسأل التجار عما يعانون من فرض الرافضة عليهم من الجبايات. قاسموا التاجر ماله صحاحا، ربما أخذوا نصف ماله أو ثلثي ماله، ولا يفنونه إلى نهايته، لأنهم لو أفنوه لفقدوا مصدرا من مصاريد الدخل، لكن يجعلونه قائما ويجبون منه الأموال ليكون مغذيا لهم. والله تجبى الأموال بكل شيء، عن البيوت المؤجرة وعن التجارات وعن كل ما يستطيعون الجباية فيه. أرهق الناس، وبعض المسلمين يقول لا، هناك الأسعار رخيصة، هنالك الصرف نازل ونحو ذلك من الأخبار. فلا تكن أيها المسلم مغفلا، لا تكن مغفلا، واسمع قول أمير المؤمنين: لست بخب والخب لا يخدعني، لا يمكن أن أخدع. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يخدع من نفس الجهة مرات متعددة. تأمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. احذر المنافقين الذين يستطيعون الكلام، لا نفاق أوسع من الرفض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولذا كان كل من أراد الطعن في الإسلام يتستر بستار الرافضة، فإن الرفض هو أوسع أبواب النفاق والزندقة، أوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. دين الرافضة مبني على دين اليهودية والنصرانية، ليس من دين الإسلام، وإنما يغررون بمن استطاعوا التغرير به من المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين، وأن يحفظ بلدانهم، وأن يحفظ عقائدهم من مكر الرافضة المعتدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

أخ يقول: كم المدة التي يجوز للمرابط في سبيل الله أن يغيب فيها عن زوجته؟ وهل يأثم إذا بلغت المدة إلى السنة إن كانت راضية بذلك فلا يأثم، وإن كانت غير راضية بذلك فدون هذه المدة يلقى أهله؟ ثم إني أنصح إخواني المرابطين هنا أو في كتاف حفظ الله الجميع أن يأخذ أهله معه وينظر له بيتا ويرابط، وفي وقت فسحته ومن يخلفه يتفقد شؤون أهله عن قرب. وهناك بيوت القبائل، وقريبا إن شاء الله يكون هناك مركز وتكون بعض البيوت ويحصل الرباط ويكون هناك مدرسون ويحصل طلب العلم ويجمع بين هذا وهذا، فيكون الرباط لدفع عن الأنفس والأعراض والدين، ويكون طلب العلم والتزود، وهذا من فضل الله. وفي هذه المدة قبل حصول ذلك هناك ينبغي لإخواننا حفظهم الله أن يصبروا على الرباط. من قدر أن يأتي بأهله معه بها ونعمة، ومن لم يستطع صبر على الرباط. وننصح من وراءه أن يخلفه في أهله بخير، بحيث لا يحصل لأهله نقص مادي بقدر المستطاع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا. وفي الحديث الآخر: من لم يغزو ولم يجهز من لم يغزو ولم يعزم على الغزو مات على شعبة، ولم ينوي الغزو مات على شعبة من النفاق. الحديث. فنحن والله الحمد هنا والله في خير كثير جدا جدا، قل أن يوجد نظيره على وجه الأرض في الجمع بين طلب العلم والرباط. وإخواننا الأحبة في كتاف على خير كثير وفي آجر جزيل بين الأحجار والأمطار وهم على الثغور، على ثغر عظيم ضد أعداء الله الذين هدموا الديار وقطعوا الطرق وروعوا الآمنين وشردوا المواطنين وفتنوا الدنيا والدين. هذا جملة ما في القول، فتنوا الدنيا والدين، هيهات أن يصلوا إلى مقصودهم سواء هنا أو هناك. فعندهم من والله ولله الحمد والمنة من البلاد اليمنية من يعتبر هذا يعني مكرمة أن الله يسر بمثل هذا الذي أفتى به أهل العلم بطيبة نفس. أما أولئك الذين يقولون أنهم جماعة جهاد وهم يعني ما على ما هم عليه من الفساد، فهذا تغرير، أعني أن على حالهم ذلك، يقتلون المسلمين ويعملون قريب ما يعمله من تعلمون، هذا ما هو صحيح. لكن هذه المواطن سواء في كتاف أو في حجور دفاع عن بلدانهم، يا أخي فيه شيء أوضح من أن يقول لك واحد: يا أخي لا تعتدي علي في داري، روح لك من بلادي، لا ردك الله والله يصيبك بالبلاء. كل الحوثي
ما معك عندي؟ قد هذا مثل الشمس، معك بلاد روح في بلادك يا أخي، ولا اذهب إيران. أما تأتي تتهجم علي على دياري كما يقول، قال بعض إخوان أخونا أبو عمرو في رسالة لما قال بيننا قلنا لهم روحوا من بلادنا، فأبوا إلا أن يكون الصلح أن ينزحونا من بلادنا، يريدون الصلح أنهم بدلا من أن تقول روح من بلادي يقول لك لا أنت روح وأنا أرجع في بلادك ونصطلح. ما شاء الله الصلح، خرج من بلادك وترك بيوتك وأدمرها ويعني ماذا وأستوطن فيها ونصطلح، خلونا مصطلحين. من يرضى به لدينه أو لدنياه؟ والله لو حمار ما هو آدمي، صحيح ما يرضى بهذا، كيف خرج من بلادي؟ على كل نحث السامعين وفقهم الله على أنهم يحرصون على هذه النعمة، نعمة الرباط في سبيل الله، رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما عليها، والله خير من الدنيا وما هي هذه الدنيا. وهذه النعمة كان يحظى بها جل أهل الحديث وجهابذة أهل الحديث كابن المبارك، وكان يحرصون عليها أشد الحرص، كان يرابط عاما ويحج عاما. ابن المبارك المروزي الذي كان في غاية الزهد في الدنيا مع ما أتاه الله من الخير، واسمع إلى بعض أشعاره وانظر إلى مؤلفاته، يقول رحمه الله: وطارت الصحف الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قريب ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من همها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، كلا ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه عالمه، قد سأل قوم بها الرجعة فما رجعوا. هؤلاء الذين سخروا علمهم لعملهم العلم العمل. فحي الله رجال السنة والمحبين لها والمناصرين لها في هذه البلاد وغيرها، هبوا إلى أماكن الرباط سواء في دماج أو في كتاف، متشرفين بذلك، محتسبين له عند رب العالمين سبحانه وتعالى، رافعين رؤوسكم بهذه العزة، قبائل الشرف والعز، قبائل السنة. وفي صعدة أيضا، صعدة يا إخوان والله أنها عزيزة وأنها قادمة إن شاء الله على خير. نعم، وإن خذل من خذل وإن زمجر من زمجر، فإنهم ليسوا راضين لأنفسهم بالذل أبدا، صبروا كثيرا وقهروا كثيرا وحقروا كثيرا وأهينوا كثيرا وشردوا كثيرا، فيهم كم من شيخ قبيلة وكم من شجاع توالى عليه السفهاء من هنا ومن هنا، هذا بقناصة وهذا بمعدل، وشغلوهم من هنا ومن هنا، وأعانهم قوم على ذلك قوم آخرون وشردوهم. أي حق يا أخي؟ والله هذا لا يرضاه دين ولا خلق ولا عرف ولا مروءة. أنا أقول لكم بصراحة، لن تصفوا صعدة للرافضة ولو يحلمون ذلك في الحلم هكذا، ولو أضغاث أحلام، إلى مجرد أضغاث أحلام ما تصفو لهم أبدا، فإنها صارت ديار سنة ولله الحمد، إلا بعض يعني ماذا المزنبل بهم، وإلا فهي صارت ديار سنة، هذه ديار سنة صارت، لن تصفو لهؤلاء. ثم أيضا حتى لو كانوا الناس عبارة أنهم ليسوا ديار سنة، ما حد يرضى الظلم، الظلم يقطع القلوب يا أخي، ظلم سبب الخيبة، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. أنا أقول هذا بعد مشيئة الله، بإذن الله سبحانه وتعالى، الذي لا يكون شيء إلا بأمره وإذنه، هذا هو يعني من حيث أنه ما هي صافية لهم أبدا، بل ولا الشعب اليمني، لا جنوبه ولا شماله،
الرافضة صفر على الشمال، سيتعبون الناس فقط، ومن أذن الله له بالشهادة يتخذه شهيدا. أما أنهم يريدون أن يستوطنوا في صعدة، على قول بعض العوام، يا قل حيلك مسكين. صحيح الناس قدهم إلى الحلقم، إلى الرقبة، خاصة المظلومون المنكومون قدهم إلى الرقبة، يريدون يتفجرون يعني من القهر، والله قدهم إلى الرقبة. يا أخي والله لو ظلمت أرملة مسكينة، أرملة لو ضربتها يعني ربما ينصرها الله عليك وتقحطك. صحيح والله ينصرها عليك، النصر من عند الله. أما هؤلاء أبطى الرجال عندهم من الشجاعة، وعندهم من كذلك أيضا الرجال، وعندهم من الخير ما ليس عند هؤلاء الذين كثير منهم من أصحاب السوقة، لفلفوهم من هناك، وأبو فلان وأبو فلان وأبو فلان زمجروا بهم، أسمعوا جعجعة ولا أرى طحنا. ملأوا الدنيا بالإعلام، إعلام ضد الصحابة، إعلام ضد العقيدة، إعلام لفساد الأمة، إعلام لاحتلال الأموال، إعلام لسلب يعني ماذا الممتلكات، إعلام. ملأوا الدنيا بالنشر والإعلام، وأوصلوا ملازم حسين بدر الدين لا رحمه الله إلى سائر اليمن وغيرها من الملازم والأشرطة وما إلى ذلك، يعني كل ما فيها من البوار. وإذا قلت كذا قالوا لا، ما يصلح التحريض الإعلامي. وإيش التحريض إلا هذا الذي تفعلونه أنتم؟ وإيش عاد التحريض إلا هذا الصنع الذي أنتم تقومون به؟ تملؤون الدنيا يعني ماذا، حتى هذرمت ذلك الذي هو في لبنان حسن نصر الله، يأتون ببعض أشرطة وتسمع لها يضحك منها الإنسان كلام سامج هكذا في بعض الأشرطة، ويسمونها إعلام. ما هذا؟ بارك الله فيكم. أنا أقول إن الله ليس بغافل، ونسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، وما الله بغافل عما يعملون. هم للأسفل، تعرفون للأسفل، لو يحرقون أنفسهم ما عادهم للأعلى أبدا، خاصة في صعدة، إلا إذا كان هناك معهم من يعني في بعض الأماكن عاد بعضهم لرواج هكذا ما قد عرفوهم، أما هنا فقد افتضحوا. الرافضة في صعدة للأسفل، وستذكرون ما أقول لكم بإذن الله، للأسفل بإذن الله عز وجل، ليسوا للأعلى أبدا. عندهم قناة إعلامية في ينشرون فيها التحريض الإعلامي ضد دين الله وعقيدة المسلمين والمسلمين، والتحريض على الفتن والتحريض أو التلبيس، ملأوا الدنيا بالتلبيس والكذب ويقولون بدون تحريض. قناة المسيرة، أقول لك نحن نرجم بكلمة هنا يسمعها حتى قادتهم في السيارات وعلى الجوالات، بدون تعب ولا قناة، الله قد جعل في قلوبكم الرعب لأنكم مشركون. قال الله عز وجل: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ونحن في قلوبنا الطمأنينة والله. وأقول لكم لا يطمعون في أن جبهة كتاف ستتفرق، جبهة كتاف مركز خلاص صارت مركز تأسست، جبهة صارت مكان علم وطلب علم ورباط، ودمج طلب علم ورباط، وقريبا إن شاء الله يكون في بعض المواضع أيضا من هذه الأشياء، وخلص طلب علم يجثمون. المهم من هذا وعلى الله، طلب علم هذا كلها جبهات طلب علم، يأتوا الناس يطلبون العلم وحالهم سابر، ومن اعتدى عليهم دفعوا عن أنفسهم، ومن اعتدى على إخوانهم دفعوا عن أنفسهم عن إخوانهم، وهكذا ما يجوز التخاذل. انصر أخاك ظالما أو مظلوما.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تواصل عدد كثير من إخواننا أهل السنة حفظهم الله يسألون عن الموقف مما حصل من طغيان الرافضة في بلاد حيس وما حولها وتعز وغير ذلك، والجواب أن الموقف الشرعي الذي دلت عليه الأدلة ويتكلم به العبد متقربا إلى ربه عز وجل أن الواجب على البلاد اليمنية حكومة وشعبا أن ينهضوا مستعينين بالله عز وجل على مواجهة هذا الطغيان، وعدم الضعف، وعدم أن يداخلهم هوان في ذلك. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس الآية. فحذر الله سبحانه وتعالى من أن يحصل للمسلم هوان، لا سيما والله معه وأن الله عز وجل معليه وناصره. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ونظير هذه الآية قول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وعلى إخواننا في هذا البلد أن يكونوا مطبقين لهذه الأدلة، أدلة أن لا يهنوا ولا يستكينوا للرافضة. وكما قيل: فما في النار للظمآن ماء. إذا كانوا ينتظرون رحمة الرافضة عليهم فوالله ينتظرون معدوما، ولا يمكن التعايش مع الرافضة بكرامة، بل إنهم يسلكون المسلك الفرعوني في الضغط والاستضعاف. كما قال سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم الآية. وهكذا هؤلاء يسعون إلى استضعاف اليمنيين واستضعاف من قدروا على استضعافه، وقد حصل قسط من ذلك من الاستضعاف لمن هم في أوساطه، فيفرض عليه أنه إما أن يخطب من تلك الخطب الباطلة المخالفة للأدلة بما فيها من السب وما فيها وما فيها، وإما أن يحضر الدورات، وإما أن يترك مسجده. رجل قد حفظ القرآن، رجل خطيب مسقع، رجل له أعداد السنين، وما زال بعض أولئك الرافضة أجن في بطون أمهاته وهو مع الدعوة إلى الله عز وجل، ويأتون يفرضون عليه يحضر دوراتهم السيئة الضالة، أو يخطب بأقوالهم الفاسدة، أو يسلبون منه ما هو حق له وحقيق له، ويخرجونه بوسائل شتى من مسجده أو من داره. ومن الاستضعاف الحاصل منهم اعتداؤهم على البلاد اليمنية وعلى قبائل متمكنة في بلادها ودارها ومزارعها وقصورها. والله يتجمع عليه أولئك الأوباش وأولئك السوقة هو من حوله، ولا تدري إلا وقد أخرجوا هؤلاء الشرفاء من دورهم ومزارعهم ومساكنهم إلى الصحراء، ينتظرون من المنظمات بذلك الشيء اليسير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا استضعاف هذا استضعاف، وإن رضي اليمنيون به ربما ساء الحال واشتد الاستضعاف أكثر، ويكون حاله كما قيل من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، سواء كان في ذلك حكومة أو شعبا. فإن الواجب ليس على فرد بعينه، هذا أمر لا انفكاك فيه بين المواطنين ودولتهم والدولة ومواطنيهم، الانفكاك فيه ضعف. والله قد أمر بالتعاون البر والتقوى، تعاون البر والتقوى، وهذا منه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا منه، هذا منه. قال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وكلنا يعلم أن هذا الصنف الذي تربى هذه التربية السيئة أنه تربى على الشرك ودعاء غير الله والقبور، تعظيم القبور في تعظيم غير شرعي، تعظيم، وتربى على أشياء سيئة وغلو وفساد عقيدة. الله يقول كافة كما يقاتل كافة، انفرادية في هذا الشأن غير صالحة للمجتمع، انفرادية، كما أنهم ليسوا منفردين بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوه تكون من بعضكم أولياء بعض تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فأوصي نفسي وإخواني السامعين وقبائل اليمن وسائر من يسمع بأن لا يرضى لنفسه الاستضعاف في هذا الشأن وفي غيره، استضعاف في السجون، استضعاف أيضا في الأموال، انتهاك لها ونهب لها، استضعاف بأن يصير هذا الصنف من جانبهم في ثراء، والذين ليسوا راضين عنه في فقر مدقع ونهب، منهوبين، مسلوبين، مظلومين، مكبوتين، ما تربى، ما يرضى الله سبحانه وتعالى للمسلم هذه الذلة. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الله سبحانه وتعالى نهى أن يضع الإنسان بالهوان لنفسه: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ترجون من الله ما لا يرجون. وموقف أهل السنة والجماعة من هذا الطغيان موقف دليلي تعبدي لله سبحانه وتعالى، أن يقوم الناس جميعا بما أوجب الله عليه، ومنهم أهل السنة، وآمال المجتمع في أهل السنة كبيرة لما يرون فضل الله عز وجل من صدقهم وبعدهم عن مطامع الدنيا التي هي من أسباب الفشل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قصة ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام حين غزا مربيا مهذبا مزهدا لمن معه، قال: غزا نبي من الأنبياء وهو يوشع عليه الصلاة والسلام، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال: لا يتبعني منكم رجل ملك بضعة امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل شرى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولاده، ولا رجل بنى بيوتا ويريد أن يرفع سقوفها ولما يرفع سقوفها، فدنا من القرية صلاة أو قريبا من ذلك، فقال: شوف أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عليهم، فحبست من أجل نصرة هذا النبي ومن معه لما قد حصل منه من تربية، فتح الله عليه تربية في زهد، تربية في عفة، تربية في البعد عن الغلول، تربية في الإخلاص لله سبحانه وتعالى والصدق معه وعدم الالتفات إلى الدنيا. هذه هي التربية الناجحة في مثل هذه الأمور، موقفها للسنة حفظهم الله دون توان مع مجتمعهم ودولتهم ومن له اليد الطولى في نصرتهم. نعم، إن الشر مستطير ليس على البلاد اليمنية فقط بل عليها وعلى غيرها، الشر يعم عن أهلك وفين الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أخرجاه من حديث زينب رضي الله عنها. شر مستطير وقد نال هذه البلاد من الأذى ما نالها، ولكن القسط الأكبر والضرر الأوفر علينا معشر اليمنيين في أبنائنا، أن تغير فطرهم، وأن كذلك أيضا تسلب عقيدتهم، وأن ينصرف ذلك المجتمع إلى عدائي ليس فقط لواحد ولا عدائي لمجتمع كامل، عدائي لسلفه، عدائي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدائي للمؤمنين، تربية لا يرضاها الله ولا يرضاها الصالحون. وإننا والله إذا نذكر هذا نحاج به الرافضة قبل غيره، أليس هذا من الاستضعاف؟ من حضرتكم حتى تستضعف المجتمع اليمني كاملا؟ فهذا الذي يسعون إليه هو سعي للاستضعاف المؤمنين وإذلالهم ومهانتهم وسلب كرامتهم. وإننا في هذا الموضع أمام أمر جلل، يجب أن يكون ذلك مع الله سبحانه وتعالى، مستندين إلى الإخلاص لله سبحانه، فإنه عبادة، هذا عمل يعتبر عبادة. أما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فنصرة دين الله وهكذا يعني الوقوف في سبيل الله والمواجهة لهذه الأصناف الظالمة الباغية المعتدية الجائرة الفاجرة، شتى أنواع ما تذكر من الشرك وما دونه، أمر تعبدي يجب فيه أن الإنسان أن يخلص لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولن ينصر المسلم إلا إذا صدق مع الله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الرجل حين قال ما بايعتك على هذا يا رسول الله، قال أن تصدق الله يصدقك، فلما أتي به وقد قتل عددا وقتل قال صدق الله فصدقه. ووصف الله المؤمنين بقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهد الله عليه. هذه صفة المسلم أن يقوم لله عز وجل في سائر عبادته صادقا لله مخلصا لله سبحانه وتعالى، متوكلا على الله مستعينا بالله سبحانه وتعالى. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام دعا بني إسرائيل إلى الوقوف أمام أناس أخرجوهم من ديارهم حصل لهم التنكيل منهم، إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة، عاقبهم الله بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. بمعصية رسول الله وبعدم الاستجابة لله، فهذا طالوت اختاره نبي من الأنبياء أن يقوم كما طلبوا منه. قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هذا ذهب نبي الله يختار لهم هذا الصنف الذي له قوة علمية وقوة جسمية، قوة دينية وبدنية، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع العلم. ونصره الله واختبر قومه، تبره لما مروا بذلك النهر، من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنهم إلا من اغترف غرفة بيهتري. يختبر عفتهم، يختبر استجابتهم. فلما رأى منهم ذلك ما خلص له إلا اليسير ذلك الصنف نصرهم الله سبحانه وتعالى كما هو مبين في كتابه. والحوادث من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، يصطحبها المسلم في مثل ذلك، يصطحب الثقة بالله سبحانه وتعالى. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام البحر أمامه وفرعون وجيوشه من ورائه، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى نصر عبده وهزم أعداءه. قال اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعين ثم أغرقنا الآخرين. هذا أمر الثقة مهم جدا في مثل هذه المواقف، والتوكل على الله سبحانه، ولزوم الجماعة كما تقدم ذكره، كافة كما يقاتلونكم كافة. القوم أخرجوكم يا معشر اليمنيين من دياركم، أخرجوكم من بلادكم، أخرجوكم من مزارعكم، لا تركوا لشيخ وشيخته، لا تركوا لمسؤول مسؤوليته، لا تركوا لإنسان كرامته، لا تركوا لإنسان داره إلا أن يكون مستذلا مستضعفا، فكان من الذي ينبغي مما دل عليه الأدلة واقتلوهم حيث قفتهم، أخرجوهم حيث أخرجوكم، أخرجوهم حيث أخرجوكم، فهذا هو السعي بقدر المستطاع. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهكذا على أخواننا السامعين حفظهم الله الصبر، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعليهم أيضا الثبات والتثبيت، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وعليهم شكر الله سبحانه وتعالى، ثم شكر من أعان ولا يزال معينا على الانتشال من هذه المصيبة الواقعة بنا معشر اليمنيين قبل غيرنا، الواقعة بنا. نعم كما تقدم إن الضرر متعدي، لكن الضرر علينا أكثر بما لا يحصى ذكره، ضرر علينا على أبنائنا على كرامتنا على مجتمعنا. الآن أهل دماج أخرجوهم يبكوا بغير ذنب جرى، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والله لا ذهبوا لهم لا في حيدان ولا في شيء من ذلك، وإنما اعتدوا عليهم بغيا وعدوا، خرجوا دافعوا عن أنفسهم حتى عجزوا وأخرجوهم مظلومين. ذهبوا إلى الجوبة نزلوا فما هي إلا مدة والصواريخ عليهم بغير ذنب جرى. أو ترين أنقى مستذلين، لا نقول كلمة حق ولا نأمر معروف ولا نهى عن منكر ولا نحث على خير ولا نحذر من شر، هذا لا يرضاه الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى الأمر المعروف أنه عن المنكر حافظ حدود الله وبشر المؤمنين، والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون المعروف ينهون المنكر يؤمن الصلاة يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الشاهد من هذا كله أن موقف أهل السنة موقف دليلي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم مع دولتهم ومع مجتمعهم الذروة في ذلك، كما قال الله عز وجل لنبيه قاتل سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين في جنوب اليمن وشمال اليمن في سائر أسقاع البلاد، والمتواجدون هم وغيرهم، لكن هم المتواجدون الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ما زالوا متواجدين في كل مكان. فينبغي معرفة هذا وعدم تحقير جهدهم، وأظن لا يحقر جهدهم إلا من لا يعرف الساحة اليمنية ولا يعرف وضعهم الدعوي الذي هو في يعتبر أكبر ميدان هو الدعوي. إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم ادعو إلى سبيل ربك ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إن المسلمين، ولا تقوم حياة الناس ولا كرامة الناس ولا مجتمع الناس مجتمعا صحيحا إلا بالدعوة إلى الله وتعليم الناس، وأنه لا يتشبه بالرافضة فيما يصنعون بأبناء المسلمين من أخذهم من المدارس ومسطرهم ثم يزجون بهم إلى القتل، خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استصغر ابن عمر في عام وأذن له في عام آخر كان قبل البلوغ فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء والله يأخذهم أطفال. وهكذا نحن إن شاء الله لا يكون فينا ذلك، وإنما من له يعني رغبة وقدرة وله مكان في مثل ذلك لا يمنع، والدروس تقوم والنصح للمسلمين والتثبيت لهم ومساجد المسلمين تنعش بالعلم وتنعش بالدعوة، هذا مادة النصر مع إخلاص الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بغوني الضعفاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وفي رواية النسائي بدعائهم وإخلاصهم. فهذا مادة النصر من الله سبحانه وتعالى، أتواصى مع إخواني السامعين بتقوى الله عز وجل، وأبين الموقف السلفي الذي نحن عليه إن شاء الله وإخواننا بكلمة واحدة مجتمعة، أن موقفنا مع دولتنا مع بلدنا، وأن موقفنا الذروة إن شاء الله في ذلك، وأننا لن نتوانى ونتخلى عن ما نراه واجبا علينا وما نراه أنه دافعا للشر عن بلادنا وعنا، وأننا مظلومون، وندعو الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم إنه فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. شاكرين أيضا لمن كان مادا يد العون من قبل ومن بعد، وهم التحالف حفظهم الله بما يقومون به للبلاد اليمنية من سعي جاد في انتشالها من هذه الورطة بشتى الوسائل، ولمن كان عونا لإخوانه هناك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولن يترن الله سبحانه وتعالى ولن يكلنا إلى هؤلاء الظالمين، فإن شاء الله نهايتهم قريبة إذا صدقنا الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن الكذب يهدي الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الواجب أن يصدق الإنسان مع ربه، مع نبيه، مع مجتمعه، هذا هو الذي ينفعه. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه. هذا أردت أن أبين موقف السلفي، أننا إن شاء الله على قدم وساق فيما يرضي الله سبحانه وتعالى في مع مجتمعنا ومع دولتنا. والواجب على كواهل الجميع، الواجب على كواهل الجميع: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الشرك موجود، السحر موجود، الشعوذة موجودة، والدجل موجود، والكذب على الناس والتقية، وستة التلبيسات وستة مسخ الفطر، هذا كله يعني يتطلب من المسلمين أن يقوموا لله سبحانه وتعالى ويتعاونوا على البر والتقوى. والله في عون العبد ما كان العبد عن أخيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأخ يقول: كيف الأمر بمن كان في بلاد الرافضة في مناطق اليمن، ويقول قد استتب لهم الأمر، وهل يكون البلد بلدا لهم، أي قال بلد كفر وتجب الهجرة منه؟ غير صحيح أن الأمر استتب لهم، بل لا تزال جبهات القتال محيطة بهم من كل جهة، ولا زالون يقاتلون، بل يضربون إلى عقر دارهم. فغير صحيح أن الأمر استتب لهم. نعم، قهروا طائفة من الناس، هؤلاء لهم منعة، وقال هؤلاء بغى، لهم منعة قوة سيطروا بها على الناس. أما أن الأمر استتب لهم أو بايعهم الناس أو رضوا بهم فغير صحيح، فلم يستتب لهم أمر، ولم يرضى بهم الناس، ولم يبايعوهم، فالناس غير راضين بهم، بل كارهون لهم، وليسوا مبايعين لهم، ما بايعهم الناس ولا رضوا بإمامتهم، وأيضا لم يستتب لهم الأمر، بل القصف عليهم إلى أماكنهم، والقتال محيط بهم من كل جهة. فغير صحيح أن الأمر استتب لهم.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق، وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية بيان أنه من كفر بعد إيمانه بعد أن تبين له الهدى وقامت عليه الحجة وعرف الحق واعتنقه فإنه بعيد عليه أن يعود مرة أخرى إلى الحق إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. وفيها أيضا أن المؤمن قد يرتد عن دينه ويكفر وإن كان يقول لا إله إلا الله بسبب أنه لم يحافظ على ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. وفي هذا أيها الناس رد على من يحتج لإسلام الروافض بأنهم يقولون لا إله إلا الله ويقول هم مسلمون، ولسان حاله يقرر أن المسلم لا يكفر وأن من قال لا إله إلا الله بلسانه فهو مسلم. أبدا، هذا مفهوم خاطئ. لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها في الإسلام، لكن يجب عليه أن يحافظ على شروط هذه الكلمة، يجب عليه ألا ينقض هذه الكلمة بناقض من نواقض الإسلام، فإنه إذا وقع في واحد منها خرج عن ملة الإسلام. فالردة قد تقع والكفر بعد الإسلام قد يقع. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال الله عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقد يرتد والعياذ بالله العبد على الإسلام إذا فعل ناقضا من نواقضه، فما تنفعه هذه الكلمة التي يقولها بلسانه وهو تارك للصلاة؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما تنفعه ولو قالها ليل نهار؟ ما تنفعه لا إله إلا الله وهو يمارس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ ما تنفعه هذه الكلمة لا إله إلا الله وهو يناصر أهل الزندقة وأهل النفاق والعلمنة وأهل الكفر، يناصرهم على المسلمين ويعاونهم؟ ماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا تنفعه لا إله إلا الله وهو يسب الدين بملء فيه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا تنفعه هذه الكلمة وهو يسب الواسطة التي بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذن أيها الناس علينا أن نفهم هذه المسألة، أن لا إله إلا الله كلمة صاحبها بها يدخل في الإسلام، لكن يجب أن يحافظ على شروطها وأن يعمل بمقتضياتها وإلا فإذا نقضها أو لم يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه. فقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وحكم الله عز وجل عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، يقولون لا إله إلا الله. ولما قالوها عصم النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وعصم أموالهم ووكل أمرهم إلى الله. من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عصم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. كانوا يقولون لا إله إلا الله وكانوا يصلون مع المسلمين، كما قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أثبت الله عز وجل لهم أنهم يقومون إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن قلوبهم فيها الولاء لليهود، فيها الولاء للنصارى، فيها الولاء لأعداء الإسلام، فما نفعتهم هذه الكلمة يا أيها الناس. إذن لا بد أن نحافظ على ديننا بالعمل بشروط لا إله إلا الله، بالعمل بما تقتضيه هذه الكلمة. وإننا والله لنأسف من بعض أهل الإسلام، بل من بعض من نشأوا في أوساط أهل السنة، نراهم يوالون الشيعة الرافضة، يوالون هذه الطائفة المارقة الجعفرية الاثني عشرية الذين يمثلهم في بلاد اليمن من يسمون بالحوثيين. والله إننا لنأسف من بني جلدتنا ممن لم يعرفوا الرفض ولله الحمد فيما مضى من السنين، ولم يعرف كثير منهم التشيع، واليوم إما جهلا وإما هوى يوالون ويناصرون ويعاونون هذه الفرقة الضالة، هذه الفرقة التي تريد أن تهدم الإسلام من أركانه، والتي تريد أن تجتث الإسلام من جذوره. قاتلهم الله وقاتل الله من ناصرهم وعاونهم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، معشر المسلمين، الروافض أجمع 500 عالم من علماء الأمة المتقدمين على كفر الروافض الشيعة الاثنى عشرية، لما يحملونه من العقائد الخبيثة، لما يحملونه من الزندقة والمكر والكيد للإسلام والمسلمين باسم الإسلام. فهم مشركون، عباد غير الله، فهم سبابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. فالرافضة سبابة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في فراشه الطاهر، طعنوا في عائشة رضي الله عنها التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، طعنوا في جبريل عليه السلام الموكل بالوحي وخونوه، وأنه خان الرسالة التي كانت مرسلة لعلي كما زعموا. الرافضة قاتلهم الله عكاز لليهود والنصارى على مر التاريخ. الرافضة عليهم لعائن الله تترى، هم سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يلعنونهم اليوم جهارا على منابرهم. أيها الناس، والحوثيون روافض، فأنا أنقل لكم بالنص من مقالات الحوثيين، من مقالات مشايخهم، لتعرفوا حالهم، ليتبين لكم حالهم، حتى تكونوا على بصيرة، حتى تكونوا على بصيرة. فالأمر خطير، إي والله خطير، أن ندافع عمن هذا حاله. فهم يطعنون في كتاب الله عز وجل، ويزعمون أن القرآن محرف، فيقول حسين ابن بدر الدين الحوثي وهو

أبنائه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص، وإنما طلع عمى. هكذا يقول هذا القرآن، خرج إلينا بعد أن قيض الله عز وجل أبا بكر الصديق، وقيض عمر بن الخطاب، وقيض زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة ليكتبوه ويحفظوه بحفظ الله، حتى وصل إلينا محفوظا: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذا الحوثي يزعم أنه طلع عمى، وأنه مبتذلا أي هشا ركيكا. قاتلك الله يا حوثي، هكذا لا يستحون من الله، ولا يستحون من عباد الله، ولا يعظمون كتاب الله. واسمع ما يتفوهون به في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول حسين الهالك الحوثي عن الصحابة، قال: فرقوا الأمة وفرقوا الدين لأنهم لم يأخذوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كلامهم بالنص من مصادره ومراجعه. ويقول أيضا، يقول معاوية: سيئة من سيئات عمر في اعتقادي. نعم، في اعتقادك الخبيث، في اعتقادي. يقول: ليس معاوية بكله إلا سيئة من سيئات عمر بن الخطاب، وأبو بكر هو واحدة من سيئاته، عثمان واحدة من سيئاته، كل سيئة في الأمة هذه، كل ظلم وقع للأمة، وكل معاناة وقعت الأمة فيها، المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان، عمر بالذات لأنه هو المهندس للعملية كلها، هو المرتب للعملية كلها. هذا كلام الحوثي. يا من يناصرون الحوثيين، يا من يساندون الحوثيين. ويقول أيضا حسين الهالك، يقول: إن بيعة أبي بكر وعمر شرها خطير وضررها لا يزال في الأمة. بيعة أبي بكر، مبايعة الصحابة لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعة الصحابة لعمر، يعدها هذا المجرم شر خطير. ويقول أيضا قضية أبي بكر، أو قال: قضية أبو بكر وعمر هي سبب مشاكل المسلمين منذ 1400 سنة. ويقول كذلك حسين الحوثي: كل من حكم المسلمين من غير أهل البيت منذ أبي بكر إلى الآن خارجون عن مقتضى الإيمان، وهم من أضاعوا إيمان الأمة. انظروا عباد الله، هل بعد هذه الزندقة من زندقة؟ زنادقة منافقون أعداء الإسلام، بدرتهم يهودية، أنشأ مذهبهم عبد الله بن سبا اليهودي، أظهر الإسلام، وضع بذرة التشيع، وهم الشيعة الرافضة يسقون هذه البذرة ويعيثون فسادا في الأرض. ويقول أيضا: إذا كل بلية أصيبت بها هذه الأمة كان، أو كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول عنها الأول هو عمر. قبحك الله يا حوثي. ورضي الله عن عمر بن الخطاب وأرضاه. واسمعوا ماذا يقول أبوه الهالك بدر الدين الحوثي لا رحمه الله. يقول: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وغيرهم من الصحابة، هؤلاء تؤمن يا خبيث بتكفيرهم دون حياء ولا استحياء؟ أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم خالفوا رسول الله، فمن الذي اتبعه؟ قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا كلام الله عز وجل في الصحابة رضي الله عنهم، لا كلامك يا حوثي. ولذلك يقول الحافظ أبو زرعة الرازي.

0: الخنازير. يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه الزنديق. زنديق أي منافق يبطن الخبث للإسلام والمسلمين ويظهر الإسلام والنفاح عنه، فاعلم أنه زنديق. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. من الذي أوصل إليكم القرآن معشر المسلمين؟ من الذي حفظ لكم القرآن معشر المسلمين إلا الصحابة؟ من الذي حفظ لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر المسلمين إلا الصحابة؟ فهم يريدون بالطعن في الصحابة الطعن في الدين. إذا كان الصحابة كفار هل نقبل منهم؟ إذا كان الصحابة فساقا هل نقبل منهم؟ ما تقبل الشهادة إلا من عدل، وهم يطعنون في عدالة الصحابة اللي يطعنوا في الدين. هكذا يقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلامه. فهم زنادقة، ولا تغركم تلك الشعارات التي رفعوها ونشروها في البلدان: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، شعار مزيف. هل سمعتم يوما من الأيام أن الحوثيين عادوا أمريكا أو قتلوا أمريكيا واحدا؟ هل رأيتم ذلك من الحوثة؟ ويوجد في بلاد صعدة يهود في بعض المناطق، ولم نعلم من الحوثيين عداء لليهود. إنما يعادون أهل الإسلام ويبطشون بالمسلمين. ولذلك يصرح أحد زعمائهم وهو يحيى بن بدر الدين الحوثي، يقول: إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدوا للحوثي، كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهم. انتهى كلامه. طيب الشعار: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هكذا يصرح بملء فيه: إن أمريكا لم تكن في يوم من الأيام عدوا للحوثي، كما لم يكن الحوثي وأتباعه أعداء لهم. ولكن هذه شعارات يضحكون بها على الجهل من الناس، فهم أعداء لله عز وجل وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مرتضى المحطوري زعيم الحوثيين في صنعاء يقول: النبي صلى الله عليه وسلم عاق لوالديه. هذه غير على النبي صلى الله عليه وسلم. اعقلوا اعقلوا معشر المسلمين، انتبهوا لهذا الخطر، انتبهوا. فموالاة الحوثيين ومراسلتهم ناقض من نواقض الإسلام. سمعتم عقائدهم، سمعتم. وبعض الناس اليوم يصفق ويطبل لهم ويريد البلاد أن تسقط في أيديهم. يا مسكين، أتظن أن الحوثيين يريدون صعدة فقط، أو يزيدون عليها عمران وحجة، أو يزيدون عليها صنعاء فقط؟ بل سيبطشون بالمحافظات السفلى، المحافظات الجنوبية، أكثر من بطشهم بتلك المحافظات، لأن أبناء هذه المحافظات ليسوا بشيعة، وهم أعداء لكل من ليس برافض شيعي، ولا يمكن أن يتعايشوا مع غير الرافض الشيعة. أتقبلون مذهب التشيع؟ أتقبلون مذهب التشيع يا معشر أهل السنة؟ أتقبلون مذهب الرفض وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتقبلون هذا يا معشر أهل السنة؟ فالقضية ليست قضية صعدة وصنعة، القضية قضية عقيدة. ولهذا يقول حسين الحوثي الهالك، يقول: فمن الحماقة أن نفكر بالارتباط بالسنية أو إمكانية التوحد معهم. انتهى كلامه. تأمل في هذه العبارة. يقول: فمن الحماقة أن نفكر بالارتباط أي بالتعايش بالسنية بأهل السنة أو إمكانية التوحد معهم، من الحماقة عندهم. فأنتم إما أن تختاروا مذهب أهل السنة وتثبتوا عليه وتناصروه وتقفوا في وجه هؤلاء الروافض الأعداء، وإما أن تقبلوا معهم. فإنهم لن يتعايشوا معهم معكم إلا بأن تخضعوا للرفض، وإلا سيبطشوا بكم كما بطشوا بأهل السنة في أفغانستان، وكما بطشوا بأهل السنة في العراق، هكذا اليوم في العراق يشنون الحرب على كل محافظة سنية ليست بشيعية. ويقول نائب رئيس إيران، يقول لولا إيران ما سقطت كابل والعراق بهذه السهولة. لولا إيران ما سقطت كابل لأمريكا، وما سقطت العراق لأمريكا. لولا إيران ما سقطت بهذه السهولة. يعني إيران مهدت الطريق لأمريكا لتسقط أفغانستان وتسقط العراق. ومن يحكم العراق الآن إلا الروافض؟ المالكي الخبيث رئيس وزراء العراق اليوم يقول ينبغي أن تكون قبلة المسلمين إلى كربلاء، إلى قبر الحسين. ترضون يا معشر المسلمين أن تتوجهوا بصلاتكم إلى كربلاء وتتركوا قبلتكم؟ ترضون بهذا؟ هذا الذي يدعو إليه الحوثي، وهذا الذي يخطط له الحوثي. نعم، ما شنقوا صدام حسين إلا لأنه ليس رافضي على ما عنده من البلاء والظلم، لكن كل من لم يكن برافضي شيعي حلال الدم عندهم. فأنتم يا أهل السنة حلال الدم، رجالكم ونساؤكم وأطفالكم حلال الدم عند الحوثيين، إلا أن تكونوا على ملتهم على الكفر والزندقة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم من عجائب قدرتك. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل

إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.

معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.

نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف.

تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم

من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعالى

لا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات

0: حلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما فرض الله جل وعلا على العباد من فريضة، ولا أوجب عليهم أمرا من الأمور إلا لحكم عظيمة ولمصالح كثيرة تعود على العباد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان من ضمن ذلك أن الله جل وعلا كتب القتال على الناس لحكم عظيمة أكثر الله جل وعلا من ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن ذلك أن يكف الله جل وعلا بأس الكفار وشدتهم وغيظهم على المسلمين، فلولا ما كتبه الله جل وعلا من القتال والجهاد لتسلط الكفار على المسلمين ولعبثوا بهم وشقوا عليهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الحياة ولما استقامت حياة الناس. وقال سبحانه: يا أيها النبي، وقال الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بوقوف المؤمنين في وجوههم وقتالهم لهم. وشرع الله القتال لتعذيب الكفار في الدنيا قبل الآخرة، فإنهم في العذاب دائمون، فأراد الله جل وعلا تعذيبهم في العاجلة قبل الآخرة. قال الله سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، يحصل لهم الخزي والإهانة والعذاب بأيدي المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، ثم يعذبهم الله جل وعلا في الآخرة ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي الصدور ويذهب ما فيها من الأسى ومن الألم مما يفعله الكفار بالمسلمين. فإذا ظل الناس ينظرون ويتفرجون امتلأت قلوبهم أسى وأسف وندم، ولكن إذا قاتلوهم شفى الله جل وعلا صدور المؤمنين إذا قتلوا عدوهم وأبادوهم في هذه الحياة. وينصركم عليهم، وعد بالنصر، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب ما في قلوبهم من الغيظ ومن الحقد ومن الحنق على المسلمين، على المسلمين إذا وجدوا قوة تردعهم. وهكذا شرع الله القتال للاختبار والتمحيص وبيان المؤمنين من المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله